0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمع فينا حاليا. واخذنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا، لا لا، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك، لا لا لا. الأثر مرتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي همنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الأباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي الصوت شوية.
3: الإعلامية الراقية، مثال للبنت الليبية الحقيقية، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
2: علي الصوت شوية،
3: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة الليبية على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لأن أنت ما زلتي قاعدة معي طبعا.
2: أكيد.
3: بما أني دكتورتك.
2: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف، خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة. الصوت ضعيف، ترى عدلي الصوت بس.
3: الصوت ضعيف.
2: ترى تكلمي توه. تكلمي دكتورة.
3: فأنت بالنسبة لي مش أنت تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة. تقدمي فيه تسيبي للناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه، أما بالنسبة لي لا، في موجودة على طول. هذه مجروحة.
2: باه نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك مكالمة أفضل.
3: يلا.
2: باه ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمة هاي. السلام عليكم دكتورة. طبعا
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توا كده واضح. تفضلي.
1: العالمية الراقية ملاك محمود. المثال الأروع والأجمل للبنت الليبية. مثال النموذج الليبي للمرأة الليبية المضبوطة الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس مستحيل، طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في البرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. أما بالنسبة لي أنت معي على طول يعني، أنا مش عارف إيش تأثرت من الحلقة.
0: ممكن أنت
1: يعني موجودة في حياتي على طول.
0: بس أنا ممكن يا دكتورة على خاطر إن ممكن أنت تأثرت لي، أنا ملاك الإعلامية مش ملاك الصديقة.
1: إيه ممكن صح.
0: صح.
1: ما قلت لك لو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحة محتاجين إحنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهادة فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي
0: تسلم. نلتقي كده. شكرا بارك الله فيك. شكرا. بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة، ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للإعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أن هي تكون على تواصل دائما. شو رايش أتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلا اتصلت. لا مش لازم، أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي وروحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماشي، قدرت نتكمل. أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملاك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيدي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب مني بصدق بصدق. كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من بنات ومن كل شيء، من نصائح، من فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله. إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تاليا.
3: تاليا ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تاليا.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
3: والله عز علي ان اخر حلقه لك، ان شاء الله يا ربي ما تكونش اخر حلقه لك في عام، بس يعني فتره ان شاء الله وتعدي
0: ان شاء الله،
3: وباذن الله ترجعي افضل وافضل واقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
0: تسلمي.
3: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني قول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: ويحفظك ويرزقك يا رب، يعطيك لا يرضيك يا رب.
0: اللهم أمين. شكرا.
3: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول بصراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
0: تسلمي يا تاليا، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
3: فيك. شكرا حبيب،
0: شكرا على المكالمة الحلوة. شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية. ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا، الحمد لله على محبة الناس، الحمد لله إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق ب بنا على 092 150 59 99 092 150 59 99. وعليكم السلام لكل من أتانا. نأخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول؟ شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذ ملاك. عمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول؟ من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذ للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته في حياته عفوا معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب من الشخص، من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك، وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت، صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: أهلا وسهلا
1: بكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقول ألا السلام عليكم.
2: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: حالك ملوك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
2: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مش صغيرة، ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
1: كيف تقولها،
2: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد يقعد يسعى فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
1: الله يبارك فيك
2: على التربية اللي عالتربية اللي دراها لك رب العالمين. وإن شاء الله يا ربي ما يكون لنا آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
1: أكيد أكيد أكيد بإذن الله الواحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
2: تفضلي، مش بيناتنا يا ملوكة.
1: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء هيك خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك. عارفة إن
2: والله تستاهلي،
1: عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملأ، ونقول لك شكرا لأنك درتي شيء زي هذا.
2: بارك الله فيك ملوك، تستاهلي كل خير يا رب العالمين، تستاهلي كل خير يا ملوك.
1: تسلمي
2: إن شاء الله يا حنة. إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا
2: محش. سلامات،
1: شكرا.
2: مع السلامة.
1: شكرا، مع السلامة. في هالبنات كي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش هيوصل، بس اكيد حتنزل إعادة للحلقة خلال هالأسبوع هذا. وحابة نشكر كل مستمع يسمع فيي عبر أثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بي. أنا خايفة نقول أسماء، وخايف حتى أني مثلا ننسى حد، يعني فهمتوا. فشكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أننا نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي: إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، نقول احنا باللي بالمتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرته الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاكي ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانها، تعبيرها جميل وفي محلة، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل وكلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني يعني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفة طلتي جت المرة هذه سريعة خفيفة ظريفة، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الأنشودة المعروفة عليّ.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بس دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد عن نفسي. شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليش نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية. ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره أول ما تتفكره تبتسم. كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة وكونوا الكلمة اللي تطمن وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا. كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب واليوم مع أجمل ممكن بعض. أثر طيب ذكرى حلوة دعوة صادقة وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع. ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت رأى أو انتهت لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها وسلام على كل قلب أحبنا بصدق وسلام على كل أثر طيب تركناه وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة،

0: صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاي
1: السنة.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: بسم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر

يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزق

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.

يتلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا

الجميري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.

وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم

هم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال

آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

رسله إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من شكره. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم.

والنهار، اللهم صل وسلم عليه صلاةً تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات، اللهم صل وسلم عليه صلاةً تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

رجاء بالتوبة إليك، وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك، والمنة منتك،

بنا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إن

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا.

معين فأطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب العالمين.

المجاهدين على أرض فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا أرحم الراحمين. اللهم غوثك لأمة محمد

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول راه، من رئيس الدولة إلى أب العائلة مسؤول الأسرة. كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي

تطلعات الدعاة، خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟

الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا ملكا، والملك من ملك من عنده كل شيء رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتب بي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت لهم أعطيهم جاتو، أعطوهم جاتو جاتو جاتو كيك يعني. ثم الناس مش لاقي خبزة، هذه آي هذه آي مش شعر بأن الجاتو هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتو فتحسبهم ما عندهم خبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبوا جاتو، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمة يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب بخمسمائة أو ستمائة درهم أو دينار مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه يعني قال هذا وين هذا حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو بعشرة درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال نعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير رائحته كانت، وكان يطلبوا حتى لما يجول تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا يجدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشة المية اللي تطلع من البشة اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالترف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب بعشر دراهم لا لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة ويضحى في بيت المسلمين مال المسلمين، وجدت صعوبة في الموضوع. وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لها كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه، تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نجيب لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة. حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقل فاضي وتقل تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة، بيشعر بيظل يحس كلما يجوع يقول أه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له، كيف تبت توفر له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد.

ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، ها كويس، لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد تسويق.

0: هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبيلنا فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حاجة نقدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني متكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، أنها ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأنه ظلم، شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب بتاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعاني أنت واندبوا لك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان، ما أنا تقدر يعني يبدل بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق ب مسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه، إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قالوا لا أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب أن كل الأمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش اللي بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه هي أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية، أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة مات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش لحد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي، رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده صحة سلطان يبدأ يفسد أكثر مما يصلح. لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راه الموضوع يختلف، يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة منغرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في الطرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يلقى الواحد بدل من كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة تاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمن اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين مبي، عثرت في أرض العراق مش المدينة، لأن ملكة هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق خليتها تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش من مهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث إن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول لي أدفع الرسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا مش شاعر بالمسؤول، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، أو يمشي في طرق خاصة، وسيارة مش له مرات حتى للدولة مهماش، يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ضرع. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء، والقهوة والشاي تجينا عندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار وحدة وما فيش مكيف ولا حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين نطلبهم بعمل، لا ما نطلبهمش، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زيهم خلاص، مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني نفعل والله متضايق، لا حتى الموظفين متضايقين، خلينا نديروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش شخصي، مش بغير مكتبي أو بنغير سيارتي أو بنغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا، بنغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر، وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن عبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس، نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء، العمال، المش عارف إيش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها، ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا والله تعال يا رجل انت بدي نتكلم انت شنو اللي ناقصك نحن مستعدين وفروا لك حاجتك اثنين ثلاث خلاص وفروا لي حاجتي نسكت لا هذا ما ينفعش هذا مش منطلق من حاجة الناس هذا منطلق من حاجة الشخصية ولكن أراد أن يستغل حاجة الناس للوصول إلى حاجات الشخصية وذلك هي تطلعات الدعاة مش معناه أنها لأنفسهم تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجة عموم الناس وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح هل أنتم الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة شنو علامات هذه الدعوة شنو علامات تدل طبعا لا شك أنا الآن لما نشوف واحد يدير حاجة لمصلحة الناس نقول له أحسنت لما نشوف واحد يدير حاجة تضر الناس نقول له أسأت نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت هذا فعلا إنسان تحميه أو تقوده قيمة قيمة الخير قيمة الحق وقيمة العدل يوم من الأيام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة فما كتبت بعثت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة ماذا كنت تطلبين من معلمتك يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك لما طالبة جي ومش دير واجبها حطي نفسك مكانها أنت يوم لو جيتي وما جبتش الواجب ما كملتش أو ما جبتش الشيء اللي مطلوب منك شنو تمني الأبلة تتعامل معك كيف تتعامل مع الناس طبعا هذا ما يعنيش ظلم ويعني أنك أنت التسيب ولا لا لكن بس في شيء نفسي أنا على فكرة يعني جربتها في تاريخ الأكاديمي مع طلبة أن طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط يعني هو مش ناجح في المادة ليش لأني ما أشعرتش بالإهانة رقم واحد وأشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين وأشعرت بمسؤوليتي فيش عم تقول الله أنا اللي ظالم أنا اللي غلطان أنا اللي كذا وكذا وكذا يطلع بينما طبعا جي أستاذ ثاني أنت ما تنفعش أنت كذا أنت فاشل أنت تتبع لي في كذا تدلي في كذا فياخذ هزيبة ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان ما فهمش شنو الغلط تاعه راهي مسألة مختلفة طالب جاك متأخر وخاصة المحاضرة الساعة 8 الصبح ولا 8 ونص ممكن يتعطل هو أصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكلة بس المرة الجاية رد بالك اطلع بدري شوية يعني قبل بدل ما تطلع 7 ونص اطلع 7 معلش لو كان جيت وقمعست قدام جيت في الجامعة قعدت ربع ساعة أو نص ساعة زيادة ما تضركش لكن على الأقل تخش محاضرتك لأن راح تفوتك كذا وكذا وتبين له أن التأخير بتاعه هيضره هو مش هيضرك أنت وهكذا المسألة محتاجة منا أن احنا نعيش حالة الناس وما نغيبوش عنها مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة أنا ننسى حاجة الطالب مش معناه اني انا يوم اصبحت مدير مؤسسه ننسى حاجه الموظفين والناس اللي يشتغلوا في المؤسسه وانا اتكلم على فكره حدود المسؤوليه في حدود الصلاحيه يعني واحد عنده صلاحيات عنده فلوس وعنده امكانيه انه يدير طالب ما عندهش هو انا عايش عارف حاجه اللي معي لكن والله ما عندي ما ندير لهم مش قادر شيء حتى انا قاعد زي هذيك مساله اخرى لكن أنا ما استغليتش وضعي أني أنا قعدت في وضع أحسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن أدائهم لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة رأى عشناها نحن في يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون بس واحد صالون هكي كبير شوي واحد صالون صغير لكن نفس الخامة متقاربة الحالة متقاربة بساطة في الجميع. سيارة عادية عند صاحب سيارة منقضم عند السيارة كان سيارة عادية مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بها الناس ولا ما يجلس مع لا لا يجلس مع الأرض يجلس مع الطاولة ويجلس مع كيف ما يجو يجي معها. هذا الغني ما كانش لكن تو الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة أصبحت في شكل البيت في شكل السيارة في لبستنا في تعاملنا في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا واللي جعان والله واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل. هذه المشكلة. فنقول أنه نحن خطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة بالذات أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها. طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول كل واحد يسأل عن نفسه. وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب طالب بإصلاح من كلا الطرفين من المواطن أنت أدي اللي عليك ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا. بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس سبل الوصول وعلامات القبول، مع الموضوع الأول ترتيباً ورتبةً، إنه الإحسان. فالإحسان في تعريف بعض العلماء فعل ما هو حسن، والشيء الحسن مشتق من الحسن، والحسن هو الجمال، الجمال المادي والمعنوي. فالحلم شيء حسن، والإنفاق شيء حسن، والوجه الجميل وجه حسن، والحسن مرتبط بالكمال البشري، والحسن مرتبط بالفطرة، والحسن يستدعي المديح بشكل عفوي. أما مواطن الحسن فالقصد النية. في إنسان في داخله حب للخير، في داخله تسامح، في داخله عفو، في إنسان في داخله حقد، استعلاء، كبر. فالإحسان أن تنطوي على نفس طاهرة تحب الخير لكل الخلق. موطن آخر الحال، حال الإنسان في تفاؤل، في حال آخر في تشاؤم، حال الإنسان في حب، حال آخر في بغض. الموطن الثالث العمل. مواطن الإحسان النية والحال والعمل. أما فلسفة الإحسان، الله سبحانه وتعالى سخر لك ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم، كرمك إذ منحك نعمة الإيجاد، وكرمك إذ منحك نعمة الإمداد، وكرمك إذ منحك نعمة الهدى والرشاد. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلسفة الإحسان أنه ينبغي أن تقابل إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك بإحسانك إلى الخلق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والفلسفة الثانية للإحسان أن الله سبحانه وتعالى خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمنها أن تأتي إلى الدنيا وأن تكون فيها محسناً. والدليل قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، الذي صدق بالحسنى يدفع ثمنها في الدنيا. ثمنها في الدنيا شطران: انضباط وعطاء. فأما من أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله، وأعطى، أعطى من ماله، من علمه، من خبرته، من وقته، من عضلاته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الحسنى هي الجنة، ما دام قد كذب بها وآمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، فالإحسان عطاء، والأخذ نقيض الإحسان. إنسان يعطي، إنسان يأخذ. لذلك يمكن أن يكون البشر جميعاً في حقلين. الحقل الأول أعطى ولم يأخذ، في هذا الحقل أيضاً ملك القلب، في هذا الحقل عاش للناس، هذا المحسن. المسيء أخذ ولم يعطي، ملك الرقبة قوي. شيء آخر، عاش الناس له، بين أن تعيش للناس وبين أن يعيش الناس لك، بين أن تعطي وبين أن تأخذ، بين أن تملك القلوب وبين أن تملك الرقاب. فلسفة الإحسان مقابلة إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك، بإحسانك إلى الخلق. وفلسفة الإحسان أيضاً أن تعمل عملاً تستحق به دخول الجنة، وهي الحسنى. وفضلاً عن ذلك، فإن الله أمر عباده المؤمنين بالإحسان، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قسري، أما الإحسان طوعي. وأنت مأمور بالإحسان كما أنك مأمور بالعدل. هناك مشكلات كثيرة لا تحل بالعدل، تحل بالإحسان. القانون معك، الشرع معك، لكنه أخوك، تفضل عليه. العدل أن تقدم عليك من دين، أما الإحسان أن تنزل عن بعض الدين. العدل أن تأخذ، الإحسان أن تعطي. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال بعض العلماء: الإحسان ما زاد على الواجب شرعاً. نعم، يعني إنسان طلق زوجته، طلقها طلاق شرعي، أعطاها حقها الكامل. أنا أعرف أشخاصاً رتبوا لزوجاتهم المطلقات رواتب شهرية مدى الحياة، هذا إحسان. لذلك ورد في بعض الأحاديث: وأن أصل من قطعني إحسان، وأن أعطي من حرمني إحسان، وأن أعفو عمن ظلمني. وأصل هذا الحديث: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً. ويكفي المحسن شرفاً أن الله يحبه. وصدق أيها الأخ، حينما تكون محسناً تسعد بإحسانك. الإحسان منعكس الداخل سعادة، راحة نفسية، رضا. إن الله يحب المحسنين، وإذا أحبك الله من يستطيع أن يصل إليك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا استنباط رائع استنبطه الإمام الشافعي من قوله تعالى حينما رد على هؤلاء الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم وقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي أنني لو كنت أحبكم لما عذبتكم. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه أبداً. فإذا كنت محسناً أحبك الله، وإذا أحبك الله لا يعذبك. الآن عواقب الإحسان، النتائج في الدنيا قبل الآخرة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان معك نصرك وحفظك وأيدك وأسعدك، ألقى في قلبك السكينة، وفقك، أعطاك الحكمة، أعطاك الحلم. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الآن الإحسان له صفة رائعة، الإحسان تصاعدي، يعني أي عمل حسن يأخذك إلى عمل أحسن منه، وهكذا. والدليل أن سيدنا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. تمام. قال: يا رسول الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن يعطي مما رزقه الله. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان عيياً لا يحسن الكلام، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال: يعين الأخرق الأحمق. قال: يا رسول الله، إن كان أخرقاً لا يستطيع أن يصنع شيئاً؟ قال: يعين مغلوباً. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ لك ما له ولا ميزة هذا؟ ليمسك أذاه عن الناس. هنا الشاهد. قلت: يا رسول الله، أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ في إحراج كبير صار. إذا واحد ما أذى أحد فقط يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. بدأ بإحسان بسيط، هذا الإحسان يأخذك إلى إحسان أكبر وأكبر وأكبر. فالإحسان تصاعدي، والإحسان حركي، يعني الإحسان لا يبقى في مستوى واحد. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. الإحسان تصاعدي. الآن طريق الإحسان، والإحسان مرتبة تأتي بعد الإيمان، الإسلام فالإيمان فالإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طريق الإحسان الإيمان بالله، هذا إنسان أخوك في الإنسانية، والله يراقبك بالمرصاد. هل نصحته؟ هل عفوت عنه؟ هل أكرمته؟ هل حلمت عليه؟ الآن أيها الإخوة، ننتقل إلى دوائر الإحسان. الإحسان دوائر. أولاً بشكل مختصر، الإحسان شمولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو قتلت عقرباً يجب أن تقتله بضربة واحدة لا أن تعذبه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يذبح شاة أمام أختها، فغضب وقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ فالإحسان شمولي، كتب الله الإحسان على كل شيء.
0: متر.
1: الآن أصغر دائرة في الإحسان أن تحسن إلى نفسك، أن تحملها على طاعة الله، أن تعرفها بالله، أن تقربها من الله. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الدائرة الأوسع الإحسان للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرفع الله الإحسان للوالدين إلى مستوى عبادته، والعطف يقتضي المشاركة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة قرابة النسب وقرابة الجوار، في علاقتين، علاقة جغرافية جارك وعلاقة نسبية أقربائك. فالدائرة الثالثة قرابة النسب وقرابة الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً. هذه الدائرة الثالثة. أما الدائرة الرابعة الجانب الضعيف في المجتمع، ما في قرابة ولا في جوار، اليتامى من هؤلاء، المساكين، الصاحب بالجنب، ابن السبيل، ما ملكت أيمانكم، إنسان تحت يدك بالمفهوم الواسع الآن، خادمة في البيت ملكت أيمانكم، ارحمها، لا تكلفها ما لا تطيق، اسمح لها أن تنام نوم مريح، أطعمها مما تأكل، أطعمها مما تأكل، اشتري لها ثياب جيدة. نعم. فالدائرة الثالثة أو الرابعة الجانب الضعيف من المجتمع. هلأ الدائرة الخامسة المخالفون لك في العقيدة. الدليل قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حتى الذي يخالفك في العقيدة ينبغي أن تكون محسناً إليه. دليل آخر: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا مع من تبغضه، مع من يتناقض معك في العقيدة، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلت معه قربته إلى الله وقربته إلى دينك. الآن تركنا البشر مع الحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماء حذاءه، ثم أمسكه بفيه حتى رقي البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة. الإحسان ينتقل الآن إلى الحيوانات. النبات: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي حديث آخر: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين. هذا الشيء السلبي في النبات. الإيجابي: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالإحسان يطول النبات. الأرض الصخر: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآن ينسحب على هذا الموضوع تلويث البيئة، في ضجيج، هذا التلوث، في ثاني أكسيد الكربون، هذا التلوث. ما تعانيه الأرض من اضطراب في المناخ سببه التلوث، التلوث بثاني أكسيد الكربون، هذا اسمه الاحتباس الحراري. أيضاً هذا إساءة بالغة إلى الأرض. الآن ميادين الإحسان: الأولى دوائر الإحسان، من هذه الميادين العلاقات الاجتماعية: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. العلاقات الاقتصادية المالية: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. الآن عند المصائب أنت مكلف عند المصيبة أن تكون محسناً، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنت في ضائقة أنفق، مع إنسان أساء إليك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان عند المصائب، الإحسان مع أداء الدية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. قال له أمامك المحاكم، ليش؟ صار في قتل خطأ، أعطه الدية طيبة بها نفسك، أحسن وأنت تؤدي الدية. الطلاق، الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إظهار طلاق، كل طرف ينشر فضائح الطرف الثاني. طيب ما في طلاق مع الإحسان؟ الطلاق مرتان: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بالجهاد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يعني أن تدافع عن بلدك، أن تحارب الطرف الآخر الذي يكيد لك وأن تنتصر، سماه الله في القرآن إحساناً. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا انتصرت على عدو حاقد شرس وأرغمت أنفه فأنت محسن. حتى أن بعض الصحابة قبل المعركة مشي مشية خيلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أن تكون أمام العدو قوياً. الحوار الفكري، الحديث على الحوار الآن كثير: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. في الحوار، في المجادلة، كن محسناً، لا تقول له أنت جاهل، قل له أعتقد أن هذه الفكرة غير صحيحة، في فرق. وأنت تحاور كن محسناً. الحوار مع الطرف الآخر: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أمر. في الخصومات: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، شيء مهم جداً. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مع اليتامى والضعفاء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إن أردت أن تستثمر مال اليتيم، أولاً ينبغي أن تتعفف عن أجرك إن كنت غنياً، من كان غنياً فليستعفف. أما إذا كنت فقيراً واستثمرت مال يتيم، ينبغي أن تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. بحسب العقد أنت نصيبك مليونين، يكفيك في السنة مليون فرضاً تأخذ حاجتك. بحسب العقد مليون، ربح المحل أقل من مليون، تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. الآن في السياسة والحرب قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء أن الحسنى. في السياسة والحرب، مع اليتامى والضعفاء، في الخصومات، في الحوار مع الطرف الآخر، في الحوار الفكري، في الجهاد، في الطلاق، مع أداء الدية، عند المصائب، في العلاقات الاقتصادية، في العلاقات الاجتماعية، هذه ميادين الإحسان. أما الدوائر بدءاً من الجماد الأرض إلى النبات إلى الحيوان إلى المخالفين لك في العقيدة إلى الجانب الضعيف في المجتمع إلى قرابة النسب والجوار إلى الوالدين إلى النفس. أما طريق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس، الأول رقماً والأول رتبة، والحمد لله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
0: اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها.
4: راديو السرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن

حلقتنا زي ما تعودنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير، لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحوا في المايك ونجهزوا في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسأل شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاولوا دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف للوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد، الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقد روح كانت على وشك الانهيار، اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأننا ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة

شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي ولده أنا نوثق فيك. الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتحها عليك. ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك، لكن وجودها بروحها ساد ويكفي. فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سامحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شن السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شن لبست، شن شريت، شن زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شن كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك. هل حسوا بالأمان؟ هل حسوا إنهم مهمين فعلا؟ هل حسوا إنهم مسموعين؟ هل حسوا إن وجودهم ليه قيمة؟ لأن الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شنخلي وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبة. صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش إن الخير هذا بدأ منك أنت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش إنه يصفق لك بيه حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي؟ طبعا
طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك أو تطلع حتى أنت من الإمكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة أي إن كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة أصحابك وأصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم، كانت تحترم في الناس، كان وجوده يفرق، كانت تسمعنا، ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين، لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا، هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، او تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، او تبعت له مسج تقول له شكرا لانك موجود في حياتي. احيانا ابسط الكلمات هذه تغير حياة انسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الاثر كيف؟ الاثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكو فيه، ومرات نكتشف متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحياناً أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوماً من الأيام في حقه. الناس أحياناً تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم من سوء المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت منسيتش، وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم،
كالعادة برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا، إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة، كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب. إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد وإحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح، فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني يعني، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أن أنا نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه، فيجي يوم نقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ أنا أقول لكم شن بيقعد، بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، تقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم أنتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك
عفوا هذا أثر. لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر. لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر. لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر. لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة هذا أثر. ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر. ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير. نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثر. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر. لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر. لو وقفت مع أمك وأبوك أنت هنا خليت أثر. لو حافظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر. لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر. لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها. مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. إذا تقول تترك وراءك وجعا، إي والله. إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر. إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه. إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش. أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها. أب رحل لكن نصايحه ما زالت في أولاده. صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة. معلم رحل لكن علمه في طلابه. إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهموا أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه. وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا اللي توا، فهذا يعني أن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه. ما تستنوش الفراق باش يعرفكم قيمة الناس. ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار. وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة. وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك. لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت
الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصنا لنيات الحلقة صراحة. بس وعدت اليوم الأحد، وعدتهم إن أنا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات اللي حابين يتواصلوا معنا دي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير عليك ملاك.
0: باي الحمد لله. شحالك انت؟ خلاص صوتك بعيد. خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى انت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع. افتحت النقال عيط ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف. موجود ولا؟
1: ما طلع ليش.
0: باي. احمد.
1: احمد. عيدكم مبارك ان شاء الله. تحية لك ولجوزك ولمليك ولبوك ولأمك. والله يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله ربي ما يخيبك علينا.
0: تحية
1: لك وتحية ليبيا. نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورك. تحية لبنت جربون. كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: تحية صحيت على كل كلمة طيبة قلتها على كل كلام الله لقربتنا لربي قربتينا بلسانك انت. الله يحفظك. الله يبارك فيك. اهم حاجه سامحين على شياطريك كل ثلاثة ايام ثلاثة وجمعه معناها كل ساعتين ريقك شايط. اهم حاجه سامحينا بس.
0: لا لا مسامحتكم دنيا واخره. انتم سامحوني على التقصير بس.
1: لنا شنو كما سامحتينا شنو والله لا ساعتين هلبه معناه مشي طريقك وتوري فينا في الصح. الله يحفظك ويسترك ان شاء الله.
0: تسلم تسلم يا احمد. بارك الله فيك يا احمد.
1: وان شاء الله ربي يحفظك. والله ان شاء الله ما نفقدو.
0: تحيه
1: للغرياني نقولها بارك الله فيك. والله لو خيه واحسن سنه طلعت. والله طلعت خير حتى من راجل. كنقولها كانك اعطيتيني الملايين مش كرت ولا ما نبيش. لا انت لا بنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: الله يحفظك. والله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: إن شاء الله يا أحمد. بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيك ملك. والله كل ساعتين مشي طريقك. أهم حاجة اسمحك أنت هو.
0: لا والله مسامحتكم دنيا وآخرة يا أحمد.
1: حتى احنا والله لم سامحينك وفرحانيك. وإن شاء الله فرحانين فيك. وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: ان شاء الله. بارك الله فيك يا احمد. بارك
1: الله يرحمك. والله يرحم بيك اللي وراك والبطن اللي شباتك. والله الا جوهره قد ما نقول لك كلام كويس ومقصرين في حقك انت. وبارك الله في استاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لماليه ويبارك في دنيا واخره
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: برعاية الله. إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا.
0: في حفظ إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعاية الله.
0: إن شاء الله. سلام يا أحمد. بارك الله فيك على المكالمة. خلينا نأخذ فاصل قصير ونرجع. يلا.

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك، بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة، وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع، من خلال نقاشي معاكم، من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك، من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر، وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. خلنا نحكي في كلام من القلب للقلب، نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة، اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي، ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم نحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه، كان صح متعب شوية، كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا، لا لا لا، أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج، يهمني الأثر الأخير، شنو اللي خليته وراي. بس لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا، حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت، لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا، بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك، يعني ما تقريبا شهر بس، لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع، فصعب شوية الموضوع، أصعب من ليالي السرايا، رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكذا عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي، جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر، ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا، والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء، وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم، نحاول أني نجهز له ونحاول أني الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم، ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير، وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل، وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا، خليني نرجع للخلف، قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش، نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات، نتمنى اختيار المواضيع كان موفق، نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق، والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم.
صعب جدا صح؟ موضوع موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. بنقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعتي قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقيناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي عسل، تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. اكتبولي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة، تسلمي. أسيناء تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك. رفيف كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك. تسلم يا ألا. عسكري يقول ربي يحفظك وخيتي والله يعز معرفة. تسلم تسلم. حسين يقول له وحسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين. يعني علاش تكون حزين؟ مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت يا كبر كنز والله. تسلمي تسلمي. السولة حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفكر نخلي اثر ام لا. لا لا حتخلوا اثر، انا متأكدة كل واحد فيكم كان معاي من البداية او النهاية او التحق بينا، انا متأكدة انكم انتم خليتوا اثر في قلوب الناس. انا متأكدة ان كل واحد فيكم دار اثر في حياته. ممكن أنا تشبحوا فيها تو ندير في أثر من خلال الحلقات، بس أنتم في حياتكم تديروا في أثر وهذا بروحه إنجاز. وممكن أنتم تقدموا في أثر أكتر مني را وأعظم مني وأحسن مني. فكل واحد فيكم عنده أثر وطريقته. جيجي تقول حتى أنت خليتي فينا أثر كبير. يكفي ان انت اثر. تسلمي تسلمي. محمد السورة تقول زيتي لي اثر كبير. ان شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، واسعوا دائما انكم تخلوا اثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لانفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الانسان ما يخطئ اشرا، الانسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا احنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمه مش حلوه او كذا، لا لا لا لا، كلها الدنيا هذه كلها فيش انسان معصوم عن الخطا. ممكن انا خليت في قلب انسان اثر جميل، في قلب انسان شخص اخر خليت اثر سيء. هي هيك الحياه، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيا. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلمي بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فأعرفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن يعني من صغري تعلمت وكذا وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش هننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا
خلوا أثر حتى هم، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. فحابة نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيها أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخدنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا، لا لا، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك، لا لا لا. الأثر مرتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي يهمنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الأباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حالك؟
2: علي الصوت شوية.
3: الإعلامية الراقية، مثال للبنت اللي بيا الحقيقي، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
2: علي الصوت شوي،
3: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة اللي بيا على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لأنتي ما زلتي قاعدة معي طبعا.
2: أكيد.
3: يعني دكتورتك
2: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف، خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف، ترى عدلي الصوت بس.
3: صوت ضعيف،
2: ترى تكلمي، توه تكلمي دكتورة.
3: فأنتي بالنسبة لي مش أنتي تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة قدمي فيه تسلبي الناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، في موجودة على طول، هاتفي مجروحة.
2: باه نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك مكالمة أفضل.
3: يلا
2: باه ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمة هاي. السلام عليكم دكتورة. طبعا
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توا كده واضح.
1: تفضلي. العالمية الراقية ملاك محمود. المثال الأروع والأجمل للبنت الليبية، مثال النموذج الليبي للمرأة الليبية المضبوطة الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس طبعا مستحيل، طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في والبرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. أما بالنسبة لي أنت معي على طول يعني، أنا مش عارف إيش تأثرت من الحلقة.
0: ممكن أنت
1: يعني موجودة في حياتي على طول.
0: بس أنا ممكن يا دكتورة على خاطر إن ممكن أنت تأثرت لي، أنا ملاك الإعلامية مش ملاك الصديقة.
1: إيه ممكن صح. صح. ما قلت لك لو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحة محتاجين إحنا كشعب ليبي نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهادة فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، والله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي
0: تسلم. نلتقي كده. شكرا بارك الله فيك. شكرا بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للإعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أن هي تكون على تواصل دائما. شو رايش اتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلا اتصلت؟ لا مش لازم، أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمه. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله في نعمه والله.
1: والله صراحه اخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوف حلقة اليوم بعد بحضورك المميز، بكلامك الراقي، روحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماش قدرت نتكلم، أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيدي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب إني أتصدق. صدق، كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من بنات ومن كل شيء، من نصائح، من فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله. إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تاليا.
3: تاليا ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تاليا.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: والله يعز علي إن آخر حلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي
0: إن شاء الله،
3: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانتي مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
0: تسلمي.
3: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني نقول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: ويحفظك ويرزقك يا ربي، يعطيك ليرضيك يا رب.
0: اللهم أمين، شكرا.
3: وشد على يدك.

مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول بصراحة، يعني يعجز اللسان.

على محبة الناس، الحمد لله إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق بنا على 092-150-59-99 092-150-59-99. وعليكم السلام لكل من أتانا. نأخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول؟ شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذ ملاك. عمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الافراح. به عندنا محمود شنو يقول؟ من القلب حيث للكلمه احساس، وللغياب حكايه، وللاثر ذاكره لا تنسى. الى اسره برنامج من القلب، والى المذيعه المتالقه ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في اذاعه السرايا 99.3 اف ام، تحيه تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء.

فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته في حياته عفوا معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب من الشخص: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك؟ وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول: كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول: كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت. صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا. اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لموقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقول ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مستغرة ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: إيه كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا وخليتي بصمة، وكل ما واحد يقعد يصعب فيك يقعد يدعي لك ويدعي لوالديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على الدرب اللي دراها لي رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي ما يكون سنة آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله الواحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي ومش مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك. عارفة إن
1: والله تستاهلي،
0: عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، تستاهلي كل خير يا رب العالمين، تستاهلي كل خير يا ملوك.
0: تسلمي تسلمي.
1: إن شاء الله يا حنة، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
1: سلامات،
0: شكرا.
1: مع السلامة.
0: شكرا، مع السلامة مع السلامة. في هالبنات سكي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش حيوصل، بس اكيد حتنزل إعادة للحلقة خلال هالأسبوع هذا. وحابة نشكر كل مستمع يسمع فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بي. أنا خايفة نقول أسماء، وخايف حتى أني مثلا ننسى حد يعني، فهمتوا؟ فشكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أني نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، نقول احنا باللي بالمتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم. وسيرة الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثره حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانها، تعبيرها جميل وفي محله، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل وكلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني يعني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفه طلتي جت المره هذه سريعه خفيفه ظريفه، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الانشوده المعروفه عليا.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بس دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد عن نفسي. شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليش نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية. ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره أول ما تتفكره تبتسم. كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة وكونوا الكلمة اللي تطمن وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا. كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب واليوم نخليكم مع أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض. أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة، وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع. ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت رأى أو انتهت لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل

وعلى أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من غير ما تحتسبون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. أيها الأحباب، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يكون النداء بعد ختامها قوموا مغفورا لكم. نتحدث في أفياء آية، ونتحدث أيها الأحباب عن وعد وعد الله جل وعلا به عباده، بأن من اتقاه فرج له وعنه كل كربة، وفتح له أبواب الفرج والسعادة في زمن أيها الأحباب كثرت فيه الهموم، وكثر فيه الأحزان، وكثر زبائن المستشفيات النفسية والعيادات النفسية. البيوت توسعت، والصدور ضاقت، والبعض منا أتاه الشيطان يقترح عليه اقتراح: ضع لحياتك حداً، حتى صار البعض يفكر في الموت، والبعض يدعو به، والبعض في مراحل متقدمة من الهم والحزن يتمنى أن ينتحر ظناً منه أنه بذلك يغلق أبواب الأحزان، وما علم أن التفكير في الانتحار بوابة من العذاب المعجل، نعوذ بالله من الهم والحزن. في زمن أيها الأحباب صار البعض يقول: متى نصر الله؟ ما في فائدة، كل الأبواب مغلقة، كل الطرق لا توصل. ونأتي نداء القرآن بأن الله الرحمن الرحيم هو الواحد سبحانه في خلقك، وهو الواحد أيضاً في تفريج كربتك، فكن مع الله واحداً حتى يأتيك بالفرج وأنت لا تدري ومن غير ما تحتسب. هي في سورة الطلاق، ووردت هذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق، فهل لها علاقة بالطلاق فقط؟ بل إن لها علاقة بالحياة كلها. من اتقى الله في طلاقه فطلق طلاق السنة فرج الله له كربه، ولربما رد له زوجه، ولما لم يتق المطلق ربه واستنفذ كل أبواب الطلاق أراد رد المرأة التي أحبها وأحبته إذا هناك حاجز حتى تنكح زوجا غيره، فعاش في حياته مهموما مغموما. لو اتقى الله في الطلاق لما وقع في الحرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقول الله جل وعلا يجعل له مخرجا لأنه في الحياة لابد أن تغلق عليك الدروب يوما وتتلفت، ومن الذي يبحث عن المخرج؟ هو الذي يرى كل ما حوله صامت وصامد وجبل وطريق مغلق، يقال له: إن الذي خلقك سبحانه مع التقوى لا يبقى والله هم إلا يزال، ولا غم إلا ويرحل، ولا ضيق إلا ويتزحزح، فقط حقق التقوى وانتظر الفرج. ووالله أيها الأحباب إنه على مستوى إيمان العبد بأن الفارج الله، وأن العسر واليسر بيده، وأنه لا بد أن يكون مخرج. وليس شرطاً أن أعلم أنا كيف يكون المخرج وكيف تنفتح الباب. ولذلك في هذه السورة من جمالها، وكل القرآن جميل، أن الإنسان يريد يبحث عن مخرج كأنما يصعد، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوماً أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابياً كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز، وكان له عيال وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر، فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفطر وعينها تقرحت وهو لا زال محتاجاً، فبحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له: اتق الله واصبر. وفي رواية

0: قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي 4000 رأس، وفي رواية أغنم شوي من الغنم. إذا الابن غفل عنه من كان يحرسه فهرب، وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين، ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله. كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق. كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى، فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتي. ولذلك من أكبر المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة، يوم يقول من وين تنفتح؟ أقنعني، أنا مخلوق، إدراكي وعقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري، بل إني أحياناً أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفاً أو جزعاً، فلذلك أنا مسكين. ولذلك من أعجب ما رأيت من رجل عامي، كنت في بقالة وكان هذا رجل صاحب فطرة وتوحيد، فقال أحد المحاسبين له ضاقت، أبشرك يا أبا فلان أنها ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت. إلى هنا جميل، لكن لاحظ الموحد ما أصلح له البيت الثاني، قال وكنت أظنها لا تفرج. فقام المحاسب عامي لا يقرأ ولا يكتب، قال والله من قلة حيائك من الله، كنت تظنها ما تفرج، والله لو كنت تعرف الله لا علمت أنها ستفرج. إنه الله، وكل ما عندك من الله، ولا حول لك ولا قوة فيما وهبك الله، إنه الوهاب، إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة، طريق الحبل السري، وكان يرزقك الرزاق معه 9 أشهر وأنت لا تدري. فبعد ما أخذت الدكتوراه ولا الماجستير ولا الثانوية العامة، ولما مشيت درجة تضيع، ما تضيع لكن أنت اللي مضيع التوحيد، فلما كان التسليم كل التسليم تأتيك مع بذل السبب كما سنذكر. ولذلك وكنت أظنها لا تفرج، إياك أن تظن في الله ظن السوء. يوسف عليه الصلاة والسلام رحل ورمي في غيابة الجب ومرت عليه الابتلاءات، ثم ذهب بنيامين معه وفقد يعقوب الابنين الغاليين، وهو يرسل أبناءه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تقنط، فإن القنوط قد يصل بك إلى الكفر، لكن لا بد إذا أردت المخرج من التقوى. وما التقوى؟ التقوى أيها الأحباب من تعاريف كثيرة نعرفها، لكن باختصار ألا يراك الله في مكان أمرك ألا تكون فيه، ولا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما روي عن جمع من السلف يشبهون التقوى بأرض ذات شوك، وكما قال أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم كيف تسير في أرض الشوك؟ قال أشمر ثوبي ولا أضع قدمي إلا وأنا أعلم أنها ليس تحتها شوك، ولا لا؟ قال هذه التقوى، كما تتقي الشوك في أرض الشوك لا بد أن تتقي الله وتتقي محارم الله، ثم جائزتك لا يبقى لك باب أغلق إلا وفتحه الله، لأنه القوي ولأنه الله جل الله. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرجة مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب. من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله ومن آمن معه على لوح على خشب ذات ألواح ودسر، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار تحرق فإذا هي البرد والسلام في الغار، ما ظنك باثنين الله ثالثهما أمام البحر وهو هائج وفرعون خلفه كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم، وتجعل الأخذ من الله عطاء، وتجعل الألم في جوفه أمل، والمنح والمنح دائما ترافق المحن، لكن بشرط أن تتقي الله. وعلى مستوى تحقيقك لهذا الطلب يكون العطاء من الله، وإياك أن تجرب. لأن بعضهم يقول أنا بتقي الله ونشوف، هل أنت تعبد الله على التجربة وعلى المقايضة؟ الله ما يعبد على التجربة والمقايضة، سيأتيك. ولذلك قد يتأخر الفرج وقد وعدت به، لأن الله أحب أن يسمع صوتك. أنين الشكوى وأنين البكاء والدعاء في جوف الليل. ولذلك قد يبتلى الإنسان بالسراء، بالسراء فلا يصبر، وبالضراء يصبر. ترى بعضنا الله أعطاه السراء ما أخذ من شيء، لكنه عياذا بالله انتكس وارتكس، ما شكر نعمة الله يوم أن وهب. ولو أن قطعت قدمين قال الحمد لله. الناس يختلفون، فبعض الناس تخرج العبادة منهم في الضراء، فلربما الحكيم سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يريد منك أن تكون في الضراء مخبتا منيبا منكسرا، لأنه لو رزقك لربما فسد حالك، إنه الحكيم. وقد يكون لك لذة في المناجات، ما تلاحظون عملية بكرة وقلب مفتوح الواحد، وش يصير قبلها بيومين ثلاثة؟ يا شيخ ادع لي، يا شيخ الله يرحم والديك ادع لي، ويكتب الوصية وينظر في الطبيب، الدكتور انت ضابط وضعك، وتلقاه يرتبك وينظر إلى كب الأنوار فوق رأسه في غرفة العمليات. هنا يا رب طالعه من شغاف قلبه، ومع أن طول الأعمار يقول يا رب، بس أنها من شفتيه أو من لسانه يا رب. إذن يا رب هذا توحيد، نداء الله، والنداء لو كان خفيا يسمعه الله. لذلك إذا الله جل وعلا لا زال يبتليك بالضراء، فاعلم أن هذا ليس دلالة بغض، كما أنه قد يعطي ليشقي سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. طيب نسوا ما ذكروا به، نفتح عليهم أبواب كل شيء؟ إذا نسوا المفروض نعذبهم؟ لا، لأن اللي يغرق في النعم ويستعين بها على معصية المنعم يعطى يعطى حتى لا يستطيع أن يتخلص من النعم ولا يعيش بدونها، فيكون الأخذ أليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما النتيجة؟ الجائزة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم بركات، آسف، فتحنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك دائما اعلم أيها الحبيب أن عدم تحقيق التقوى هي سبب النكبات في الحياة. ولذلك يقول طيب هذا رجل متقي ومصاب بجلطة ومقطوع القدم من السكر ومات أبناؤه، لكن انظر إلى وجهه، النور تجري والشمس تجري فيه، انظر إلى لسانه يسبح الليل والنهار، انظر في عينه فيه دمعة للخشية، انظر إلى رضا بالله. إذن هذا لم يعذب بالأخذ، له منزلة في الجنة لن يصل إليها إلا بالبلاء، ولذلك صب البلاء عليه. وتنظر في آخر يعطيه الله على معصيته حتى إذا غرق، ماذا فعل بعض الناس بعد في سوق الأسهم؟ في ناس يوم سوق الأسهم في نشوته كان بعض الناس يا أخي ترك الصلاة جماعة ولا لا، وبدأ يشوف نفسه وبدأ ينتفش كالخميرة على العجين، وصار ما بقى شيء إلا يلمس النجوم. ففي ساعة وفي غمضة عين إذا هو يعود لقواعده سالم، أبو فلان اللي أنا خابرين ورجع للمسجد والصف الأول، عافاه الله من الغنى، فإنه لو اغتنى لفسد. ولذلك الله أخذه عطاء، إذا أخذ يعطيك، بشرط أن تكون من أهل التقوى، لأنك إن لم تكن من أهل التقوى يأخذ منك ليشقيك ويعطيك ليشقيك، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولو أن أهل قل إذن سبب الرزق الذي يأتيك والأرزاق من غير لا تدري، وتنفرج الكرب، سببها أنك تتقي الله، وخاصة التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خاصة في الخلوات. ونحن في زمن قل حياء بعض عباد الله في الخلوة من الله، وقل حياء وزاد حياؤهم من المخلوق في الجلوة، وصار مع الجوالات والآيبادات واللابتوبات والمواقع www.ها ويخوضون في تلك المواقع واليوتيوب، صارت التقوى في الخفاء عزيزة عند بعض الناس، ولا نتشاءم، الناس فيهم خير، لكن نعم بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن هنا التقوى معناه أن يكون الله كبيراً في قلبك، عظيماً في قلبك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا الخوف مع الحب مع الرجاء، لأنك لا تعبد الله بالخوف فقط، لا بد أن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه. فهذه هذه الجداول الجميلة الثلاثة تصب في قلبك فينبت الإيمان، لأن الخوف يوصل للقنوط، والرجاء يوصل إلى الأمن من مكر الله، وعدم الحب يصحر قلبك، فلا بد تحبه وتخافه وترجوه. هذا التقوى الذي هذه الميازيب الثلاثة التي تصب في قلبك تورق إيمانا ومعرفة بالرحمن. والله من عرف الله والله لا تضيق عليه ليلة من ليالي عمره. لماذا؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولذلك مطمئن لأن الأمر إليه سبحانه وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير ما يحتسب. ولاحظوا أحبابي أجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به، ليه؟ 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره. لكن لو تصور مسلف واحد سلف انتلف، ها، واحد عطيته فلوس وفقدت الأمل أن يردها، وكنت في حاجة، فإذا هو يطرق الباب قال 50,000 يا أبو محمد اسمح لي، 20 سنة ما أخذها منك، وأدري أنني ما طلتك، لكن خذها مع قبول العذر والدعاء. 50,000 لوك غني، هذه لها طعم جميل. أتتك من غير ما تحتسب ولا لا؟ أتتك من غير ما تحتسب. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيتوا لابسين بعض الأكوات، دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي، هي فلوسك، هي سارقها أنت، هي مالك. يوم طلعت 500 الله نسيتها، وصار 500 عندك غيرها، لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك، يسعد فؤادك. ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو بلا تدري وتيأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب. أن لسنا في حي الحمراء، ترى بعض الساكنين في حي الحمراء منحة، صحيح؟ ولا في أمل يفكر أنه بيسكن فيها الحي يوم من الأيام، إلى أن اتصلوا عليه قالوا نزلت لك منحة، انشرح صدره ولا لا؟ والأرض ذيك اللي كان قاعد 25 سنة يجمع في قيمتها أفرغها وهم كشر، ها؟ لأن بعضها سلف وبعضها دين وبعضها منع لنفسه من المتع حتى يجمعها، لكن يوم نزل اسمه قالوا أفرغ 900 متر، انشرح صدره، جت من غير ما يحتسب. وقد رزق الله بعض الناس من غير ما يحتسب، ولا زال الله يجدد له العطاء من غير لا يدري، ليتجدد كلما. ولذا يقول بعض السلف الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور أين المريض؟ أنا يا دكتور. قال أبدا، التحاليل تقول نيجاتيف، سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائما العطاء اللي يجيك وأن تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك، كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناسي صكها وضايع صكها، أحدهم يقول يا شيخ ضاع صكر وتحسرت وضاع 10 سنين وتثاقلت أن أخرج بدل فاقد، قلتها بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون الصكوك وندور صك. يقول إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع بعشرة أضعاف السعر الذي اشتريته به. فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. ابن من أبنائك أمرضك أتعبك أشقاك، ذقت معه الآلام في الليل والنهار. حتى بعض الأبناء والله إن بعضنا ما يتشرف أن يقول هذا ابني، عنده عربدة ومعصية وفجور ظاهر وعقوق ظاهر. تصور تجي ليلة من الليالي داخل البيت لين محمد ساجد في ظلمة الليل ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش رأيك في منظر محمد اللي 10 سنين معذبك؟ إذا هو محتضن للأرض في ظلمة في زاوية غرفته، بدل ما تقومه للفجر لقيته في ثلث الليل الأخير يناجي الله. تستوي كل النعم تحته أقل من هذه بلا شك. ذريتك رد الله إليك، ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، صلاح الأبناء، انشراح الصدر، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها. فقط اللي عليك حقق التقوى. البعض منا الآن تقول له يا أخي أنت تطلب الرزق من باب حرام، ربا، رشوة، نجش، بيع محرم، بيوع فاسدة، اتق الله يا أخي اترك الرزق هذا. قال أخاف أترك هالوظيفة الحرام ثم نتوهق ولا ألقى رزق. قاعد يختبر ربي هالمسكين هذا، يقول يرزقني أول وأتقيه ثاني. مش رأيكم يا أحبابي؟ هذا الذي قل حياءه من الله، اتقي حتى ترزق، وليس ترزق ثم تتقي. ولذلك الإنسان يترك الحرام وهو يرى أن الرزق عليه صبا ابتلاء. يأتيك الرزق راتب 40,000 50,000 ثم تتركه لله، مشروع وصل إليك عن طريق محرم وعبر رشاوى تتركه تقوى. تأتيك الأرزاق حتى تذهل عقلك، قليل أو كثير لكن يعطيك الله حتى يبارك لك فيما رزقك. يقال أن صاحب مطبعة، هذه قصة حقيقية، أن صاحب مطبعة توقف العمل لديه وكساد تجاري وقل الطابعين عنده، فأتاه يوم من الأيام حتى أنه يقول كنت أعطي العاملين من عمال المطبعة من جيبي ما ليس لها غلال وليس هناك عمل. قال فإذا رجل يأتي قال عندنا مجلة خليعة، مجلة كلها نساء، اطبع ونوقع معك عقد سنة كاملة. قال هذا العقد أكثر من رزقي قبل أن أتوقف، ويكفيني المجلة هذه أن تصدر من مطبعتي. قلت له والله لو تريدني أطبع غلاف ليس به صورة، بما أنك تصد عن الله والله لا أطبع، وسيغنيني الله بحلاله عن حرامه. قال والله يا شيخ أن ليست القصة لي، أنقلها عن ثقة. قال والله، طبعا خارج المملكة، قال فإذا مؤسسة خيرية توقع معه بعد أسبوع عقد طباعة 50,000 مصحف. كان بدل مجلة خليعة، إذا هو يطبع كلام الرحمن وله أجر عظيم في أنه ينشر كلام الله جل وعلا في الأرض. قال فعلمت بأن الله كان يبتليني بالأولى، فلما حققت التقوى فتح الرزق من غير ما أحتسب في الثانية. وكما قلت لا تعامل الجليل بالمقايضة، فعندنا يقين والله لأن تزول الأرض والسماوات تزول وأنت تراها وتثق مع زوالها أن الله سيجعل بعد عسر يسرا. ثق بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال الله ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه. توكل على الله وحده فهو حسبه. هل هذا معناه أحبابي أن الإنسان يترك العمل مطلقاً؟ العمل ينبغي أن يبذل، لكنه سبب، وبقي المسبب فاتكئ وتوكل واعتمد بقلبك على المسبب بعد بذل السبب، وانظر في الأثر. السبب زواج، لكن ترزق أبناء أم لا هذا علمه عند الله. أبذل سببا للتجارة، أطلع سجل وافتح محل وأبدأ، لكن أن أرزق أو لا أرزق هذا عند علمه عند ربي. اعلم أيها المبارك أن كل من تراهم في غنى وفي صحة وفي قوة تجد عمره 70 سنة أقوى من أبو 30، واثنين فاتحين بقالتين، واحد يبيع واحد ما يبيع، صحيح؟ وشارين الأراضي، هذا باع في شهر جمادة وهذا باع في رجب، هذا خسران 70,000 وهذا كسبان 700,000. كل هذه من أين؟ كلها أيها الأحباب من قوة اعتماد العبد على الله بعد بذل السبب، بعد بذل السبب. ولذلك القاعد نقول له، يقول له واحد لأحدهم تزوج، قال لما؟ قال حتى ترزق الولد، قال الله قدير، إن شاء يرزقني الولد رزقني بدون زواج. ماذا تقول لهذا؟ تقول بعد إن شاء يعطيك عقل غير عقلك، لأن ما عندك عقل وما عندك توحيد. ولذلك أيها الأحباب نبذل السبب. وتأملوا في قول الحق لنبيه عليه الصلاة والسلام، ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل الله أعطى محمد الغنى صلى الله عليه وسلم غنى العرض ولا غنى النفس؟ أعطاه غنى النفس، يعيش في بيته بأبيه وأمه عيشة المساكين، وهو يملك الأرض والدنيا كلها. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعطيك الغنى حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما بين جبلين، هذا هو الغنى. ولذلك لا تعتقد، ولذلك أحيانا قد يعطيك القليل، يعطيك ولد واحد، ولد واحد ويرفع الله به ذكرك، ولا لا؟ بعضهم عنده 30 ولد، وكل ما طلع واحد منهم في الشارع قال ولد فلان، قال الله يجعلها في وجهه وأبوه، حسبي الله عليهم، أشغلونا، فحطوا، سرقوا، ضوضاء، ضاربوا، فصار بعض الناس ذريته عذابه في الدنيا والآخرة. وآخر ولد واحد، بنت واحدة صالحة تقية أنجبت لهذا الأب أسباطا رفعوا ذكر هذا الأب. فليس القضية بالكثرة في الإعطاء، ويغنيك ويعطيك من غير ما تحتسب، يعطيك البركة. إذا حلت البركة في حياتك فلا تقول لي كم حسابك ولا كم رصيدك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال بركات، والبركة سر إلهي إذا وضعه الله في الشيء زاد. بعضنا عمره 30 سنة ونفع الله به، ابن تيمية عمره عمر أي إنسان مات، ومع ذلك لا زال طلاب العلم يتتلمذون على مدرسته وقد مات من سنوات طوال. النووي مات وهو في شبابه، وفي كل محراب في مسجد من مساجدنا كتابه رياض الصالحين وغيرها وشرحه لمسلم ونحوه. هذا العلماء بركة، أعطاهم الله بركة. إذن أيها المؤمن حقق التقوى حتى ترى البركة في عمرك، سواء في رزقك، سواء في مالك، في زوجتك، في صحتك. ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل من غير ما يحتسب من حيث، نعم نبدأ الآية من أولها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما يحتسب. ومن يتوكل لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أجمع الكلام في نهاية التدبر البسيط هذا لهذه الآية، أيها المؤمن هناك جنة وهناك لباس، لباس التقوى يقيك في الدنيا من مصارع الهون كلها. ألا أيها الحبيب إن ربك الذي خلقك لن يضيعك، ثق فيه جل وعلا، وثق أنه رازقك وأنه يعطيك. وأغلى ما يعطى العبد في الحياة ليس مالا يشقيه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أجمل زاد للوصول إلى الآخرة زاد التقوى كما تتزود لرحيلك وسفرك في الدنيا تزود لسفر الآخرة. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن لا يراك الله في مكان نهاك أن تكون فيه، وأن لا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما عرفها شايب أعرابي حبيب، وسمعتم هذا التعريف الجميل، قالوا له عرف التقوى، قال التقوى كيف حالك إذا صرت لحالك، كيف حالك إذا كنت لوحدك في الخلوات، كما أن العبد في الخلوة له عبادة، ودمعة في جوف الليل في خلوة تجعلك ممن يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كذلك ذنوب الخلوات لربما تجعل العمل هباء منثورا. إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيض، يجعلها الله هباء منثورا، جريمتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التقوى معاشر الأحباب، من اتقى الله في زوجته كانت قرة عين، من اتقى الله في أبنائه صاروا قرة عين، من اتقى الله في كسبه صار كسبه من حلال وبدنه ما نبت من سحت، من اتقى الله في والديه عاش قرة العين والجنة قبل الجنة، من اتقى الله في ترك المحارم خوفا من الله أعطاه الله في مقام الجنة جنتين. إذن التقوى بوابة السعادة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، وأن يجعلنا ممن يتقيه في الخلوة وفي الجلوة وفي الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا أتقى عبادك لك، وأخوفهم منك، وأحبهم إليك، وأرجاهم بك يا رب العالمين. واختم بالسعادة آجالنا، واجعل نداءنا في ختام لقائنا أن يقال قوموا مغفورا لكم، وهذه جائزة وهدية قدمت من أخينا شكر الله له، يقول اسأل سؤالا، اسأل سؤال، والسؤال من الكلمة التي استمعتم إليها، عرف التقوى بأي تعريف تشاء حتى ولو لم يذكر، عرف التقوى. يقول كيف حالك إذا صرت لحالك، نبي من تعريفات السلف.
1: تجعل بينك وبين عذاب الله
0: وقاية. بماذا؟ يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ نعم، واجتناب ما حرم الله. جميل، وردك جميل، ومعك رشة مسك، هذا اسم العطر. السلام عليكم، عز الله مقامك، عز الله مقامك، الله كرمك الله. ختم الله بالسعادة آجالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فلا نزال مع الاخوه الاحباب الكرام في هذه الاحاديث الوارده حول المسجد الاقصى وفلسطين. نسال الله سبحانه وتعالى أن يحرره وأن يرزقنا فيه صلاة ويرزقنا زيارته، إنه سميع عليم. من هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث مشهور ومعروف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذه الثلاثة مساجد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز شد الرحال إليها، أي قصدها بالسفر، أن يسافر إليها. لا تشد الرحال يعني لا يسافر، لأن شد الرحال في اللغة العربية كناية عن السفر، والرحل هو الأمتعة التي توضع على ظهر الجمال، خاصة ذلك السرد أو الشيء الذي يوضع على الجمل ثم يشد جيدا حتى إذا ركبه الراكب ثبت.

وهل لا يسافر إلى المساجد الثلاثة بنية العبادة، لا يسافر إلى مكان بنية التقرب إلى الله تعالى والعبادة إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. أما السفر من أجل الأمور الأخرى فهو مباح، وقد يكون سفر معصية. السفر إما أن يكون سفر طاعة مثل هذا، أن يشد الرحال، أن يزور ويسافر إلى المسجد الحرام ومكة، أو إلى المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى المسجد الأقصى في فلسطين، فهذا السفر سفر طاعة. كذلك من أسفار الطاعة أن يسافر في طلب العلم، من سفر الطاعة أن يسافر صلة بالأرحام، هذا كل سفر طاعة يثاب عليه الإنسان. وهناك سفر مباح، أن يسافر للنزهة والسياحة في الأرض، وأن كان يرافق هذا السفر إن شاء الإنسان أن ينوي به النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى والسير في الأرض والاستدلال على صفات الله تبارك وتعالى من خلال هذه النزهة، هذا يثاب عليه الإنسان، بل يثاب على كذلك إيش؟ ترويح نفسه، أن يروح عن نفسه، روحوا القلوب، أو ساعة وساعة يا حنظر، الإنسان يحتاج إلى هذا. فإذا كان بنية صالحة فإنه ينقلب من المباح إلى الطاعة. والأخير اللي هو سفر المعصية والعياذ بالله، يسافر إلى بلد حتى يرتكب فيها معصية من المعاصي، فاحشة من الفواحش، لا شك أن هذا السفر محرم، وصاحبه عند كثير من العلماء لا يجوز له أن يأخذ بالرخص، رخصة المسافر إذا كان سافر ويريد أن يقصر لا يجوز له القصر، إذا احتاج أن يأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة، إذا كان سافر في رمضان لا يجوز له أن يفطر، لأن سفر المعصية هذا يعاقب عليه. فالرخص هذه من باب الرحمة والتيسير من الله سبحانه وتعالى، لا يستعملها الإنسان في شيء يعصيه به والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، بل قال العلماء هو حديث متواتر، لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وصحابي جليل اسمه أبو بصرة الغفاري، وهذا الصحابي الجليل من أهل مصر، يعني سافر إلى مصر واستقر فيها ومات ودفن هنا رضي الله تعالى عنه، وهو أحد رواة هذا الحديث. أبو بصرة المصري هكذا يعرف، المصري الغفاري، الغفاري نسبة إلى غفار قبيلة عربية معروفة، والمصري نسبة إلى موطنه ومسكنه ومهاجره الذي مات فيه ودفن فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. منهم كذلك أبو سعيد الخدري، أبو الجعد الضمري، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث مثل هذا الحديث هو متواتر متواتر. هذا الحديث لا شك أن دلالته على فضل المسجد الأقصى واضحة جدا، لأن التخصيص دليل إيش؟ التفضيل، التخصيص دليل التفضيل، هذا هو. لله سبحانه وتعالى خواص من خلقه من الأشخاص، لله تعالى خواص من خلقه من الأشخاص، الأنبياء من خواص الله، الرسل، الصحابة رضي الله عنهم. لا يشترط بالأولياء والصحابة أن يكونوا معصومين، لا يذنبون ولا يخطئون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا الصحابة والأنبياء والأولياء هؤلاء من الخواص، لله خواص أيضا في الأزمان، من ذلك إيش؟ ذي الحجة، عشرة من ذي الحجة وشهر ذي الحجة، من ذلك شهر رمضان، من ذلك يوم عرفة، وهكذا هذه خواص الأزمان. ولله تعالى خواص في الإيش؟ في الأماكن. ما هي؟ المسجد الحرام من خواص الله في الأماكن، المسجد الأقصى، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الطور من خواص الله، وكذلك هذا المكان بيوت الله تبارك وتعالى من الخواص. لكن هناك خواص تشترك، الأنبياء يشتركون في نزول الوحي عليهم، فهم أفضل من الصحابة، الصحابة يشتركون في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أفضل ممن لم ير النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهكذا. فهذه المساجد الثلاثة اشتركت في أمور، لو تأملنا وتذكرنا الأحاديث السابقة، وذكرنا أن المسجد الحرام من الذي بناه؟ أحد الأنبياء، إما إبراهيم كأعاد بناءه ورفعه، وإما أن يكون آدم، وإما أن يكون

0: أو نوح، كذلك قصد المسجد الأقصى والمسجد الحرام، هذه مساجد بناها الأنبياء. والمسجد الحرام والمسجد الأقصى كلاهما إيش كان؟ المسجد الحرام لا يزال قبلة، والمسجد الأقصى كان قبلة، فهما مشتركان في هذا. فهذه المساجد استحقت أن تختص بجواز السفر إليها للطاعة. في حاجة مهمة نسيناها، تشترك فيها هذه المساجد الثلاثة، ما هي؟ إيش الحاجة اللي تشترك فيها المساجد الثلاثة؟ جزاك الله خير، صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن. وقباء صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك خاصية لهذه الثلاثة تشترك فيها دون غيرها من المساجد في الأرض، مضاعفة الصلاة، أحسن. أنه الصلاة تضاعف في المسجد الحرام بكم؟ 100,000، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى كما ذكرنا بحسب 250 أو 500 أو 1,000 صلاة. فهذه المساجد الثلاثة تستحق أن تزار وأن نسافر إليها، لأن الاعتكاف فيها له فضل عظيم جداً، حيث أنه سيصلي وسيقرأ القرآن وسيذكر الله وسيدعو، وهذه البقع تضاعف فيها الأعمال. يعني الصلاة إذا ضعفت، كذلك يقول العلماء الأعمال التي فيها، هذا رأي حقيقة عند بعض أهل العلم، أنه جميع الأعمال الصالحة في هذه الأماكن الثلاثة تضاعف، الحسنات فيها تضاعف عموماً، لأن الصلاة هي أعظم الأعمال وأفضلها، فإذا ضعفت فما دونها من باب أولى، والله تعالى أعلم. فلذلك خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر إلى هذه المساجد الثلاثة دون غيرها من المساجد. ما في مسجد على الأرض يجوز السفر إليه. قباء، طيب لا يجوز السفر إليه قصدا أني أسافر لزيارة قباء. طيب في مسجد ذكرناه في أثناء الكلام اللي هو مسجد إيش؟ الطور، جبل الطور. وجبل الطور له خصوصية حقيقة، من الروايات الحسنة اللي حسنها بعض العلماء أن الدجال لا يدخله، لا يستطيع، وهو من الأماكن التي حرمت على الدجال أن يدخلها، اللي هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة يحرم على الدجال أن يدخلها تقريبا على الروايات الصحيحة. كذلك هناك رواية حسنة إن شاء الله أن الدجال لا يدخل الطور، فله خصائص، ونعرف أنه خاصية جبل الطور ماذا اللي ذهب إليه موسى عليه السلام وكلمه ربه عنده، ولكن مع ذلك لا يجوز أن تسافر إليه للصلاة عنده. وهذه قصة حصلت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل أسلم متأخرا، اعتنى بحفظ الحديث لكنه ما جمع كل الحديث، وأحيانا كانت تفوته بعض الأحاديث بعد ذلك يسمعها ويرويها له. من هذه الأحاديث حديث لا تشد الرحال. متى سمعه أبو هريرة؟ ذهب مرة وسافر إلى جبل الطور، ما ندري هو البعث له حب يعني الاستطلاع، ولا هو البعث له يعني الأساسي الطاعة والصلاة، هو في حب استطلاع وبعدين يروح يصلي عنده قصدا. طيب فكان أبو هريرة ذهب قصدا للصلاة هنا، فلقيه وهو عائد صحابي اللي قلت لكم عنه اللي هو المصري أبو بصرة أو بصرة المصري رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه، هو اسمه بصرة ابن أبي بصرة، هذا صحابي، وأبو بصرة ابن بصرة ابن أبي بصرة هذا أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبصرة هو الذي أو أبو بصرة الابن لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عائد من جبل الطور، فقال له، قال أبو هريرة لأبي بصرة أنه جاء من الطور، فقال له لماذا؟ قال صليت هناك، فقال له لو رأيتك قبل أن تذهب لمنعتك، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعمل المطي، نفس كلمة لا تشد الرحال، معنى هذا أن الحديث تكرر غالبا من الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات، فقاله بألفاظ بعدة ألفاظ، هذا الصحابي سمعه بلفظ فأداه كما سمعه، هذا الصحابي سمعه لا تشد الرحال فأداه كما سمعه. فهذا الحديث كان مما يتكرر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو رأيتك لمنعتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى. ففهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر بقصد العبادة والتقرب إلى بقعة من البقاع ليصلي فيها يعني للعبادة، وإنما تخص هذه المساجد الثلاثة فقط. من هنا نعرف أيها الأخوة أن الذي يشد الرحال ويسافر إلى القبور والأضرعة لا شك أن هذا خطأ كبير، بل قصد الدعاء عند القبر هذا مما لا يشرع، أن الإنسان يقصد الدعاء عند القبر بمعنى أنه والله يستجاب أكثر. لا، هو لو زار القبر بقصد الزيارة ثم جلس هناك يدعو الله تعالى أن يغفر لهذا الميت ولصاحب القبر هذا لا حرج فيه، لكن إني أعتقد أن الله يستجيب الدعاء عند هذا القبر للولي أو للشخص الفلاني أو للوالد أو للوالدة ويكون الدعاء أحرى بالإجابة لأنه عند القبر، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى أبدا. وكذلك زيارة المقامات اللي هي الأماكن التي نزل فيها الأنبياء، لا يوجد على الأرض قبر ثابت إلا قبر من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو القبر الوحيد للأنبياء، ما في قبر ولا إبراهيم الخليل ولا يوسف ولا عيسى عليهم السلام جميعا يثبت لهم موضع أنه قبر لهم، هذا كلام أهل العلم أنقله لك، وإنما ثبت ويثبت فقط بالوجه القطعي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبر النبي إنما أنت تزور المسجد لتصلي فيه، فإذا وصلت عند المسجد وصليت فيه أولا جاز لك، بل استحب لك أن تزور القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه، لكن لا تأتي من بلدك بنية زيارة القبر فقط، وإنما تأتي من بلدك بالسفر إلى زيارة مسجد الرسول لتصلي فيه وتنال أجر الصلاة فيه والعبادة فيه. فهذا يعني هذا الأمر مهم جدا أن يكون المسلم على اطلاع به. طبعا هناك في المسجد الأقصى بعض الأخطاء أيضا ترتكب، أن الناس خاصة هذه القبة المعمارية التي هي أقدم يعني أثر معماري للمسلمين، المسلمين تركوا أثر معمارية عظيمة جدا في بلاد الأندلس خاصة، برزوا بالمعمار الإسلامي ولا يزال يدرسون الهندسة الإسلامية التي صممت عليها المدن والمساجد والبناء الذي هو في إسبانيا اليوم في الأندلس، لا يزالون. حتى أني أذكر مرة فكوا بعض الأشياء، نوافير كانت جارية فيها المياه وتعمل، فأرادوا أن يعرفوا المختصين والمهندسين كيف تعمل هذه النافورة، فكوها جزءا جزءا وأرادوا أن يعيدوها فلم تعمل، عطلوها. كانت تعمل هذه النافورة من عهد المسلمين لما كانوا يعني سكان تلك البلاد ومستقرين فيها، وخرجوا وهي تعمل ولا زالت حتى كان هذا العصر الحديث، أرادوا أنهم يجروا عليها يعني ويفعلوا مثلها، ما استطاعوا أن يعيدوها إلى ما كانت عليها أبدا. هذه القبة حقيقة ذهبية، وقبة الصخرة التي بنيت على الصخرة في المسجد الأقصى يقصدها كثير من الناس، إما يعني طواف وإما لصلاة، كل هذا لا يجوز، إنك تقصدها للطواف والعياذ بالله هذا من أكبر الأخطاء. لا يجوز الطواف بموضع إلا إيش؟ الكعبة، ونحن إذا طفنا بالكعبة لا نعبد الكعبة، وإنما ماذا؟ نحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، كما أننا نستقبل القبلة الآن، هل نحن نعبد القبلة هذه ولا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة؟ نحن نمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى باستقبال هذه القبلة، ولا لا نعبدها ولا نعبد الكعبة، معاذ الله هذا شرك. وكذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى الصخرة المشرفة ويتمسحون بها ويجعلون عندها التمائم وهذه الأشياء كلها أخطاء لا تجوز. هذه الصخرة ليس لها خصوصية في المسجد ولا يجوز حتى تحر الصلاة عندها. الصحابة الذين زاروا المسجد الأقصى كثيرين بالعشرات، منهم أبو هريرة وبلال وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وشداد بن أوس وأبو تميم الداري رقي بن تميم الداري وكثيرون من الصحابة، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أعداد كبيرة من الصحابة زاروا، ما كانوا يخصون الصخرة بالصلاة ولا يتحرون، لأن المسجد كما قلت كبير جدا. أين يفضل لك أن تصلي؟ أن تصلي في صدر المسجد اللي هو يسمى المسجد القبلي أو المسجد إيش العمارين. طبعا هذا الأمر حقيقة يعني الناس قد يشكل عليها، طيب ليش بنعب عبد الملك بن مروان هذه القبة؟ هذا كان من التنافس، من التنافس على الدنيا وليس لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن عندي سؤال أختم به إن شاء الله تعالى هذه الكليمة، من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ من هو أول من شد الرحال في الإسلام إلى المسجد الأقصى؟ أحسن، جزاك الله خير، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستطيع أن نقول هو أول من شد الرحال لأنه هو سافر له، وإن كان يعني سفر وكان ما شاء الله يعني على البراق، وكان ينتهي يعني خطوة من البراق كانت خطوته عندما ينتهي طرفه، يعني ليلة واحدة وصل بها إلى بيت المقدس وبنفس الليلة عرج به إلى السماوات، أيضا يسمى شد رحال مجازا. وإلا فإن الصحابة الذين فتحوها في الحقيقة كأبي عبيدة كان القائد العام لجيوش الفتوح الإسلامية في بلاد الشام، هو الذي يعني كان من أول من شد الرحال، ولم يعقد الصلح إلا بحضور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان كذلك من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شد الرحال إليه إنه سميع عليم، وهو محرر بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله العزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الخامسة من خط الزمن وقصة فلسطين. احنا في المره اللي فاتت تكلمنا على قصه سيدنا موسى عليه السلام، وكثرت علينا في هذه القصه الارقام والاحداث. وقبل كنا نتحدث عن سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، انا ارى انه من الافضل ان نراجع سويا الان الاحداث التي مرت في قصه فلسطين حتى لحظاتنا هذه، ثم نكمل بعد ذلك باذن الله سير الاحداث. نقول اننا قسمنا التاريخ القديم في فلسطين الى مراحل معينه بحسب الاكتشافات التي يكتشفها الإنسان في هذه الفترة، فسمينا العصور الأولى القديمة جدا بالعصور الحجرية، ولم تكتشف في هذه العصور أبدا المعادن. ولعل أهم ما يميز هذه العصور أننا ذكرنا أن أريحة هي أول مدينة انشأت في العالم 10,000 سنة من دلوقتي، وهي أقدم مدينة في الدنيا كما فصلنا. وذكرنا أيضا في أحد المحطات المهمة في تاريخ فلسطين العصر البرونزي، والعصر البرونزي بدأ من سنة 3200 قبل الميلاد لسنة 1200 قبل الميلاد، يعني 2000 سنة متصلة هو العصر البرونزي اللي الإنسان اكتشف فيه القصدير وخلطه بالنحاس وعمل البرونز، وبالتالي اخترع آلات كثيرة. قسمنا هذا العصر البرونزي لثلاث مراحل، قديم ومتوسط وحديث. أهم ما يميز القديم ظهور الشعوب المعروفة في أرض فلسطين، وكلها جاءت من جزيرة العرب، شعوب الكنعانيين والفينيقيين والأموريين واليبوسيين، وهؤلاء هم الذين أنشأوا معظم المدن في أرض فلسطين وكانوا من الوثنيين. ثم في العصر البرونزي الوسيط اللي هو كان حوالي 450 سنة من سنة 2000 لسنة 1550 من قبل الميلاد، دولت 450 سنة دولت دخل فيهم التوحيد إلى أرض فلسطين. دخل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نشر دعوة التوحيد، ولد له إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ولد لإسحاق، ثم انتشرت دعوة التوحيد تدريجيا في أرض فلسطين. ثم حدثت بعد ذلك قصة يوسف عليه السلام، وأصبح في مصر بعد بيعه، ثم استدعى أهله إلى مصر وعاشوا في مصر، سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأسباط الاثناشر اللي هم أصل بني إسرائيل عاشوا في مصر حوالي 150 سنة، انتهت في سنة 1550 قبل الميلاد، وهو نهاية العصر البرونزي الوسيط. وكانت النهاية زي ما قلنا هزيمة الهكسوس على أيدي أحمس الأول وبداية عصر الفراعنة من جديد. 300 سنة اللي وراهم اللي هو العصر البرونزي الأخير أو الحديث اللي هو من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، 300 سنة دولت هم 300 سنة اللي عاش فيهم سيدنا موسى عليه السلام وبعث في سنة 1250، وكمل بعد كده هو البعثة بتاعته في محاجات طويلة جدا مع فرعون وقومه، وبعد كده حصل الخروج الكبير كما ذكرنا، ودخل سيدنا موسى الأرض سيناء وحاول أن يأمر أهله وقومه بدخول الأرض المقدسة، لكنهم كما ذكرنا في الحلقة السابقة رفضوا ودخلوا في التيه، وعاش موسى عليه السلام وهارون عليه السلام معهما في التيه، ومات موسى عليه السلام في هذه الفترة، وتقريبا كان موته سنة 1200 قبل الميلاد، لينهي بذلك العصر البرونزي الحديث وهو في داخل التيه. عايزين نقول أن الفترة اللي فاتت دي كلها لحد ما وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى جبل الطور ولحد ما تلقى الألواح، كان بني إسرائيل بيعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما تلقى سيدنا موسى الألواح هذه الشريعة اليهودية، فتحول هؤلاء إلى الشريعة الجديدة أو الدين الجديد وهو دين اليهودية. دي بداية من عهد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى مات وهو حزين طبعا لأنه لم يرى الأرض المقدسة التي كان يتمنى أن يدخلها، ولكن قومه كما رأينا خذلوه ورفضوا الدخول، وعاشوا في تلك فترة 40 سنة كما قضى ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الفترة مات الجيل الذي تربى على الذل والخنوع والظلم والاستعباد، مات الجيل الذي كان يتعود، الذي ترسخت في قلبي علامات كثيرة جدا من علامات الوثنية، وبدأ يظهر جيل جديد أفضل من الجيل السابق. طبعا الجيل الجديد اللي ظهر ربي على أيدي الجيل السابق، يعني برضو ورث صفات كثيرة من هذا الجيل، لكن يعني على الأقل كان فيه نوع من الحمية لمحاولة دخول الأرض المقدسة. بعث في هذا الجيل الجديد يوشع ابن نون عليه السلام، وهو المعروف في التوراة بيشوع، هو نفس الشخصية، وذكرت قصته في السنة المطهرة، لم يذكر في القرآن الكريم ولكن جاءت قصته في السنة المطهرة، وهذا يعني استنفر بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة فلسطين، ودخلوا الأرض المقدسة من مدينة أريحة، يعني دخلوا على الأردن وعبروا نهر الأردن ووصلوا لمدينة أريحة، وأمر الجنود أن يدخلوا إلى هذه المدينة، وبالفعل دخل الجنود، وكان اليوم يوم جمعة، وانتوا عارفين أن اليهود لا يعملون في يوم السبت، فكان لازم ينتهي القتال في يوم الجمعة، واستمر القتال فترة طويلة حتى قربت الشمس على المغيب، وجيوش في ذلك الوقت لم تكن تقاتل بالليل، وإذا أصبحت الجيوش هيكون يوم السبت وما فيش قتال، وقد يتعرض اليهود لهزيمة بسبب هذا القعود عن القتال في يوم السبت. فسأل يوشع ابن نون عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يوقف الشمس فلا تغرب، فأوقف الله عز وجل له الشمس، وكانت آية واضحة جدا لبني إسرائيل، أوقف الله عز وجل الشمس حتى تم النصر لبني إسرائيل، وهذا في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي حكى هذه القصة لنا. انتصر الجيش اليهودي اللي هو مؤمن بالقضية ومؤمن بقضية دخول الأرض المقدسة ومطيع لربي حتى هذه اللحظة في هذه الجزئية، وبدأ يدخل إلى الأرض المقدسة عن طريق أريح. لكن سبحان الله بمجرد دخولهم إلى الأرض المقدسة بدأوا يخالفون العهد ويأخذون ما ورثوه عن آبائهم من عصيانهم لأنبيائهم ومن كفرهم بالله عز وجل. أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب باب أريحة سجدة، وأمرهم أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، ارفع عنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا. فماذا فعلوا؟ لم يدخلوا سجدا كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، إنما دخلوا بظهورهم، يعني كان المفروض الدخول يكون بالوجه إلى الأمام وهم سجود للخضوع لربنا سبحانه وتعالى، فدخلوا بظهورهم وبدلوا القول، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، ويقولونها سخرية من الكلمة التي قال لهم نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام، فذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، ف فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا

0: من السماء بما كانوا يفسقون. مين الناس دولت؟ الناس دولت اللي منذ قليل انتصروا في موقع من مواقع الإيمان على عدوهم الوثني. الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أوقف لهم الشمس. الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم يوشع ابن نون بعد 40 سنة كاملة في التيه. الناس دولت هم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراهم الآيات تلو الآيات تلو الآيات، ولكنهم أبوا إلا العصيان وإلا الكفر وإلا الجحود. مع أن الجيل ده المفروض أنه هو الخلاصة، اللي بعد ما الجيل الفاسد اللي كان مع سيدنا موسى مات هو ده الجيل اللي وجد، لكن سبحان الله كانت سنة ماضية في بني إسرائيل الكفر والعصيان والبعد عن جادة الطريق. دخل يوسف، دخل يوشع ابن نوح عليه السلام الأرض فلسطين وعاش في قومه فترة من الزمن، والدخول ده كان تقريبا سنة 1190 قبل الميلاد، يعني تقريبا بعد 10 سنوات من وفاة موسى عليه السلام. ودخل حكم في بني إسرائيل فترة من الزمن، وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما تسوس الناس الملوك، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مات النبي بعث نبي آخر، لأن هؤلاء كان قوم في غاية الانحراف. طبعا كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ليست علامة على الصلاح، المسلمون ما شاء الله بعث فيهم نبي واحد وظلوا على المنهج، وإلى الآن ما زال هناك الكثير والكثير من أبناء الإسلام يرفعون الراية الصحيحة ويمسكون بالكتاب الصحيح ويتبعون السنة المطهرة. أما بني إسرائيل فكلما مات فيهم نبي خالفوا وابتعدوا، حتى كانوا يخالفون في وجود النبي، فيرسل لهم الله عز وجل نبيا آخر، بل كان أحيانا يرسل النبيين في وقت واحد، بل كان أحيانا يرسل الثلاثة في وقت واحد، ثلاثة أنبياء في وقت واحد لشدة انحراف بني إسرائيل. عاش زي ما قلنا يوشع ابن نون فترة في أرض فلسطين، وانحرف القوم في وجوده أكثر من مرة، ثم مات وأرسل الله عز وجل نبيا آخر ثم نبيا ثالث، وهكذا عاشوا فترة حوالي 150 سنة بعد وفاة يوشع ابن نون. وكانت هذه الفترة من الفترات التي اشتد فيها انحراف بني إسرائيل تماما، حتى مكن الله عز وجل منهم الوثنيون اللي هم أهل كنعان، لما كانوا عايشين في البلد قبل دخول اليهود، مكن الله عز وجل منهم الوثنيون، واستطاعوا أن يقهروهم على أعز ما يملكون في ذلك الوقت على التابوت. ما هو التابوت؟ التابوت هذا هو صندوق وضعوا فيه ألواح التوراة، ووضعوا فيه بقية من آل موسى وآل هارون، وضعوا فيه بقية عصا موسى عليه السلام، يعني بعض الأشياء المقدسة عند اليهود وضعوا في هذا التابوت، وكانوا يتبركون به ويحملونه معهم في كل مكان. فلما عصوا الله عز وجل وأفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا، وكل ده بعد دخول الأرض المقدسة، يعني كل الأحداث اللي بنتكلم عليه دي في أرض فلسطين المباركة، عندما حدثت هذه الأحداث الكثيرة استطاع الكنعانيون أن ينتصروا عليهم وأن يأخذوا منهم التابوت، وكان في هذا ذلة كبيرة جدا جدا لليهود، وشعروا بالانتكاسة الكبيرة التي مرت بهم. بعد مرور 150 سنة من وفاة يوشع بن نون ظهر فيهم نبي جديد يقال إن اسمه صموئيل، بس احنا ما نعرفش اسمه على وجه الحقيقة، لأن اسمه هذا ذكر في التوراة فقط ولم يأتي في السنة المطهرة. فبعث فيهم هذا النبي صموئيل، فذهب إليه القوم وطلبوا أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يستردوا التابوت ويستردوا وضعهم الذي ضاع منهم بعد أن سيطر عليهم الكنعانيون. فقال لهم نبيهم: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم النبي، والنبي هذا أمرهم بالقتال، وعندما فرض عليهم القتال تولى معظمهم ولم يبقى إلا عدد قليل. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ترى ماذا فعل اليهود مع طالوت، وماذا كانت قصته في أرض فلسطين؟ النبي سأل القوم: هل أنتم جادون في هذه الحرب في سبيل الله؟ لماذا تريدون أن تقاتلوا وأنتم قد خزلتم دينكم سنوات وسنوات؟ فقالوا: وما علينا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني احنا خسرنا كل شيء، ما عادش فضل شيء. فطلبوا القتال ففرض عليهم القتال فتولوا إلا قليلا منهم. خلي بالك التولي هذا حتى قبل أن يلتقوا مع عدوهم، عند مجرد فرض القتال. ثم قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار طالوت، وهو من القادة اليهود، اختار هذا الرجل ليكون قائدا للجيش. انظر ماذا ردوا على نبيهم وماذا ردوا على اختيار الله عز وجل لقائد لهم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. تخيلوا الكلمات. اليهود كان لهم فرع يتوارث أهله النبوة وفرع آخر يتوارث أهله الملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع لاوي، وجعل الملك في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع يهوذا، وكل طبعا دولت من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني من الأسباط. سيدنا طالوت رحمه الله كان من أولاد بنيامين ابن يعقوب وليس من أولاد يهوذا، مع أن الله عز وجل هو الذي اختاره بهذه الصورة وجعل ذلك فتنة واختبارا لبني إسرائيل، إلا أنهم رفضوا أن يعطوا هذه الإمارة لهذا الرجل لأنه ليس من نسل يهوذا اللي هو في أهله الملك. وبعدين حطوا استثناء غريب جدا وقالوا ولم يؤت ساعة من المال. يعني كان ممكن نعمله استثناء لو كان معه شوية فلوس، لو كان غني، لكن إذا كان فقيرا وليس من نسل الملوك فكيف يحكم الجيوش؟ وهذا أدى إلى ذبذبة كبيرة جدا في الجيش وتخلف عدد كبير، وبالتالي خرج طالوت عليه رحمة الله بعدد قليل من الجنود اليهود أو الإسرائيليين. لما خرجوا بعد شوية اعترضهم النهر، وكما تعرفون القصة جميعا حصل فتنة عند النهر ومعظم الناس شربت من النهر على خلاف ما أمرهم به طالوت عليه رحمة الله، فتخلف هؤلاء أيضا ولم يبقى مع طالوت عليه رحمة الله إلا العدد القليل جدا جدا من الرجال. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنا نعد أنفسنا في يوم بدر على عدة جيش طالوت. يعني جيش بدر كان حوالي 313-314 في أقصى الروايات 317، هو ده كان عدد الناس اللي ثبتت مع طالوت رحمه الله. 300 وشوية من آلاف مؤلفة، شعب كامل ما خرجش منه غير 300 والباقي كله قاعدة عن القتال. وحتى الناس اللي خرجت ديت تقاتل في سبيل الله، عندما أمرها طالوت أن تخرج لحرب الجيوش الظالمة الكافرة بقيادة جالوت، رفضت هذه الشعوب وقالت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والذي تحرك من كل هذه الجموع من 313 أو أكثر من الإسرائيليين، الذي تحرك هو واحد فقط وهو داود عليه السلام. وده أول ظهور لاسم داود عليه السلام في قصتنا، والمعركة دي كانت سنة 1025 قبل الميلاد. وقام داود وكان شابا صغيرا لسه أقل من 16 سنة ومعه مقلعه، واستطاع أن يهزم جالوت بفضل الله عز وجل وأن يقتل هذا الطاغية، وانتصر الإيمان الممثل في داود عليه السلام وفي طالوت رحمه الله وفي القلة الباقية التي ثبتت معهم في هذا الطريق الطويل. عاش داود عليه السلام فترة من الزمن مع النبي الذي يسبقه صموئيل إلى أن مات صموئيل، وبالتالي بعث داود عليه السلام وقاد بني إسرائيل. وفي سنة 1004 قبل الميلاد دخل داود عليه السلام إلى أكثر من مدينة في فلسطين، ودخل إلى مدينة القدس وأسس ما يعرف بمملكة اليهود، وهي أكبر مملكة أسست في تاريخ اليهود مطلقا. حكم سيدنا داود عليه السلام هذه المملكة من سنة 1004 قبل الميلاد لسنة 963 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة أو 41 سنة متصلة. وطبعا بعد سيدنا داود تولى الحكم ابنه سيدنا سليمان عليه السلام، وهو أيضا أحد أنبياء الله الكرام. أحب أقول لكم أن المملكة اللي أسسها سيدنا داود عليه السلام لم تكن تشغل من فلسطين إلا مساحة 20,000 كيلومتر مربع تقريبا، وانتوا عارفين فلسطين 26-27,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 74% من مساحة فلسطين. يعني حتى أكبر مملكة من ممالك اليهود في تاريخ اليهود كلها ما كانتش بتشمل إلا 3/4 أرض فلسطين، ولم تشمل أكثر من ذلك. وطبعا ديت أول سيطرة إيمانية حقيقية على أرض فلسطين منذ التاريخ. يعني طبعا حتى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان في أرض فلسطين لم تحكم أرض فلسطين بالإيمان، إنما سمح له بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن كانت تحت سيطرة الهكسوس كما ذكرنا، وكانوا من القوم الوثنيين. وبرضو مرورا بتاريخ الأنبياء السابقين، وسيدنا يوشع ابن نون عندما دخل لم يستطع أن يسيطر على أماكن كثيرة، إنما دخل أريحة فقط. وطبعا الجيش اللي معاه زي ما انتم شايفين كان من البعاد كل البعد عن الإيمان الحقيقي، لكن دي أول مرة تقوم مملكة إيمانية حقيقية لسيدنا داود عليه السلام. واستمرت زي ما قلنا استمرت 40 سنة، بدأ من 1004 قبل الميلاد إلى سنة 963 قبل الميلاد. بعد قصة سيدنا داود كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. طبعا جسد سليمان كانت فترة قوة واضحة جدا في حياة مملكة اليهود، وطبعا سيطر على نفس الأماكن اللي كان بيسيطر عليها أبوه عليه السلام. وإحنا بنلاحظ في القرآن الكريم عند الحديث عن سليمان عليه السلام أن القرآن دائما يصف قوته وينسبها إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل سخر له وسخر له وسخر له. لم يذكر في هذا التسخير ما فعله اليهود مساعدة لأمر الإيمان أو أمر الشريعة، إنما كان دائما يذكر الطير، يذكر الجن، يذكر الريح، ما إلى ذلك من أمور. لكن اليهود كانوا يقمعون مع سيدنا سليمان عليه السلام، ولكنهم في قلوبهم الكفر والبغض والعصيان، وهذا ما ثبت بعد وفاة سليمان عليه السلام وارتداد القوم على أعقابهم ونكثوا العهود التي قطعوها لأنبيائهم. سيدنا سليمان عليه السلام حكم من سنة 963 قبل الميلاد إلى سنة 923 قبل الميلاد، يعني 40 سنة تانية. يعني سيدنا داود حكم 40 سنة ووراء سيدنا سليمان برضو 40 سنة. طبعا فترة سيدنا سليمان زي ما قلنا فترة قوة، نسجت حولها آلاف وملايين الأساطير، وما زالت إلى الآن تنسج الأساطير. ولعل من أشهر الأساطير التي نسجت حول قصة سيدنا سليمان عليه السلام هي قصة الهيكل. وطبعا كلنا بنسمع عن هيكل سليمان، هيكل سليمان، واليهود يبحثون عن هيكل سليمان في كل مكان. وأشهر الأماكن التي يبحثون عن هذا الهيكل فيها تحت المسجد الأقصى، ولا نرى ذلك إلا بغية هدم المسجد الأقصى بكثرة الأنفاق التي تحته والتي يحفرها اليهود. طبعا قصة الهيكل هذه قصة وهمية تماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في سورة النسائي وأشرنا إليه سابقا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا في بيت المقدس. كل ما فعل سليمان عليه السلام أنه أقام القواعد من جديد وجدد المسجد الأقصى الذي بين أيدينا الآن، وليس هناك وجود للهيكل. وعلى فكرة في توراة اليهود وفي كتب اليهود المختلفة الكثيرة اختلاف كبير جدا بين علماء اليهود على مكان هذا الهيكل المزعوم وعلى شكل هذا الهيكل. ومنهم من يقول أنه كان من الحجارة، وبعضهم يقول أنه كان من الذهب الخالص، وبعضهم يقول أنه كان من النحاس المكسي بالذهب، واختلافات كثيرة جدا بينهم. وقام العلماء اليهود وغيرهم بحفريات كثيرة ولم يظهر له أي أثر، ولكن هو الحقيقة من نسج خيالهم. وطبعا حائط المبكى الذي يصلي عنده اليهود دائما هو حائط البراق الذي ربط عنده صلى الله عليه وسلم البراق عند ذهابه في الإسراء والمعراج، وسنتعرض لها عند الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أوصاف كثيرة جدا ذكرت في حق سليمان عليه السلام، مع أنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل ويفتخرون بفترة حكمه، فما بالكم بالأنبياء الآخرين الذين جاءوا في زمان ضعف بني إسرائيل. يا إخواني ويا أخواتي، أنا أكرر الكلمة التي ذكرتها في أوائل هذه الحلقات: نحن أحق بأنبيائهم منهم. نحن حقيقة أحق بأنبياء بني إسرائيل من بني إسرائيل، لأننا نقدر ونعظم ونبجل كل أنبياء الله عز وجل. في الحلقة القادمة بإذن الله سنرى ماذا حدث في أرض فلسطين بعد وفاة سليمان عليه السلام، وما الذي حدث لهذه المملكة الكبرى التي أسسها هو وأبوه. في هذه الحلقة نتعرف أيضا على واقع اليهود مع الإغريق ومع الرومان ومع الدول التي تتالت بعد ذلك على أرض فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
1: إن كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه. ما هو البهتان؟ ولماذا يلجأ أحدنا إلى البهتان؟ ولماذا انتشر البهتان بيننا الآن؟ ما الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة؟ وهل هنالك من أسباب عملية وخطوات إجرائية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج البهتان الآن؟ ما عاقبة الذي يبهت الناس؟ وإذا كان يبهت المسلمين وغير المسلمين، هل يقع عليه إثم في هذا أم الأعراض مستباحة؟ وما الضوابط من القرآن والسنة؟ ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع البهتان وأهله؟ البهتان حلقة جديدة في دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين اصحاب المعالي والفضيله، فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقه
1: من البرنامج. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهديك
0: وبكم باذن الله تبارك وتعالى. ماذا تقترحان ان يكون موضوعنا في هذه الحلقه؟
1: تكلمنا من قبل عن قضايا في الخلق السلبي أو الخلق المذموم،
0: نعم،
1: ووددنا أن ننقي المجتمع من آفاته، وتنقية الأرض من آفاتها أيسر بكثير من تنقية القلوب من آفاتها. من ضمن آفات القلوب والسلوك التي تضخ على الوجوه وعلى الألسنة قضية أن تبهت البريء أو قضية البهتان عامة.
0: البهتان نتكلم عن البهتان.
1: أكرم الله
0: صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ما البهتان؟
2: والله قبل أن أجيبك عن هذا السؤال،
0: نعم،
2: الآن بدأ ينشأ علم الطباع.
0: علم
2: الطباع.
0: الطباع.
2: الإنسان له فطرة
0: سليم
2: وله صبغة،
0: نعم،
2: وله طبع،
0: نعم.
2: هذا طبعه حاد، هذا طبعه هادئ، هذا طبعه كلي، هذا طبعه جزئي، في تفاصيل كثيرة جدا.
0: سليم.
2: ورد بالأثر يطبع المؤمن على الخلال كلها.
0: نعم.
2: في مؤمن حريص، مؤمن أكثر أناقة من غيره،
0: نعم،
2: مؤمن يعني يعتني ببيته أكثر من غيره،
0: صحيح،
2: في تفاوت
1: درجة.
2: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.
0: الله،
2: لا يمكن لمؤمن أن يكذب أو أن يخون.
1: وكلاهما بهتان.
2: أبدا.
0: وكلاهما بهتان.
2: نقطة مهمة جدا، المؤمن لا يكذب، قد تزل قدمه في معصية وقد يتوب منها لكنه لا يكذب.
0: يعني يكون بخيل، يكون جبان، يكون كذاب.
2: طبعا. لماذا؟
1: لا يكون، لا يكون،
2: لأنه
1: لا يكون.
2: عفوا، يعني تغلبه شهوته.
0: آه.
2: أما الكذب ما في شهوة، في خبز.
0: جميل هذا.
2: ما في شهوة.
0: آه.
2: قد تغلبه شهوته فينظر لامرأة لا تحل له.
0: تمام.
2: أما هنا في خبز.
0: طب الجبن والبخل صفات معنوية أيضا شيخنا.
2: طبعا.
0: عفوا. لما يكون بخيلا وجبانا ولا يكون كذابا؟
2: لا، الكذب جانب.
0: آه.
2: وهذيك جانب، هون جانب إعلامي.
0: إعلامي.
2: هون جانب مادي.
1: والله أعلم محمد، يعني بعد حمد الله.
0: بارك الله
1: فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كانت الخمر أم الكبائر،
0: نعم،
1: فإن الكبر والكذب والبهتان أبوهم
0: أصل الخبائر،
1: أباؤهم الغير شرعيين.
0: يا لطيف.
1: لأن الكذب والبهتان عبارة عن تعدي على حقوق الناس واتهام.

0: يكذب عليها، انت اجمل الجميلات، انت
1: هذا مشروع، هذا مشروع، هذا كذب مستحب.
0: ما انا سناتي التفصيلات،
1: معلش، لكن لكن ان يكذب في في في في امور معينه وان يبهتها في امور معينه، فاذا جلسنا لان نصلح بينهما فبهتها بكلام او بهتته بكلام، هذا عند الله يعني سبحان الله العظيم.
0: ما هو البهتان؟
1: البهتان ان ان ان تفتري على انسان،
0: ايوه،
1: بامر ما هو لم يصنعه ولم يفعله وربما لم يخطر بباله، فتوثق عند الناس ما تقوله من كذب فتبهتهم. ولذلك لماذا كان المغتاب مبهتا؟ فقد بهت.
0: نعم.
1: ليه؟ ليه؟
0: إذا ذكرت ما فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت.
1: أسوأ.
0: أسوأ.
1: أسوأ. ليه؟ ليه؟
0: لماذا؟
1: لا لا، سبحان الله. المبهت أو الإنسان صاحب البهتان هو إنسان يحب أن يقلد من شأن الناس ويفضح عيوبهم بل ويكبرها، وفي مضمون هذا داخلة شجرة الكبر التي تنبت في قلبه، فهو يرى نفسه أفضل من هذا فيريد أن يحقره، لم يلحقه بالصدق فيلحقه بالكذب. عنده المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، والإسلام ليس في هذا المبدأ مطلقا.
0: تمام.
1: يجب أن تكون الوسيلة حلالا والغاية حلالا.
0: تمام.
1: نعم.
2: هناك فرق دقيق.
0: تفضل. في ماذا؟
2: هناك صغيرة وكبيرة.
0: نعم.
2: لما نتحدث عن الأحكام الشرعية هناك صغائر وكبائر.
0: تمام.
2: عندي مثل دقيق جدا لتوضيح الصغيرة والكبيرة. طريق عرضه 60 متر.
0: نعم.
2: أركب مركبتي أمشي في الوسط. لو حرفت المقود سنتيمتر واحد وثبتته إلى الوادي
0: سليم
2: قطعا
0: طبعا،
2: لو حرفته 90 درجة ورجعته سلمت، فلا صغيرة مع الإصرار.
0: نعم.
2: مشكلتنا انه الصغائر هي الاصل، يعني خذ مجتمع المسلمين. الكبائر
0: هو الكذب صغيرة ام كبيرة؟
2: لا كبيرة سيدي،
0: الكذب كبيرة.
2: نعم. اما خذ مجتمع المسلمين، يعني الخمر، الزنا، اكثر الناس بعيدون عنه.
0: سليم.
2: لكن ما الذي يهلكهم؟ الصغائر المتراكمة،
1: المحقرات من الدين،
2: تحجبهم عن الله.
0: نعم.
2: مثل بيت فيه كل الاجهزة الكهربائية حصرا، بس الشريط الكهرباء الاساسي مقطوع ميدي واحد او متر مثل بعضه.
0: لا تعمل هذه
2: الأكيد.
0: إذا كان هنالك حالات يجوز فيها الكذب، أليس كذلك سيدي؟ هل يجوز البهتان في بعض الحالات؟
2: لا. أما الكذب قالت له أتحبني؟ إن قال لا أحبك،
0: من التي قالت لمن؟
1: الزوجة يعني. الزوجة تقول لزوجها.
2: جبر خاطرها.
0: الزوجة تقول لزوجها.
2: هو كذب. في عنده مشاكل كثيرة معها.
0: يعني يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجية يعني.
2: نعم نعم.
0: يجوز الكذب متى أيضا؟
2: يعني
0: على عدو في الحرب،
2: العلاقة الزوجية سيدي،
0: للإصلاح بين المتخاصمين،
1: للإصلاح بين الزوجين أيضا،
0: بين الزوجين.
1: تقول يا ما شاء الله، ده أهل زوجتك ما شاء الله، وربنا رزقنا بملاك من عيلة فلان ما شاء الله.
0: هو لم يقل هذا،
1: هو لم يقل ده غير الله. يعني اليوم اللي كان شفنا شكله فيه سبحان الله العظيم، الله أكبر عليه.
0: هل يجوز البهتان في بعض المواقف شيخ دكتور؟
2: والله الضرورة تقدر بقدرها. أيام الضرورة بتحتاج إلى كلمة واحدة، كلمتين غلط.
1: والله يجوز دقة الكلام. أرى كأنما يمشي في حقل شوك فينظر كيف يضع رجله، فمتى يضع الكلمة؟ والله هذه حكمة.
0: طبعا طبعا، بارك الله فيك.
2: استغفر الله، هذا من حسن ظنك فيه. الله يخليك،
0: ربنا يرضى عليك.
1: نعم.
0: هل يجوز البهتان أو استعمال البهتان أو نكون بهت في بعض المواقف؟
1: لا، أنا لا أرى البهتان في أي حالة من الحالات،
0: ولا مع الأعداء مثلا؟
1: لا،
0: في حالات الحرب مثلا؟
1: لا لا، على العدو يجوز أن أكذب في المعركة أو أن أعمي، دي مسألة، ولكن أفضل من أن ألجأ إلى البهتان أن ألجأ إلى البنيان.
0: تمام.
1: فيهابني العدو.
0: بعض المسلمين يتشاجر بعضهم مع بعض ويعتبرون أن هذه حربا، هل يجوز فيها الكذب والبهتان؟
1: أولا لا، لا، ليست هناك حرب بين مؤمن ومؤمن، هناك خلاف وجهات النظر وهناك ساحات القضاء، ولكن أحدهما ألحن في حجته من الآخر. نفرض جدلا أنه أخذ حقا ليس من حقه، ألا يقتطع بنفسه شبرا من جهنم يطوق به من 7 أراضين؟ أتدري يا أبا ذر لما تنتطحان؟ قال لا يا رسول الله، نعجة بتنطح نعجة. قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. يا أبا ذر،
0: هي غير مكلفة،
1: هو يعني كناية عن عن العدل، العدل يوم القيامة. العدل. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. فإذا الجبل بغى على جبل سبحان الله، فما بالك أنا أبغي على غيري بالبهتان، ماذا تكون النتيجة؟
0: سيئة.

0: ذلك سميت حادثة الإفك بحادثة البهتان.
1: نعم،
0: لأن آخر مرحلة من مراحل الكذب
1: هي إذا كذب لا أساس له من الصحة.
0: طب مبني على لا شيء، قتل الخراصون.
1: هو وهذا كان سؤال لفضيلتك فضيلة الدكتور راتب. القرآن استخدم البهتان
2: طبعا،
1: واستخدم الخراصون،
2: نعم،
1: واستخدم الكذب،
2: نعم،
1: والافتراء. ما الفروق بين هذه الكلمات؟
2: فروق دقيقة جدا. لعل هذه الفروق يعني يمكن أن تدرس دراسة عميقة.
1: تمام.
2: أما اختلاف المبنى
1: يدل على اختلاف المعنى.
2: أبدا قطعا. قولا واحدا.
1: تمام.
0: نعم.
1: لكن البهتان يعني حينما أصف قوم بأنهم قوم بهت، ماذا يعني هذا الوصف؟
2: يعني يخلقون قصصا لا أصل لها حول جهة ما،
0: ويوزعون اتهامات لا أساس لها من الصحة، ويحاولون تكرارها كما يعني بعض الناس ما تكرر قد تقرر. فيفضل يركز.
1: هي الشائعات الآن بالمصطلح الإعلامي.
0: بالضبط كده.
1: البهتان هو الشائعات الآن.
2: طب نعم. طيب منهج في أشياء له أصل يكبر، ممكن يكون في أصل كبر. أما البهتان ما له أصل إطلاقا.
1: يا لطيف، سلم يا رب. محض افتراء وكذا.
0: يعني نعم. هو اختلاق.
1: اختلاق.
0: إن هذا إلا اختلاق.
1: تمام. أحسنت، جمعت بهذا الكلام. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في التعامل مع البهتان ما هو؟
2: والله يعني أحياناً إذا كان في فكرة انتشرت وما لها أثر خطير وتجاوزناها ما في مانع، أما إذا كان لها أثر هز ثقة الناس بالدين لابد من الرد عليها.
1: تمام.
0: عمر له مقولة تكتب ما إذا وكل كلام يكتب بالذهب.
1: نعم.
0: رضي الله عنه. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. أنا إذا سمعت بهتانا ما أو مذيعا ما صعد على شاشة وتفرد بأن يشيع إشاعات ويهجم على دول وجماعات وفرق وإلى آخره، خلاص؟
1: نعم.
0: أنا لا يجب أولا أن أنقل كلامه حتى لا أساعد في نشره، لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا لأميت الباطل بتركه، كأن يعني خلي آخر مرحلة له عندي خلاص بنتهي.
1: هل الرسول اتبع هذا في احدى الغزوات حينما قال افلا تجيبوه ولما قال مات محمد عليه الصلاة والسلام؟
0: لا، هنا معركة فاصلة. وجب ان تتضح فيها الامور.
1: تمام.
0: وابو سفيان ينادي اين محمد، اين فيكم محمد، اما زال حيا؟ لا، هناك امات. فانتظر الصحابة ادبا ان يأذن الرسول لهم بالرد
1: ادبا
0: ادبا. يعني عروة بن مسعود
1: هو يروج الإشاعات. أبو سفيان
0: بالضبط كده
1: يتكلم بهتانا وزورا،
0: حتى أنه زود عن المسألة سوف نعود إليهم لنستأصل شأفتهم مرة أخرى. الذين قال لهم الناس.
1: لكن الرسول طلب منهم، قال أفلا تجيبوا تردوا علي.
0: خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم أدبا أدبا يعني يعطيهم الإذن بأدب.
1: تمام.
0: وهو القائد وهو الحاكم العام. نعم. وهو رئيس الدولة.
1: أفلا يستنبط بهذا أن نرد على البهتان والكذب، وأفلا يخشى من هذا الرد أن تكون هناك مشاجرة وملاحاة بيننا وبين الطرف؟
0: أولا هندخل في نحن كعرب ومسلمين لم يدرس لنا ولم نعرف بعد فقه أدب الخلاف والاختلاف، ولا أدب الحوار ولا أدب العتاب. إذا تعاتب عربيان دخل أحدهم السجن وقتل الآخر. الرجل قال الشاعر كنت لما قال له أنت اللي جابك على الروح لما طلعت يعني، يعني الشاعر يتصور هذا، قال كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. كان في نقاش أخوي فارتفعت روحه.
1: تمام. شكرا دكتور.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. الآن حياتنا بين الشرين.
1: هذا ماذا حديث
2: لسيدنا عمر.
1: سيدنا عمر.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. حياتنا الآن معظمة تفرق بين شرين،
1: شرور
2: مو بين خير وشر، بين شرين. أيهما أقل شرا
1: باعتقاد فضلتك شيخنا معي دقيقة؟ لماذا يقع الناس في البهتان ويلجؤون إليه؟
0: لأن الإنسان الآن المسلم للأسف يستقل الكلمة ويستقل أثرها. الكلمة جرح السنان أنكى من جرح اللسان، الجرح اللساني أنكى من جرح السنان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتم ما جرح اللسان. أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رب كلمة بلغت من رضوان الله أدخلته الجنة، ورب كلمة الخطر. فما بالك بالبهتان؟ يعني البهتان ده إنسان تعدى اختلق كذبة وأسس عليها موضوعا وشوه بها آخرين والتمس البراء العيب
1: ربما يقتل بها أحدهم أو
0: ويقتطع بها حق امرئ سبحان الله ويأخذ مالا ليحق سبحان الله.
2: واحد ذكرت امرأة أمامه فعل هكذا، ثاني يوم طلقت وهي بريئة.
1: الله،
2: أبعاد الكلمة خطيرة جدا. فالإنسان قبل أن يتكلم بده يأخذ أبعاد كلامه لو الناس صدقوه.
1: نعم.
0: ولو أشار أحد بقتل امرئ مسلم ولو بكلمة كتب على وجهه وعلى جبهته يوم القيامة أيس من رحمة الله.
1: سلم يا رب.
0: سلم
1: يا رب. سلم يا رب.
0: وعمر الله يرضى عليه لما السبعة في اليمن قتل واحد فأقام عليهم الحد، قال يا رب أنت أقتل سبعة بواحد، والله لو اجتمع عليه أهل اليمن جميعا لقتلته. الله.
1: الواحد
0: البهتان سبحان الله يوقف الناس عند حدودها.
1: تمام. كلمة أخيرة نختم بها، لمن مارس البهتان وروج له وروج للشائعات كيف يتوب ويعود إلى الله سبحانه؟
2: أولا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والبهتان إسراف، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: كيف يكفر عما بهت به أخاه؟
2: يجب أن يلتقي مع من بهت أخاه أمامه وأن يذكر لهم خلاف ذلك.
1: وإذا كان لا يجرؤ على هذا،
2: لا يكلف الله نفسه إلا وسعه.
0: كما هدمه يجب أن يبنيه. هو أنت فالح في الهد ومش فالح في البناء. الله، هو سبحان الله أنت قاعد تهدم في خلق الله وقول لي أبني لك تقول لي أنا مقدار
1: قوي يا شيخنا ما شاء الله.
0: أصل الأمور واضحة سبحان الله. هو هدمه وهدم أسرته وأشاع عنه كلام مش طيب، وأولاده يبصوا أبوهم ده القدوة، ده الأسوة، دي أمي سبحان الله العظيم. يا أخي كما هدمتهم عليك أن تبنيه. عمر ما جلس في مجلس في الجاهلية إلا وجلس مثله في الإسلام، وما أنفق نفقة في الجاهلية إلا وأنفق نفقة في الإسلام كفرت اللي معه. يا أخي افتح صفحة مع الله وليكن همك رضوان الله لرضوان الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس.
1: هل من كلمة أخيرة شيخنا دكتورة تقول؟
2: والله الحقيقة أنه الهدى أكبر عطاء إلهي، وقد قيل تمام النعمة الهدى. قد تنجح في حياتك الشخصية الزوجية المهنية بدخلك بشكلك بأناقتك تنجح، بس كمال النعمة الهدى أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
1: شيخنا الدكتور راتب يتكلم عن مجتمع يعني هو غير موجود.
0: ذكر الهدى وانا يعني ما شاء الله ابنتي يعني هدى احبها كثيرا، فانا قلبي ذاب هدى. الله عليك،
1: من الله عليكما بالهدى ونحن ايضا بارك الله فيكم ومعنا بالهدى في الدنيا والاخره باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: بارك الله
1: فيكم وبارك. مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: أخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.

في قصة يذكرونها المؤرخين عن صدر سورة القصص، يعني هذا سورة يعني عظيمة جدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يقولون أن مصعب بن الزبير أخو عبد الله ولاه أخوه على العراق، فقام يخطب في البصرة، أخو عبد الله طبعا في مكة، بنو أمية في الشام، وكانوا يحلمون بالانتصار على بني أمية بطبيعة الحال، ولا شك أنهم هم يعني أجدر بالخلافة وأقرب إلى التقوى يعني، ولكن لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يعني. فالمقصود أن مصعب هنا قام يخطب ولم يجد هناك مجال أن يتكلم في الخطبة إلا بقراءة هذه السورة، فقام على المنبر والناس أمامه ثم قال: إن فرعون علا في الأرض، ويشير إلى الشام، يقصد بني أمية، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويشير إلى مكة، يعني عبد الله أخاه، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ويشير إلى العراق، يعني بقايا مثل مختار بن أبي عبيد وغيرهم ممن كانوا في العراق. طبعا هذا كان حلما ولم يتحقق له ما أراد، يعني لأنه نزل الآية ولكن إرادة الله غالبة. يعني الناس يبحثون عن المستقبل بالأحداث الكبيرة، يتصورون قيام دول، سقوط دول، حدثا مدويا ينشر مثلا في الفضائيات وفي مانشيتة الصحف الرئيسية وتعج به الشبكات الإلكترونية المختلفة مثلا. لا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نبحث عن المستقبل في القصص الصغيرة جدا، في الأحداث الصغيرة جدا التي ربما لا تلفت نظر أحد. يعني القرآن يعلمنا، وقصة موسى بالذات، يعني أنه بعد هذه المقدمة الضخمة الهائلة في إرادة الله، والله يريد، إذا الله يريد من الذي يرد إرادته سبحانه؟ فهو كل شيء بقدره ما دام الله يريد. هل هناك أحد يقف ضد هذه الإرادة؟ لا. لكن لاحظ البداية هنا كيف تعلمنا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قصة عادية جدا وصغيرة جدا في نظر الناس، كل أم ترضع طفلها. فالبداية هنا ربما كثير من الناس تشكل صدمة بالنسبة لها، ولكنها هي السر كله في سياق القرآن الكريم، لأن هذا الإرضاع وإذا خفت عليه فألقيه في اليم كان هو النواة لهذا الحدث الضخم المدوي في تغيير موازين القوة، ليس في مصر وحدها بل في المنطقة العربية وما وراءها. هذا نموذج يشبه تماما نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام، لما يعني تحول بفعل إخوانه وكيدهم إلى مستعبد مسترق يباع، ووجد نفسه في قصر العزيز في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه البداية. هلا يعني دعاها إلى أن تكرمه، تهتم فيه، توسم فيه الخير، وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا أقصى ما هنالك. لكن شوف تعقيب وتعليق الله عز وجل على هذا، قال: وكذلك مكنا ليوسف. شوف كيف تمكين، مكنا يعني جعلنا له مكانة. هنا هذه كانت البداية، هذه الشرارة، لكنها تكبر حتى يصبح يوسف عليه الصلاة والسلام على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذن تلك كانت تمكينا وهذا كان تمكينا، التمكين الأول هو الأساس. أعود وأقول الناس دائما يبحثون عن القصص الكبيرة الضخمة، ولذلك يصابون بالإحباط، قد تكون القصص الكبيرة الضخمة كلها ما تناسبهم وليست في صالحهم، لا ترضي طموحهم، قد تكون ضد أحلامهم وتطلعاتهم. لو أنهم غيروا طريقة البحث وقراءة المستقبل، قراءة الأشياء الصغيرة، البحث عن المستقبل في رجل الشارع العادي، في طفل يولد، في حادثة تتكون، كان هذا شيء مهم. ولذلك سبحان الله فرعون وملأه
كانوا يقولون عن موسى ومن معه، كان فرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، عدد قليل لا يلتفت إليه، وإنهم لنا لغائضون مزعجون لنا، وإنا لجميع حاذرون، احنا متخذين كافة الاحتياطات والاهتمامات. ومع ذلك هذا لم يغن عنهم من الله شيئا، وأتاهم الله من حيث لم يحتسب. سبحان الله، يعني كيف نجد المستقبل في وراثة بني إسرائيل لفرعون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني الفراعنة، وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ومرة أخرى قال وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. القوم الآخرين هؤلاء من هم؟ طبعا موسى ومن معه من الإسرائيليين غادروا مصر كما هو معروف في الخروج الكبير، فكيف ورثوا فرعون وقصور فرعون وكنوز فرعون وزروع فرعون وعيون فرعون؟ كيف ورثوها؟ هذا سؤال مهم فعلا، علينا أن نقول بأحد أمرين. إما أن نقول أن المقصود أن الله تعالى أورث بني إسرائيل مثل هذه الأشياء وليس عين هذه الأشياء، يعني أورثهم كنوزا وزروعا وعيونا وأرضا ومكانة، لكن في أرض أخرى وهي أرض الميعاد كما يسمونها، الأرض المقدسة، فلسطين والشام وما حولها. هذا احتمال، وأكثر العلماء يقولون هذا. الاحتمال الثاني أن الله تعالى يعني أورث بعضا من بني إسرائيل، بمعنى أن فرعون بعدما غرق أصبح هناك حالة فوضى، وهذا مؤكد خصوصا في العاصمة، وانتقلت حتى العاصمة انتقلت إلى الجنوب، وصار هناك حالة من الانفلات الأمني لأنه الجيش انهار والحاكم غرق. ومن هنا كان أقرب الناس إلى قصور فرعون وزروع فرعون وكنوز فرعون، كان أقرب الناس إليها هم الذين كانوا حراسا لها وكانوا قائمين عليها، وهؤلاء من هم؟ هم بنو إسرائيل. وعلى هذا الاحتمال علينا أن نقول إن بني إسرائيل لم يخرجوا كلهم فيما يسمى بالخروج الكبير، لا، يعني إذا افترضنا أن بني إسرائيل كانوا يقدرون بمليونين مثلا في مصر آنذاك، الذين خرجوا مع موسى يقدرون بأربعمائة ألف على أكثر تقدير، ومن المؤمنين والصابرين وأتباعهم، لكن هناك مجاميع من بني إسرائيل كانوا مرتبطين بفرعون بعلاقة، بصداقة، بخدمة، بمصالح، خدام، حراس، يعني محاسبون، حفظة وما أشبه ذلك، ولهم مصالح، وأيضا ما عندهم إيمان ولا عندهم قناعة بالشيء الذي فعله موسى عليه السلام ومن معه، فهؤلاء بقوا. فلما صار الانهيار استولوا على هذه الأشياء، فلذلك لما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني الذين لم يغادروا مع موسى، هذا احتمال ذكره بعضهم أيضا. لكن بالمقابل لاحظ أن الله تعالى أورث بني إسرائيل الذين خرجوا أشياء كثيرة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لما قال على لسان موسى قال اذكروا نعمة الله عليكم، إذن الله تعالى أنعم عليهم، إذ جعل فيكم أنبياء، النبوة الآن هذه أعظم كنز، وجعلكم ملوكا. ما كان بنو إسرائيل كلهم ملوكا، كان فيهم ملوك مثل سليمان ومثل داود، هذا فيما بعد يعني، لكن الأقرب أن قوله جعلكم ملوكا يعني جعلكم أحرار الحرية. موسى يعني كان سببا في حصولهم على الحرية وخروجهم من عبودية فرعون ومن معه، صاروا أحرار، صاروا شعب حر، شعب مستقل يملك قراره بنفسه، هذا معنى الملوك، وأيضا شعب مرفه. ولذلك بعضهم كثير يعني من السلف والمفسرين قالوا في قوله جعلكم ملوكا يعني كان الإسرائيلي عنده زوجة وعنده بيت يملكه وعنده خادم وعنده طعام وشراب، وهذا ملك يعتبر، يعني ملك في بهذه المعايير يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن هنا قوله وجعلكم ملوكا من معانيها أن الله تعالى وفر لهم هذه المعاني. أنت لست شاب بسيط، أنت شاب مهم جدا يعني،
وفعلا لاحظ موسى عليه السلام، موسى كم مكث يرعى الغنم في مدين؟ كم؟ 10 سنوات. طيب يعني 10 سنوات هذا الرجل الذي يهيأ لهذه المهمة التاريخية العظيمة العظيمة فعلا مكث 10 سنوات، هل سيقول لنا قائل هذه ضاعت من عمر موسى؟ أبدا، ما من نبي إلا رعى الغنم، كانت فترة تمهيد، فترة إعداد، فترة بناء، كان الله سبحانه وتعالى يدير الأحداث وفق حكمته وسنته من أجل تتهيأ الظروف والأمور. وبعدما تكتمل العشر هناك حديث وهناك قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام مكث عبد رقيق يعني بنظرهم هم، وإلا فهو حر، فترة طويلة في القصر ثم مثلها في السجن. يعني هل سيقول أن هذه الفترة ضاعت من عمره؟ هل ستقول أنه والله موسى ويوسف وغيرهم خلال هذه الفترة ما كان عندهم دور يؤدونه؟ حقيقة تعجبنا أن بعض شبابنا الآن يعني تجد لديهم رغبة في تغيير المستقبل، وهذا معنى رائع بل ضروري، ولكن ليس لديهم بوصلة لبناء الذات وتهيئة الطريق للتأثير في المستقبل، فيكون هناك حين نوع من التعسف، يكون نوع من استعجال الخطوات، حرق المراحل. يعني حينما أرى مجاميع من شبابنا الواعد المتحمس الصادق المخلص، أراها تراق دماؤها مثلا في هذا البلد أو ذاك، في مشروع غير واضح بالنسبة لهم، في مشروع ربما كان من مصلحة هذا المشروع أن يكونوا بعيدين عنه، مشروع سوريا للسوريين، مشروع العراق للعراقيين، مشروع اليمن لليمنيين، بحيث أنه ينبغي أنه لا يكون الشاب كأنه يريد أن يرمي بروحه أو يلقي بها في أي معركة دون أن يحسب حسابات صحيحة. أنا أعتقد أنه الحامل لذلك مع تقدير الدوافع في الغالب، ليس مطلقا لكن في الغالب هي دوافع إيجابية، رغبة في التغيير في الإصلاح، ولكن ينقصها الرؤية، تنقصها البوصلة. لو أنك تأملت قصة موسى وعشر سنوات يرعى الغنم، قصة يوسف وهو سنوات طويلة ما بين العبودية أو استعباد في القصر وما بين السجن، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لأدرك الشاب أنه بحاجة إلى فترة تكون فترة إعداد وبناء وتهيئة ورؤية، ويتجاوز فيها مرحلة، خلنا نقول مرحلة المراهقة، مرحلة العجلة. ولذلك ما بعث الله موسى ولا يوسف ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة معينة. يعني في موسى قال الله سبحانه وتعالى لما بلغ أشده واستوى، ومع ذلك كن آتاه الله حكما وعلما، لكن لم يؤتيه النبوة إلا بعد حين. وكذلك يوسف لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثوا في 40 وبعد 40. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن سورة القصص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة إلى المدينة بمكان يقال له الحزورة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه السورة الكريمة، وفيها تذكير بقصة موسى، وفيها عجب صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات ولا لا بعد الهجرة، ثم أو أقل يعني فتح مكة في 8 ثم مكث في المدينة بقية الوقت 10 سنوات، موسى مكث بمدين 10 سنوات. في سورة القصص نفسها التي نزلت عليه عند الهجرة فيها قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يا محمد الذي أنزل عليك القرآن سوف يعيدك إلى مكة التي أخرجت منها مطاردا، سوف يعيدك إليها فاتحا، هذا أحد المعاني. وكذلك الله تعالى أعاد موسى بعد هذه السنوات إلى مصر كما هو معروف في سياق القصة، فتجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ذاته. ليس أحلام نصر، هي وقائع. أعتقد النبوءة التي كان يتناقلها بنو إسرائيل عن زوال فرعون وظهور المصلح الثائر المجدد، هذه النبوءة حفظت بني إسرائيل. إذن أن يكون عند المسلمين اليوم أحلام حقيقية، الوعد الحق كما سماه الشيخ سفر الحوالي الله يحفظه، الإيمان بوعد الله الحق، هذا يحفظ لهم صبرهم وجلدهم، خاصة المرابطين على بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه، الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث يسيرا حتى تخرج إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء، وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا، ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير، لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك لو عطس عاطس، ونحن ها هنا جالسون بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس. فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، حديث صحيح. لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود ما في مشكلة، لكن مثل هذا من غير عطاس شيء مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لا أحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عشته الليلة، الآن دخل عليك ليل سكنت فيه وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد، يطلع من مكان غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا، من الذي أنعم بها عليك؟ وهل شكرته على ذلك؟ وهل تذكرت أن هذه من أكبر نعم الله؟ أو ما كان الله يذكرك دائما أنها آية عظيمة؟ يقلب الله الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يذكرك الله دائما، ويوم القيامة يدفع دفعا أولئك المجرمون الذين كفروا بآياته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال. الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن. قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يدفعون إلى الله. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها، أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا ربي كنا شوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها، وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك أراك بالليل، أنت في نهار أشوفك بالليل، والذي في الليل يقول إن شاء الله نلتقي في الصباح. ما هو الصباح؟ وما هو الليل؟ وما هو الظهر؟ وما هو العصر؟ وما هذا القالب الكون العجيب البديع والعجيب؟ الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس. قوم بل أشرقت
3: دقيقة.
2: الله أكبر. وأقوام آخرون من بني جنسنا بني آدم غربت لهم شمس هذا اليوم، يعني يوم الأحد، نحن يوم الأحد، يوم الأحد غربت لهم الشمس، من كان في نيوزيلندا وشرق هذه البلاد، على تفاوت بينهم. ممكن الساعة جوجل تخبرك الآن. وآخرون غربت لهم شمس أمس التي، وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلطة ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس، ولكن يذكرك هذا كل يوم ترى السماء، ولكن يذكرك أنها بدون عمد. في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لماذا يا ربي؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائه وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى، بس فقط، ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا شيء. وها هنا رباك الرب، الرب ربك. شوف كلمة الرب، الله له أسماء كثيرة جدا، لكن الرب لها علاقة خاصة بالمربوب الذي هو أنت. ولذلك عبادتك كلها مبنية على هذه. أنت في الصلاة: الحمد لله رب العالمين. في الركوع: سبحان ربي، لا تنسى الإضافة، سبحان ربي العظيم. فإذا رفعت: ربنا ولك الحمد. فإذا سجدت: سبحان ربي الأعلى. فإذا جلست: ربي اغفر لي وارحمني. وهكذا رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك. ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، كما قال أحدهم: قفلوا بابا فتح لك بابين. ثديي أمك أشغل مصنعا لا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت خرجت. علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت، لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط. من علمك الرضاعة؟ وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم. فالذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك، كما جئتها بدون اختيارك. ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا، وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم، كما قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة، يوم القيامة. أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم، والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار، وها هنا اختلف البشر. فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا: ما في حياة بعد الموت، مستدلين بأن الإنسان إذا مات صار ترابا. وغضب الله من هذا غضبا شديدا، قال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنكر على الله الذي أراك هذه الآيات الكبرى أنه يحييك بعد موتك بقدرته سبحانه؟ ومن الذي خلقك أولا؟ نعم. فتستيقظ يوم القيامة، وها هنا تلقى الله سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هذه الفزعة والصعقة قال عليه الصلاة والسلام: أول من تشق عنه اليوم القيامة، ثم قال: أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالعرش، فقال: هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه، أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله. أقال: وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء: وكل آتوه داخرين خاضعين. ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، إن لم يكونوا مؤمنين. فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك، وأنك ستقف بين يديه، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا. هذه الدنيا معبر، وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا، موت إن لم يأتيك الموت وأنت شاب. أنت خلقت لدار لا زوال لها، ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين، كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، وأذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين. اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له، لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين، نحن والدينا وجميع المسلمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اشف كل مريض منا ومريضة، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ بالبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين، أن تحفظ هذا البلد وتجعله آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها، اللهم اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه ومن المؤمنين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى. جزاكم الله خير، أكرمكم الله.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: خير الوطن.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول

العذاب ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموتى يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولاً، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعوراً دائماً بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالباً بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كله واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، وياريت ينام بسلام إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أن لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة بواب الشركة اللي هو حارس، طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك انه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات مازال مجن، فاصبر كم يوم نين يجيبوهن لي وبعدين انا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض انه هو حارس وامين يتعاطف المخدرات، فلما ما عطش الفلوس، مش معطش، هو مش موجودات عنده اصلا، يعني الاداره لم يعني مثلا

16 فلوس. منين بيجيب لهم؟ قال لها ما عنديش. قال لها توا دبر لي في مرتبي توا، انا مستحق نبين توا. هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسه واجعه. فقال لها ما عنديش، بر على حالك. وجعتها طبعا ودسها له، وصارت مشكله طبعا مشاده، ودسها له الى ان حصل موقف من مواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل. هو نازل كان مسافر مروح، تم خطفه واخفائه عن اهله لمده سنه ونص. الاخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي الان نشم في بنه الدم في انفي، بنه الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وانا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب اللي شافه، راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعين فوق وراسه لطة، هو يصرخ. وقال كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه، بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع. مجزرة كبيرة من فترة، كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا. هذا الشاب لازال يعاني من الرعب، بالرغم ان هو نجا، ان هو يعني اختفى عن الأنظار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا ان الشاب تم خطفه، تمت مداهمه بيت الاسره والتفتيش عنه. هما اسرته كانت نوع من النباهه، لما انقذوه ساعه الفوضى اللي صارت هذيك ما قعدش بيت اهله، حطوه في مكان تاني. بعد فتره قعد يطلع، شعر بنوع من الامان، تم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة. خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به، لكن ما قدرش يوفي. قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد 3 أيام تلقاه في المكان الفلاني، كلبشينا في حديدة في الشارع وحطونهم المبلغ كبير جدا. اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بإعجوبة، زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونه. هو كان عنده أيامات مازال يدافع عن دونه، ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب، يقول لي للآن بنة الدم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة، وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب. شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، ولكن شاءت الأقدار إنه يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن، فيقول لي أنا هنستمر. قلت الأهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل أني لازم أن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش، يعني واضح أنه هو تعين تعاطي، واضح أنه ولد ناس، واضح أنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل. هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب، وإلى كل إنسان ينام خائفا ويستيقظ مفزعا، إلى من أنهكته الذكريات والكوابيس والأفكار السوداء، أريد أن أخبرك بشيء مهم. أنت لست ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم
اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف من كارثة في الغرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك. ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما. تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية، وذكر نفسك كل يوم أن الأمان، أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك؟ أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت شوف، إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف. هو جايني للمكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا له. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما عطيتهاش له، خذا منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن، بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل المليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. لذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل يصير النساء تمني خطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره لترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما إحنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة يعني، مش أشياء سهلة يعني، وحوش في أشكال آدمية يعني، هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم لحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي، لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود يعني، وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد يعني، ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل إنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم، ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة، وريحة الدم يقول لي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة يعني، كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها يعني. لابد ينغيروا أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي. لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا، نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في التطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي بيه المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك، ألا وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء. لما تشوف تجيك النوبة، هذا لابد أن تأخذ العملية، تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس، لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقولي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن. هذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا من بيقول ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك أنا معبر عبر يعني. مرات الراجل يقول ما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب، عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزن الرجل. شو المشكلة ورجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الرجل، يفرغ الشحن اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. ومازال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم النساب، ما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها، نبيك أقوى منه، بحيث أنك أنت تتغلب عليه، وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي عانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات.
طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس وما تكونوش عبء عليهم حتى احنا خايفين، لان من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب ان اجتمع باسرته، لان في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الاسره في خلل، احد افرادها لديه خلل او احد عنده مشكله نفسيه في الاسره او عنده خلل او مشكله اسريه في الاسره، لابد بعد ما نجتمع بالحاله لابد ان اجتمع مع الاسره، سواء كان الزوج اذا كان زوجته مريضه او الزوجه اذا كان زوجها مريض. نجتمع بالاسره بالزوج والزوجه والابناء في جلسه جماعيه، لابد منها نسمو فيه العلاج الجماعي، لانه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته اثناء الخطف وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا الأب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم. حقيقة يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميتنا، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يموت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقول لك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب الإنسان، فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفه أو من الرعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان. ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا، أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية. لا، أنا ما قلتكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول أنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروحه تقول لا عدت وتعد. لا، خلوكم جلسين معه، معه كوباية مية، معه بسمنة، تحدثوا معه، قول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني أنت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة يعني شيء حصل معك. مثلا جيني شخص يقول لي عندي قصة، قداش ليها؟ قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا، مستحيل. يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها. أكيد رجع لأهله معش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العارقة في الذاكرة أو في الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان. لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا، حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء
اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها دون ضغط أو استعجال، قول علمها لك شوية شوية وتتغير. ما فيش حاجة تجيب بسرعة إلا الموت. سبحان الله.

0: طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة الموجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم من جديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي واخدتها، ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص مش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصلح ويعطوه، لا، من أجل المقايضة والمال. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب، وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن الغير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعدها ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي، وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدئة والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب. والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب، بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، هو صح كان أكثر وطأة، لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدئوا وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب عبارات مؤذية مثل أنسى الموضوع، والله أنت رجل بالغ، والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت، معقولة الدرجة هذه، كيف العيال الصغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، نحط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك فرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل. لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتويه وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس وتقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل، ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش في الأسلوب هذا، أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتأخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع. صداع لا، اوكي صداع هذا نتيجة، خذ بنادول يلا مثلا. لا، هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة هو يحكي ويتنفس وانت تشرط عليه، تقول له عندك متسع من الوقت من الساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل. يتعلم هو كيف يفصل، حتى يفصل عن الموضوع، لما حتى طريقة لما يفصل، لما يجي الساعة تايم مثلا عندك مثلا نعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة شو نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة باش يعيش الحياة الطبيعية، يبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه، عشان يتعاطى يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بش ياخذ الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما الناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية. يعني كيف وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، أنت خلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيره يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وذاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى، وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد، وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM. في أثير الوطن.

وفك الأسر عن المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. نحن نلتقي ويتجدد لقاؤنا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ولا زال الحديث متواصلا مع أسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم التي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة. ونوه كما نوهت سابقا في حلقات سابقة إلى ضرورة الاختصار في الأسئلة والتركيز على سؤال أو سؤالين بحد أقصى، وأعتذر من كل الأخوة الذين أرسلوا أسئلة كثيرة بأننا قد اختصرنا أسئلتهم إلى سؤالين اثنين فقط، وذلك للحجم الكبير من الأسئلة التي تردنا من الأخوة المشاهدين. ونحن لا أخفيكم لا نريد أن يعني نوقف هذه العادة التي اعتدناها، وهي أنه حينما ننتهي من كل سورة نجيب على بعض الأسئلة على كثرة مطالبات بعض الأخوة المشاهدين الذين يقولون امضوا فيما أنتم عليه من تفسير للقرآن دون الالتفات إلى أسئلة الأخوة المشاهدين لأنها تؤخر سير البرنامج، لكننا نحاول قدر المستطاع أن نرضي كل الأطراف، فنرضي هؤلاء وهؤلاء، فنجيب على أسئلة الأخوة الذين يرسلون أسئلتهم، لكن على ألا تكون فيها الكثير من الإفاضة والكثير من الإسهاب والكثير من وكذلك أن تكون سؤال أو سؤالين بحد أقصى، بارك الله فيكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: الله وبارك الله فيكم وبارك في المشاهدين الكرام أيضا إن شاء الله،
0: وجزاكم الله خير الجزاء. الحلقة الماضية كان لدينا عدد لا بأس به من أسئلة الأخوة، أعتقد أجبنا عن سؤال أخت شيرين الخاني من كندا.
1: نعم.
0: أو على سؤاليها. الآن لدينا سؤال الأخ عبد الرحمن معيلبي من الجزائر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر الدكتور محمد صافي المستغانمي شكرا يفيق حقه وكذلك مقدم البرنامج. يقول السؤال: في سورة النبأ وصف القرآن الكريم مال الكفار مالهم، يقول ثم ختم الوصف بالآية جزاء وفاقة، ثم وصف مقام المؤمنين وختم الآية جزاء من ربك عطاء حسابة. إذن للكافرين وفاقة، أمر مقابل أمر، بينما للمؤمنين من ربك عطاء حسابة. يقول هل ذكر لفظ الربوبية ربك في الآية الثانية دون الأولى هو تشريف للمؤمنين؟ الإسقاط، هكذا اسمه الإسقاط. وهل هذا راجع لأنه كما أخبرنا الحديث

0: انتباهه جميل يعني. مرة في حق الكافرين قال جل جلاله جزاء وفاقا، بعدما ذكر الحساب، بعدما ذكر الجزاء المخصص لهم جزاء وفاقا. بينما في حق المؤمنين قال جزاء من ربك، من ربك عطاء حسابا. جيد، أولا جزاء وفاقا من ناحية الإعرابية حتى تتضح له وللجميع، مصدر لفعل محذوف، نجازيهم جزاء وفاقا، أو نقول جوزوا كذلك
1: جزاء وفاقا،
0: جزاء وفاقا، فهو مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف.
1: مثل ما نقول شكرا جزيلا،
0: أشكرك شكرا،
1: أو عفوا مثلا كذا،
0: فبارك الله. فهو جزاء مصدر مؤكد للفعل المحذوف. وفاقا أي موافقا لما عملوا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. الواحد أخطأ خطأ يعطيه الله سبحانه وتعالى 10 مرات الجزاء، لا، يعطيه بما يقابل السيئة، بينما الذي أحسن يعطيه 10 حسنات
1: أضعاف مضاعفة
0: مضاعفة. إذن جزاء وفاقا أي جزاء موافقا لما جرم من لما صدر منهم.
1: طيب لماذا لم يقل جزاء من ربك وفاقا؟
0: هو هذا تقريبا سؤاله. الربوبية، جمال الربوبية، كلأ الربوبية، إحسان الربوبية،
1: التفضل والإنعام،
0: هذا مع المؤمنين أكثر. فلذلك قال جزاء من ربك المحسن إليك، من ربك الذي يتولى شؤونك،
1: المتفضل عليك.
0: فيها ملاطفة أولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيها بيان للربوبية في جهة أهل الإيمان، فيها تنويه وتفخيم لمكان محمد. تتعرف الله تعالى جل خالق السماوات يقول عطاء من ربك، كأنه يقول للمؤمنين انظروا إلى عظمة هذا الرجل، يكرمه ويفخمه في الجزاء العظيم ويذكره، لأن الإضافة إضافة تشريف تشريف. بينما عند الكافرين والمشركين يقول جزاء وفاقا. فأما قوله تعالى جزاء من ربك، المعنى هذا ذكرناه، تشريف من الله سبحانه وتعالى، تنويه بحق المؤمنين. هو أسقطها، قال هل هذا يعني لما الله تعالى يمنع الكفار عن رؤيته جل جلاله ويراه المؤمنون؟ تحتمل، نقول لو تحتمل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ
1: لمحجوبون
0: الكفار، بينما في المؤمنون وجوه يومئذ
1: ناظرة
0: إلى ربها
1: ناظرة.
0: فهو أسقطها، أنا لا أقول له 100% هذا، لكن هو يحتمل هذا المعنى. وذكر الربوبية مع أهل الإيمان فيها تشريف لهم. بقي أن أشير إلى شيء هنا، جزاء اقرأ لأهل الإيمان من
1: جزاء
0: رب
1: من ربك عطاء حسابا.
0: أنا جايك عطاء. أولا كيف تعرف جزاء؟ احنا فهمناها مفعول مطلق لفعل محذوف، جازيناهم جزاء من ربك، كيف سميها؟ بدل
1: بدل بدل
0: بدل بدل بدل بدل بدل نعم بدل ما شاء الله عليك. نعم. أنت أحيانا حتى أنا وأنا أفكر أحيانا تذهب بعيدا. جزاهم جزاء من ربك
1: هو عطاء،
0: وأعطاهم عطاء حسابا، هي مفعول مطلق بدل من الجزاء. جيد، لماذا لم يقل عطاء من ربك جزاء؟ هنا لطيفة جميلة جدا.
1: دقيقة هو يقول جزاء جزاهم جزاء، صحيح، جزاهم جزاء عطاء،
0: عطاء، الجزاء هو العطاء، والعطاء
1: الجزاء هو العطاء.
0: جميل،
1: يعني بدل كل من كل،
0: كل من كل، مطابق.
1: طيب عطاء حسابا،
0: حسابا معناها كافيا.
1: إذا
0: حسابا معناها نحسب كافيا وافيا يفوق كل،
1: إذا صفر العطاء،
0: صفر العطاء، بارك الله فيك ما شاء الله، الناحية الإعرابية. ومن ناحية المعنى حسابا، لما نقول لك يا أستاذ محمد هذا الكتاب هذا المال حسبك، ما معنى حسبك؟
1: يكفيك،
0: هذا هو المعنى.
1: كافيك،
0: كافيك، عطاء حسابا كافيا وافيا، من هذا المعنى. جيد يا أخي العزيز، نعود إلى الإعراب، لماذا جعل عطاء بدل
1: من جزاء؟
0: لو عكس، الجزاء يكون بالعدل، يجزيهم بما عملوا، العطاء يفوق الجزاء.
1: صحيح،
0: فالله البدل دائما هو المطلوب. أنت لما تقول يا أستاذ محمد جاء الخليفة أمير المؤمنين عمر، عمر بدل، احنا يهمنا عمر.
1: صحيح،
0: الذي يهمه هو البدل، لأنك المبدل منه أنت أبعدته، فأبقى الله العطاء لأنه تفضل على أما الجزاء وجزاهم وعطاهم عطاء، يهم كلمة العطاء فجعلها بدل، أنت تضع

0: البدل ما يهمك. قلت في جعله جعل كلمة عطاء بدلا كأنها هي المقصود.
1: أيوة.
0: وكلمة جزاء هي وسيلة.
1: واضح.
0: هذه لطيفة دقيقة، كأنه يقول جزاء من ربك، لا بل عطاء حسابا. وإحنا عادة الإضراب الانتقالي.
1: الانتقالي.
0: لكنه
1: يعني.
0: بدل الكل من الكل، حياك الله.
1: واضح. طيب هذا
0: انتهينا من السؤال.
1: انتهينا من السؤال بالفعل. انتهينا من سؤاليه، لا سؤال واحد كان له. طيب محمد الحسني من العراق يقول: وردت في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يقول: ورد في سورة فاطر قول الله تبارك وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. التشابه بين الآيتين هو إرسال الرياح التي تحمل السحب أو السحاب وحمله إلى البلد الميت فيحيي به الله أو بإذن الله فيحيى بإذن الله، ولكن وردت بعض التعابير المختلفة بين الآيتين. في الآية الأولى ذكر الضمير هو، في حين ذكر اسم الجلالة في آية فاطر. اكتفى بحرف الجر اللام في الآية الأولى، في حين ورد حرف الجر إلى في آية فاطر. ذكر في الآية الأولى إخراج من كل الثمرات، في حين ذكر إحياء الأرض بعد الموت في سورة فاطر. وفقكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
0: جزاه الله خير. سؤاله من صميم المتشابه اللفظي، وهو الذي أرسل الرياح أو يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهذه في سورة الأعراف، بينما عن المعنى ذاته قال جل شأنه: والله الذي أرسل الرياح. حتى لا نطيل كثيرا، لماذا هنا قال وهو الذي والله الذي؟ البداية بلفظ الجلالة في فاطر، وهذا ليس خاصا بفاطر. يعني نقول له وللمشاهدين يعني كتقنيات فهم كلام الله، في سورة الأعراف ثمة ترداد وترديد لهو الذي، مثلا هو الذي يرسل الرياح، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، فبنيت عدد من الآيات بنية بهو الذي. اذهب إلى فاطر، فإن الله يضل من يشاء، والله الذي أرسل الرياح الآية التي نحن فيها، والله خلقكم من تراب. مراعاة التناسق والانسجام في بناء النص
1: يعني
0: القرآن.
1: في سورة طاهر عفوا فاطر لفظ الجلالة
0: أكثر حضورا، وبنيت بعض الآيات على لفظ الجلالة كمسند إليه يعني مبتدأ. هذا والدليل بعدما قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إلى أن يقول ذلكم الله ربكم، حديث عن الله بلفظ الجلالة، إلى أن يقول والله هو الغني الحميد، ألم ترى أن الله أنزل من السماء. بينما السياق في سورة الأعراف يختلف، فمسوغات ذكر هو أو ذكر لفظ الجلالة هذه تتبع السياق العام. هذا واحد. ثانيا قوله مرة قال سقناه لبلد ميت،
1: مش إلى بلد.
0: في سورة فاطر قال إلى. سقناه لي، هذه لام الأجل، سقناه لأجل مصلحتي لمنفعة أهل بلد ميت،
1: وليس لانتهاء الغاية.
0: ليس الانتهاء، سقناه إلى، سقناه السحابة إلى لانتهاء الغاية. إذن ثم تفرق،
1: مع أن اللام تأتي كذلك لانتهاء الغاية.
0: تأتي بارك الله فيك، وهذا يحدث في القرآن موجود، إلى أجل مسمى لأجل مسمى.
1: وحتى إلى تأتي للأجل،
0: تأتي إلى للأجل. ممكن تذكرني بمثال؟ لا أدري
1: يعني الآن ما يحضرني،
0: لكن الفكرة أن حروف الجر كما ورد
1: تتعاور في المعاني،
0: تتعاور في مغني اللبيب ورصف المعاني في حروف المباني، في كتب تكلمت عنها. والجنة الداني ذكرني في سورة مثلا النساء: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
1: هذه صيرورة،
0: لا مضمومة، منضمة إلى أموالكم، مجموعة
1: مجموعة،
0: فلها عدة معاني، أنت لست بعيدا عني، لكن المثال لا يحضرني الآن.
1: نعم.
0: فأقول سقناه لبلد ميت، أي لأجل منفعة أهل بلد ميت، بينما سقناه إلى الغاية كما تفضل. نأتي الآن إلى ما هو أعمق. مرة قال فأحيينا به الأرض بعد موتها، مرة قال فأخرجنا به من كل الثمرات. في سورة الأعراف قال فأخرجنا به من كل الثمرات، بعدها مباشرة كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. سياق العام لا أقول يتحكم، يسوغ اختيار الألفاظ. بينما لم غير هذا، أنا ذهبت إلى سورة الأعراف ولم أحصي، أنا لست مهتما بالإحصاء. فعل الخروج أستاذ محمد، كما أخرج أبويكم من الجنة، سورة الأعراف، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. سيدنا لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا
1: أخرجوا
0: آل لوط. الشيطان، فاخرج منها مذءوما، حضور مكثف، إلى أن قال ومنها تخرجون، يخرج نباته. ففي هذا السياق أيهما أولى؟ أخرجنا به ثمرات ولا أحيينا؟
1: أخرجنا.
0: بس هذا هو. والمتشابه اللفظي نصيحة للمشاهدين الكرام، أنه يخضع للسياق العام، لشخصية السورة، لتجاذب الألفاظ فيها. والله أعلم، بارك الله فيك.
1: محمد مصطفى السقاف من اليمن يقول أشكركم على البرنامج، ولكن حبذا إعراب كل آية قبل تفسيرها، فهذا يسهل فهمها. والإعراب المعنى.
0: والإعراب شطر المعنى. وأنت أجبت قبل هذا اليوم، يعني هل نستطيع نحن أن نعرب كل شيء؟
1: صعب.
0: يعني نقول له،
1: ونحن لسنا برنامج متخصص في النحو يعني.
0: بارك الله فيك. لا، لكن مثل اليوم تعرضنا لسؤال جزاء وفاق.
1: النحو والإعراب من صميم عمل التفسير، لا شك في هذا الأمر. أيوة. لكن ليس هو المقصد الأساسي.
0: وعندما نقف عند جملة أو كلمة تحتاج لإيضاح المعنى، نعربها ونحيله إلى كتب إعراب القرآن. والله الآن حتى هو الكريم المفصل في إعراب القرآن الكريم المرتل، في كتاب الله المرتل، وجدت كتبا الآن ما شاء الله
1: في الجدول
0: المفيد،
1: الجدول المفيد
0: في إعراب القرآن، وفي المجيد في إعراب القرآن المجيد، ما شاء الله، اللهم علمنا.
1: جيد. فنحن لسنا برنامج متخصص في الإعراب حتى نولي الإعراب اهتماما كبيرا، نعرب متى ما احتاج التفسير للإعراب
0: وللإيضاح.
1: وللإيضاح هكذا. أيوة. مثل ما حصل مع جزاء وفاقا وجزاء من ربك عطاء حسابا. الأخ محمود يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ محمد، والسلام على الدكتور فضيل الشيخ الدكتور مستغاني. يقول جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، فأنا من متابعيه، كما أريد أن أعلمكم أني أحبكم في الله، أحبك الذي أحبتنا فيه، بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. يقول أتساءل فقط، هل عندما أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول فمهد الله لهم طريقا بعد أن ضرب موسى البحر، فمهد الله لهم طريقا في البحر يبسا، فهل هو طريق أو 12 طريقا؟ هذيك اضرب بعصاك البحر فانفلق،
0: لا تقصد اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 12 عينا،
1: فانبجست منه
0: 12 عين. انفجرت.
1: يقول لأني أذكر أن 12 هي عندما استسقى سيدنا موسى
0: عليه السلام،
1: فقلنا اضرب بعصاك، هكذا قال، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12، فانفجرت منه 2،
0: فانفجرت منه
1: 2، وقد من 2، فانفجرت منه 12، قد علم كل أناس مشربهم، وجزاكم الله خيرا، كما أرجو المعذرة إذا كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم.
0: بالعكس، أنت أعطيتنا سؤال واحد. جزاء الله
1: خير. الله خير،
0: اللهم علمنا. هو في الحقيقة لعل كلامه أتى تعليقا على حديثنا في سورة الدخان، وقلت أنا واترك البحر رهوى يوم، قلنا
1: صحيح،
0: فأعد الله لموسى عليه السلام 12 طريقا، أنا قلت هذا الكلام. بالرجوع أكثر إلى جميع معظم التفاسير بالمأثور تذكر هذا الكلام. هو بالحق الرأي رأي ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس هو حبر الأمة وفهمه الله القرآن. الإمام القرطبي يقول في جامع الأحكام لتفسير القرآن، أو الجامع لأحكام القرآن، ولما انفلق صار فيه 12 طريقا على عدد أصباط بني إسرائيل، أنا أذكر أنني قرأتها قديما لكن لم أذكر المصدر. ووقف الماء بينها كالطود العظيم. طبعا العلماء يقولون حتى لا يزدحموا لأنهم كانوا هاربين فارين من فرعون وجنوده، فكانوا أصباطا 12 سبطا فشق لهم. مدى صحة الرواية؟ والله أنا لست متخصصا في علم الجرح والتعديل، يحتاج إلى تحقيق، لكن أقول له وردت عن ابن عباس، الإمام ابن كثير أورد الكلام نفسه قال صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق. وزاد السدي، هذا كلام ابن كثير، كلام ابن كثير، وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض ليطمئنوا.
1: طاقات نوافذ يعني.
0: نوافذ حفظك الله. وقام الماء كالحيطان. طبعا والذي يقيم طريقا، أقول هل الله يعجزه جل جلاله؟
1: أبدا.
0: الله قال فانفلق فكان كل فرق، هل يقصد كل فرق في كل طريق أو فرق واحد؟ لا نستطيع، لكن الله لا يعجزه. فهذا تفسير ابن عباس. يا سيدي الكريم في تفسير الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، وهو من
1: حديث
0: وهو من علماء السلف المعتدلين الذي يأتي بالآراء الدقيقة، أنا أثق في هذا الرجل العظيم، يقول ومعنى انفلق انشق 12 فرقة. لكنني شخصيا لم أطلع في علوم الحديث على درجة الحديث، فقط أقول له ذلك.
1: بارك الله
0: والله
1: فيكم.
0: بارك فيك.
1: جزاكم الله خير. الأخت حمدة البلوشي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أشكر فريق البرنامج وبارك الله فيكم. سؤالها الأول، ما هي الحكمة من الحروف المقطعة في بداية السور غير الإعجاز في القرآن؟
0: هذا الإعجاز لا نستطيع.
1: هذا نحيلها إلى حلقة الحديث عن الحروف المقطعة
0: في سور بداية سور صاد في كذا، ولكن في النهاية قالت غير إعجاز القرآن. والله نقول لك أختي الكريمة لا نستطيع أن نقول شيئا ما عدا القول الذي ذكره المفسرون بأنها حروف أبجدية
1: تحدى الله بها،
0: تحدى بها الله البشر. هل تستطيعون أن تنسجوا على منوال القرآن في بيانه معنى آخر؟ والله لا أستطيع أن أقول لها شيئا.
1: وأنا أحيلها كذلك الأخت حمدة، ارجعي إلى من خلال اليوتيوب على قناة التلفزيون الشارقة في اليوتيوب، ارجعي إلى الحلقة التي هي قبل سورة صاد، وأعتقد أن عنوانها كان الحروف المتقطعة هكذا، ستجدينها بإذن الله، وفيها تفصيل كل الأمر.
0: وتكلمنا أيضا في بداية حاميم، بارك الله فيك،
1: حاميم
0: الغافر.
1: في بداية حاميم غافر، نعم
0: تكلمنا شوي.
1: نعم صحيح الله. سؤالها الآخر تقول ما الفرق بين النار والجحيم؟
0: بارك الله فيك. كلمة النار هي أعم الكلمات، النار حتى
1: اسم جنس عام،
0: جنس عام، وحتى في النار أفرأيتم النار التي تورون أعم. ففي القيامة هناك عذاب النار ونعيم الجنة. كلمة الجحيم فيها اضطرام، النار تضطرم وتتأجج، حتى العلماء يقولون نار على نار،
1: جذرها جحمة،
0: جحمة ناظر يعني، وهذه من الكلمات غير المتصرفة بارك الله فيك، يعني يقول الجحيم هكذا. نعم، نار
1: جامدة.
0: على نار جامدة بارك الله فيك على تذكيري، تلتهب وتضطرم. جهنم مثلا، جهنم نار لكن شديدة القعر، من قولهم في العرب يقولون بئر جهنام،
1: جهنام عميقة،
0: عميقة جدا. فهذه السعير تسعر وتشتعل، فكل لفظ له من فعله نصيب. أما كلمة النار هي أعم الألفاظ لهذه العائلة، وقانا الله جميعا.
1: اللهم آمين اللهم آمين. مصطفى ماحي من السنغال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد التحية أسأل حضراتكم عن الحلقات في سورة الجاثية، منذ أسبوعين لم نجد حلقة جديدة ولا ندري إن كانت الحلقات موجودة وتأخرت نزولا. تأخرت، نحن نعتذر أخي الفاضل، وهي الآن موجودة وبإذن الله ستجدها في سورة في موقع اليوتيوب. لن يقول أنا أتابع من خلال اليوتيوب وليس لدي تلفاز أتابع من خلاله البرنامج. وفقك الله يا أخ مصطفى وجزاك الله خير الجزاء. طارق دادا لعله من إنجلترا، هو نفسه،
0: هو نفسه، ملحوظته جميلة يعني، أعطانا رأيا جميلا.
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في سورة الشورى ذكرت من العمل الصالح الذي يقبل هو الذي يكون خالصا لله موافقا لشرعه، وأن دخول الجنة يكون بفضل الله جل وعلا لا بعمل الإنسان، هكذا يقصد. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ولقد لاحظت أن هذه السورة تتميز بحضور مكثف، سورة الشورى، مكثف للمشيئة الإلهية وأيضا للفعل يشاء، بالإضافة إلى طابعه العام الذي ذكرتموه وهو الوحي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يجتبي إليه من يشاء، الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء، فإن يشاء الله يختم على قلبك، ينزل بقدر ما يشاء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إن يشاء يسكن الريح، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، فيوحي بإذنه ما يشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا. 15 مرة يعني. يقول في سورة هو جعل ومشتقاته كما ذكرتم، بينما الفعل شاء ذكر مرتين اثنتين فقط، وفي غافر وفصلت ذكر مرة واحدة في كل منهما، وفي باقي الحواميم والدخان، الدخان والجاثي والأحقاف لم يذكر أبدا. ونحن نتعلم منكم الكثير، فبارك الله فيكم وجزى الله خيرا قناة الشارقة والقائمين عليها ومن يرعاها عنا كل خير وزادكم علما، أخوكم طارق دادة من إنجلترا. والله ملحوظة جميلة.
0: لا جميلة، بالعكس، هذا من صميم برنامجنا أننا نؤكد على شخصية كل سورة، وهذا ملمح من ملامحها، ملمح من ملامحها عظيم، وهو ملمح المشيئة المطلقة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، وجزاه الله خير. وإن كنت صراحة أنا كنت أعرف هذا، لكن لم نقل كل شيء في سورة الشورى، لعلك احنا أطلنا في الحديث عن محورها وعن الوحي ومما كتبته في أوراقي ولم أذكره هذا الكلام، فهذا كلام جميل جدا، ملمح المشيئة المطلقة. وإن كانت المشيئة المطلقة يعني أعطيه إضافة، اذهب إلى سورة آل عمران، ليست المشيئة ملمحا بل هي المحور،
1: محور العام السورة،
0: محور العام لسورة آل عمران هي المشيئة المطلقة
1: على على على حجمها الكبير.
0: نعم، إن يعني ذكرني يعني حتى إن الله يرزق من يشاء، مريم لما يخاطبها هنالك دعا زكريا ربا، سميت التسمية آل عمران، وبعدين ليس لك من الأمر شيء، الله يقول للرسول المشيئة المطلقة لنا، وبنيت بناء عجيبا سنصل إليه. بينما سورة وانتباهته جميلة في الزخرف، جعل وذكرنا ذلك، جعل جعل جعل، فإذا هذا يعزز المنح الذي نخطه في تفسير القرآن الكريم.
1: بارك الله فيكم.
0: يا الله.
1: الأخ الدكتور شهاب الجبوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكما. سورة المائدة الآية 48 قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أشكل علي تقديم جعلنا على منكم ولم يقول لكل منكم جعلنا.
0: نعم نعم صحيح.
1: لكل هو هكذا يقول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، بحثت كثيرا ولم أجد من تطرق إليها، ولم يبقى لي سوى حبيبنا الدكتور محمد حفظه الله، واعلموا أني أحبكم في الله، جزاكم الله خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا
0: منكم،
1: منكم. طيب هذا على الأصل؟
0: لا، لو كانت على الأصل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا،
1: أما منكم متعلقة بماذا؟
0: هو هذا السؤال، لكن القرآن بناها بغير ما فهمها الدكتور شهاب الجبول.
1: طيب كيف وضحها؟
0: يعني هو وجهة نظره لكل منكم جعلنا شرعة، القرآن لم يقل لكل جعلنا منكم شرعة ومنها،
1: إذا منكم من من من الابتداء للغاية.
0: جميل.
1: أو
0: لا، من منكم تبعيض.
1: تبعيض
0: تبعيض. هو قوله لماذا قدم جعلنا على منكم، وهذا اللفظ القرآني.
1: لكن منكم متعلقة
0: بلكل،
1: لكل
0: في رأيه،
1: في رأيه، لكن في القرآن في جعلنا،
0: في رأيه في معظم المفسرين. أنا ذهبت عند النحاة يقولون لكل، هذا يسمى تنوين عوض عن كلمة محذوفة، لكل فرد، لكل شخص، لكل نفس، هذا يسمه تنوين عوض عن كلمة محذوفة.
1: طيب.
0: لكل فرد جعلنا، أعني منكم، منكم متعلقة بفعل محذوف، لأنه في اللغة العربية لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي لا يؤكده، هذه قاعدة نحوية.
1: مرة ثانية.
0: نعم، لو قلنا لكل منكم كانت منكم صفة لكل فرد منكم.
1: صحيح.
0: صفة. لكل فرد كائن منكم
1: صحيح
0: صفة
1: صحيح
0: جيد كأنه هو يفهم لكل جعلنا فصل بين الصفة والموصوف
1: هكذا لا يستقيم الأمر
0: لا يستقيم صحيح. لذلك العلماء ماذا قالوا لكل جعلنا

0: أعني منكم جملة تبين أن المقصود هم لا غيرهم.
1: واضح.
0: الله يحفظك.
1: واضح.
0: سرعة ومنهاجا. وبالتالي هو ذهب إلى بعض التفاسير لم يجدها، لكن النحاة يذكرون هذا.
1: بارك الله فيكم.
0: أما بشكل عام الفصل بين الصفة والموصوف لا يأتي إلا شذوذا. بارك الله فيك.
1: طبعا هي فيها تقديم وتأخير من باب جعلنا لكم لكل.
0: جيد معروف.
1: من باب تقديم الجار مجرور على الفعل.
0: على العامل جعلنا.
1: إيه على العامل جعلنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عفاف من المغرب تقول: هل يمكن اعتبار عبارة حذر الموت في سورة البقرة مفتاح القصة مفتاحا لقصة واحدة، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم؟ هل يمكن أن تكون قصة واحدة بدليل هذه التركيبة البيانية حذر الموت؟
0: نعم، هي سؤالها عندما وجدت حذر الموت تكررت في صفة
1: في قصة
0: المنافقين وفي قصة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. قالت: هل هذا يعني أن القصة واحدة؟ نقول لها: لا، قصة الحديث عن المنافقين أو كصيب من السماء غير الحديث ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. لكن التركيبة حذر الموت لم تأتي في القرآن إلا في البقرة. حذر الموت
1: مرتين
0: في البقرة، وهذا كلام سائلنا المرة الماضية الذي سأل عن القرآن المتشابه مثاني. فمن بالعكس من بناء السورة أن تتجاذب بعض الألفاظ فيها، ونقول لها: هذا تركيب ورد أول في سورة البقرة يؤكد ما قال القرآن قرآنا متشابها مثانية، وكثيرا ما تتكرر عبارة معينة في السورة مرتين. سورة تبارك الفرقان حجرا محجورة في سياقين مختلفين.
1: صحيح.
0: ولم تأتي في أي سورة أخرى. هذا ليس معناه أن القصتين
1: هي قصة واحدة
0: ولكن بالعكس هذا من التجاذب اللفظي في السورة الواحدة حيث يعطيها تناسقا جميلا. بارك الله فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملكي علي من الجزائر، أشكركم على هذا البرنامج. تسمونها كذا في الجزائر دكتور؟ ملكي؟
0: ملكي لعله اسم عائلة. نعم. هكذا أو ملكي أو شيء،
1: أو ربما أنثى،
0: أو ربما
1: والله. طيب يعني. على كل من الجزائر تقول: أشكركم على هذا البرنامج، أو يقول: أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وأحيي وأبارك الشيخ محمد صافي المستغانمي، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما أشكر المقدم وباقي فريق العمل. السؤال هو: ما سبب نصب كلمة المتقين في الآية من سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة؟
0: ما شاء الله، هذا لا يوجد إلا
1: والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما دون بقية الصور. يقول: لماذا هنا نصبت دون بقية الصور؟ يقول: تأتي مرفوعة وفي الأخير أجد الشكر لكم. يعني بالفعل سؤال في محله.
0: طبعا هذا سؤال. وهل غفل؟
1: وأعتقد توقف النحاة عنده كثيرا.
0: أكيد يا دكتور محمد والأستاذ محمد والكلام للمشاهدين. يعني أتظن أنت أو هي أو أنا أن هذا السؤال لم يرد في أذهان اللغويين والسيبوي الذي جمع النحو العربي؟ بارك الله فيها. لكن الراسخون في العلم لكن هنا غير عاملة، غير استدراكية،
1: لكن مش لكن
0: لا، لو كانت لكن تقول لكن الراسخين، لكن الراسخون مبتدأ صحيح في العلم، والمؤمنون معطوفة، يؤمنون بالله، بعضهم يقول يؤمنون هي خبر المبتدأ، بعضهم يقول
1: خبر الراسخون
0: خبر الذي بعدها يعني.
1: طيب.
0: نعم
1: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب والمقيمين؟
0: والمقيمين منصوبة على التعظيم، منصوبة على المدح، وهذا كلام من؟ كلام السيبوي. يعني لما يقول أعني وأمدح المقيمين الصلاة
1: على اختصاص يعني؟
0: لا، لقد قريبة من الاختصاص لكن تسمى منصوبة على المدح على التعظيم. أنا الاختصاص أنت تقول أتحدث مع الفريق أخص بالذكر رئيسه
1: أو أعني رئيسه
0: أو أعني، لكن هنا أمدح المقيمين وتمنصوبة. والله
1: وهذا في القرآن كثير،
0: ليس كثير لكن موجودة. مثلا عندما أنت تفضل إن الذين آمنوا، إن ماذا تفعل؟ تنصب في سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين
1: والنصارى والصابئين
0: والصابئون، كأنه جملة اعتراضية، والصابئون منهم، وعاد إلى النصب من جديد. هذه موجودة، تقنيات يستعملها القرآن. والله سيبويه جامع اللغة قال هذا باب ما ينتصب على التعظيم
1: هكذا.
0: وسيبويه يقال هذا الرجل أوتي الله جعل سخره لخدمة اللغة العربية، 5 مجلدات جمعها من الأعراب. تعرف أنت لعل الذي قلتها مرة أو لا أدري، مات صغيرا يعني مات كهلا،
1: ويقال مات بسبب النحو كذا
0: النحو حتى سؤال حول حتى المسألة
1: لا مات بسبب مسألة زنبورية
0: بين هو يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى
1: يعني. نعم نعم.
0: أقول لك شيئا، مات كهلا 49 سنة، أو يقال رآه أحد تلامذته وأصحابه ماذا فعل بك ربك، يقول إن صح
1: رآه في المنام يعني
0: بالمنام ورؤية الناس الصالحين، قال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف.
1: هو لما الله أعرف
0: المعارف سبحانه. لما وقف عند لفظ الجلالة ماذا قال؟ قال أعرف المعارف. في واحد ما يعرفش الله سبحانه؟
1: يا سبحانك يا ربي.
0: هذه المعارف كثيرة، المعرف بالألف واللام، والمعرف باسم الإشارة واسم الموصول
1: بالإضافة
0: وبالإضافة، ولكن الله أعرف المعارف. كلمة عجيبة الرجل هذا. لذلك هنا قال ينتصب على التعظيم. قيل له من أين لك؟ قال سمعت شاعرا يقول
1: كتاب شاهد
0: هو كل شيء بالشواهد، وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم، وكل مرفوعة إلا نميرا أطاعت أمر غاويها، الضاعنين نصبها الآن الضاعنين ولما يضعنوا أحدا رجع، والقائلون لمن دار نجليها. فأتى بنفس الاستعمال عند العرب في شعرهم. فالقرآن مقصود وقصدا فعل ذلك الله سبحانه وتعالى لمدح المقيمين. تستطيع أن تستعملها بالذم أيضا وتنصبها أيضا على الذم.
1: هل قول سيبويه هذا قال به كل النحاة؟
0: كل من أتى بعده يؤولون. بعضهم يقول يحاول أن يأتي بها عطفا على ما سبق، لكن الكسائي، القفال، القرط، كلهم قالوا وأصح الأقوال رأي سيبويه.
1: يعني سيبويه من المدرسة البصرية، نعم. الكسائي من المدرسة الكوفية، فاتفقوا على هذه المسألة،
0: والخليل بعد الخليل،
1: والخليل إذن كلهم،
0: والقفال والطبري. الطبري إمام عجيب في اللغة، اعتمد هذا القول بارك الله فيك، منصوب على المدح.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. منيب داود يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا كلكم بخير. سؤالي الأول في هذه الآية أو هذه في الآية الأخيرة من سورة الكافرون، لكم دينكم ولي دين، رواية حفص تقول لي، لا رواية حفص تقول لكم دينكم ولي دين، هي صحيح ولي هكذا هي. لي بينما رواية حفص تقول لي، بينما رواية خلف أو قنبل يقول
0: ولي دين،
1: ولي هكذا دين. هل هناك فرق بين لي ولي؟ هل لي أكثر تأكيدا من لي؟ هذا السؤال الأول.
0: جيد، نجيب عن هذا إن شاء الله. هذا السؤال الحقيقة صرفي نحوي يتعلق بياء المتكلم، وياء المتكلم لها الوجهان، ولكن يجب فتحها
1: ليه
0: لا، لكن ليس هنا، أنا أعطيك في جهة. هنا يجوز الوجهان والقراءتان سبعيتان، نقول لي دين ولي دين.
1: طيب
0: لكن متى يجب فتحها؟
1: متى؟
0: في المضاف إلى المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم.
1: في المضاف إلى المقصور،
0: المقصور تقول هدى هداية، ما تقولش هداية، تقول ماضية، أنا أتحدث عن ماضية،
1: فتفتح
0: ويجب فتحها لأنها جاءت الياء المتكلم مع ياء المقصور.
1: نقول تفتح ولا نقول تنصب على اعتبار أن هذه
0: مبنية.
1: مبنية نعم.
0: جزاك الله. نقول ماضية هداية، تقول هذان أخواي مع المثنى، ما تقولش أخواي مع المثنى، يجب فتحها.
1: واضح.
0: مع جمع المذكر حالة في جمع المذكر تقول هؤلاء معلمية، ما تقولش معلمي، لو قلت معلمي كانت واحد قد يفهمها أحدهم هذا معلمي، لكن نقول هؤلاء معلمية يجب فتحها عند المنقوص والمقصور والمثنى وجمع المذكر السالم. في غير هذه الحالات
1: هؤلاء معلمية،
0: نعم نعم هؤلاء
1: دقيقة معلمون مش مرفوعة،
0: جزاك الله خير. لو قلنا أستاذ محمد هؤلاء مجموعة معلمو خالد،
1: طيب
0: معلمو كيف تعرب؟ خبر،
1: خبر
0: مرفوعة بالواو،
1: طيب
0: جيد. هؤلاء معلمية،
1: أيوة.
0: لما تضيفها لياء المتكلم يجب
1: تبنى.
0: فتحها
1: تبنى.
0: والواو تحذف
1: وتبنى في الحالة هذه.
0: بارك الله. لا الواو محذوفة، هي موجودة ومحذوفة. معلمو يا وقع إعلال، وقع إعلال تقول هؤلاء معلمية وتكسر الميم. لا ندخل في الصرف كثير الله يهديك. لكن أنا أعطيت قاعدة عامة، مع المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر يجب فتحها حتى يتضح المعنى. هؤلاء معلمية، غير هذا يجوز الفتح،
1: يجوز الوجهان،
0: والوجهان ولي دين ولي دين، وهكذا قرأ القضاء.
1: سؤاله الآخر يقول: في التشهد نتلو التحيات وقلنا السلام عليك أيها النبي، لماذا ندعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير موجود في ذلك الوقت؟ لماذا لا نقول نبي هو صلى الله عليه وسلم بصيغة الغائب،
0: نعم،
1: وندعوه بضمير الحاضر؟ ألا يفترض بنا أن ندعوه أن ندعو الله بالغيب فقط في الصلاة؟ أرجو توضيح هذه العقيدة والنقطة النحوية، ما فهمت السؤال.
0: هو قصده في التحيات لله الزكيات لله نقول السلام عليك بالخطاب،
1: أيها النبي ورحمة الله.
0: قصده لماذا لم نقل السلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا صراحة ما وجدت شيئا يشفي الغليل، لكن أقول بالعكس من باب التفخيم شأن محمد صلى الله عليه وسلم على شاكلة من ربك، عطاء من ربك، فنحن نخاطبه كأنه حاضر ونسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلم علي يعني رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام، لكنني لم أجد شيئا يشفي الغليل في هذا. أنت فهمت سؤاله؟
1: لكن العرب كثيرا ما كانت تخاطب الغائب بطريقة الحاضر،
0: الحاضر نعم، لكن
1: والعكس تفعل كذا،
0: والعكس تفعل. كيف نبكي امرؤ القيس يخاطب صاحبي هل كان معه، كيف نبكي من ذكر حد، لكن نقول له أنا أراها من باب تفخيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أنا حين بحثت لم أجد شيئا وافيا.
1: طيب ربما كثير من الأدعية تأتي أو حينما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في سياق معين ثم هكذا
0: تبقى هكذا وهكذا نقلها الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم.
1: السؤال كذلك من أحد الأخوة لم يذكر اسمه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد اختصر في سؤاله كثيرا، ولا أعتقد أن هناك سؤال أكثر اختصارا من هذا السؤال. يقول: لماذا تختلف كلمة إبراهيم في سورة البقرة عن بقية سور القرآن؟ أبو رائد
0: بارك الله فيه. هي فقط، وفي الحقيقة هذا أيضا
1: ما القصد بكلمة إبراهيم؟
0: إبراهيم تكتب في جميع القرآن بالياء، إبراهيم بعد الهاء ياء، إلا في سورة البقرة في 15 موضعا إبراهيم بدون ياء،
1: بدون ياء،
0: إبراهيم كأنها إبراهيم.
1: وهذا الأمر وقفي؟
0: وقفي طبعا، توقيفي أولا، كتابة المصحفية توقيفية. هذا قول واحد يعني عند جميع القراء بأن الكتابة المصحفية توقيفية، فكتبت في جميع القرآن الكريم بالياء إلا وفي النطق هي لغتان إبراهيم وإبراهيم على شاكلة جبريل جبرائيل ميكالا ميكائيل، فيها قراءات. بس هو سؤاله لماذا بالضبط في سورة البقرة؟ مما وجدت وبحثت أن سورة البقرة توجيه وليس علة قاطعة. توجيه سورة البقرة حفلت بمن؟ ببني إسرائيل، ببني إسرائيل كثيرا تكلمت عنهم، وبنو إسرائيل كلمة إبراهيم هي عبرانية وينطقونها
1: إبراهيم
0: وهذا بدون ياء، فمؤانسة لهم تناسبا مع بني إسرائيل الذي ينطقونه إبراهيم أو إبراهيم فجاء بها بدون ياء، وهي نكتة ولطيفة رائعة. وهذا لست أنا أو الدكتور فاضل أو هذا من قديم أئمة القراءات وجدوا هذا التوجيه،
1: سبحانه.
0: قالوا لا، وهو يبقى تأويلا لعله من توجيه مناسبتها لقولهم العبرانيين إبراهيم
1: هكذا.
0: أما في بقية القرآن ولفظ إبراهيم عليه السلام جاء ذكره في القرآن 69 مرة.
1: ما شاء الله.
0: 69 مرة.
1: ما شاء الله.
0: ومن عجيب هذا اللفظ إذا بقي شيء من
1: فضل
0: الوقت.
1: فضل
0: ومن موجود. عجيب هذا اللفظ 69 مرة تكرر لفظ إبراهيم. سيدنا نوح آدم عليه السلام 25 مرة. وعيسى عليه السلام 25 مرة. اذهب إلى قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله
1: كمثل آدم خلقه من تراب.
0: كمثل آدم 25 مرة 25.
1: سبحان الله.
0: إبراهيم لذلك الإعجاز العددي أنا شخصيا لست متخصصا فيه، لكن أحيانا في أشياء عجيبة. 69 مرة إبراهيم الخليل. جيد، اذهب إلى سورة هود في الآية 69 تبدأ قصة إبراهيم. تقول ولما جاءت رسولنا إبراهيم. قد يقول قائل هذا جاء عفوا صدفة. نقول له اذهب إلى سورة الشعراء في الآية 69 بدأت قصة إبراهيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. ما أعجب هذا القرآن
1: سبحان الله.
0: إن سمعنا قرآنا عجب. في الآية سورة الشعراء عما تتحدث عن موسى وعن المكذبين وكذا وكذا. قال وإذ نادى ربك موسى في الآية 69 واتلوا عليهم نبأ إبراهيم تبدأ قصة إبراهيم. والله أنا نقول أقول هذا سيبني نظرية منهجية في قراءة النص القرآني من جديد.
1: لكن البعض يعني يرد على هذه المسائل ويقول لا نريد أن ندخل في مسألة الإعجاز العددي والرقمي للقرآن لأنه لا توجد نصوص تؤكد هذه المسائل، لم يتحدث حتى بها الأولون.
0: جميل، أنت ماذا قلت؟ قلت كلمة جوهرية، لا توجد نصوص.
1: صحيح.
0: جميل، لا توجد نصوص، لكن العلماء من أين أتوا بقواعد التفسير، بقواعد الأصول؟ من الاستقراء أستاذ محمد. إحنا الآن أنا أقول بإذن الله، اللهم وفقنا، نقول في تجاذب ألفاظ في القرآن في السورة الواحدة. هل قال بذلك الأولون؟ لا، الاستقراء يقول ذلك. أنت عندما تجد حجرا محجورا في
1: والاستقراء منهج من مناهج البحث العلمي.
0: أيوة الله يحفظك. الاستقراء أصول الفقه متى قامت قواعده؟ ذكروا مسائل عند الشافعي وذكروا المسائل عند مالك وذكروا عند أبي حنيفة ثم قالوا لا ضرر ولا ضرار. أعطيني قواعد أصول الفقه التي بني عليه.
1: الضرورات تبيح المحظورات.
0: الشدة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. من أين أتوا؟ بنوها باستقراء نصوص الشريعة. فالاستقراء يدل على كثير من علم المناسبات. الإمام ابن عباس لم يتحدث عن الصحابي الجليل.
1: مناسبات قصدك؟
0: مناسبات القرآن.
1: مناسبات تنزيل.
0: مناسبات تنزيل، لا الربط بين السور.
1: أها.
0: علم المناسبات ابن عباس لم يذكره، بارك الله فيك. عمر بن الخطاب لم يأخذ فيه، نحن نحترم، لكن فرض نفسه وجاء الرازي وجاء فلان. والآن لما يقول لك ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى، هل في ذلك شك بأن هذه السورة تتناسب مع هذه؟ جاء علم يسمى علم المناسبة. الله يحفظك. إجابة عن سؤالك، نحن لا نخوض كما يخوض الذين يلوون أعناق النصوص ويقول لك اضرب كذا في كذا وافعل كذا، هذا كلام صعب. لكن أنا أسأل المشاهدين في الآية 69 من سورة هود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم، في 69 من الشعراء واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، والقرآن الله يقول لك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إذن ثمة ملحوظة يا سيدي الكريم. وكذلك جعلناكم أمة
1: وسطة.
0: أين وقعت؟ في الآية 143 من سورة البقرة 286 هكذا. والله لا يوجد شيء هكذا في القرآن، إنما فقط نحن كلمتك جميلة نحذر من الذين يلوون أعناق النصوص، أما ما كان ظاهرا فهذا هو القرآن.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. قبل أن بقي البرنامج تقريبا دقيقة، دقيقة ونصف ودقيقتين. قضية الرسم.
0: نعم.
1: إبراهيم إذا كتبت بهذا الرسم أو نعم. بذلك الرسم.
0: نعم.
1: هذه مسألة توقيفية باتفاق العلماء صحيح؟
0: في القرآن.
1: في القرآن.
0: نعم. في غير القرآن
1: نكتبها بالإملاء. لا نتحدث عن القرآن.
0: بارك الله
1: فيك. لكن الرسم يختلف من مصحف لآخر.
0: الرسم هنا يختلف من مصحف لآخر، بارك الله فيك. هذا فنيات الخطاطين، لكن في النهاية لا يستطيعون أن يكتبوا إبراهيم في البقرة بالياء أبدا
1: هكذا.
0: يحترمون ما كتبه به الصحابة زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود إلى غير ذلك الذين أبي بن كعب. أما الميم أحيانا إبراء مثلا عليكم، أحيانا تجد ميم نازلة صح؟
1: صحيح.
0: وأحيانا الميم قصيرة
1: صحيح.
0: هذه فنيات المخططين، لكن بشكل عام لا يضيفون حرفا أو ينقصوا حرفا. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أعتقد في الحلقة القادمة سنشرع بإذن الله في الحديث في سورة الأحقاف وفي جزء الأحقاف. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر
0: لله.
1: وأشكر كذلك الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. نلقاكم بحول الله في الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من سورة الأحقاف سنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي ستصل خلال حديثنا في سورة الأحقاف، أسئلتكم سواء كانت في سورة الأحقاف أو حتى بشكل عام. جزيل الشكر، والشكر كذلك موصول لمخرج البرنامج زميل رائد الدلاتي. السلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. فمرحبا بكم ومرحبا بفضيلة الشيخ. اليوم سنواصل حديثنا عن السحر، وكما اتفقنا في قضية العلاج، لكن كان هناك سؤالان قيل بالأمس، أحدهما نسيناه، والآخر ذكر السائل في رسالة لي أننا ما فهمنا سؤاله. فأما الذي نسيناه فالآخر الذي قال إنه دخل إلى المسجد وقت صلاة الوتر وأراد أن يصلي العشاء، فدخل مع الإمام وهو في ركعة الشفع، لكن الإمام وصل الشفع بالوتر فما جلس للتشهد وهو دخل بنية العشاء، فكيف يصنع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط اتفاق نية المأموم ونية الإمام، والذي يترجح هو أنه لا بد أن تكون أن يكون الإمام والمأموم يشتركان في صلاة واحدة. فإذا كان الإمام يصلي عصرا فنويت أنت ظهرا، أو كان يصلي مغربا فنويت أنت عشاء أو نحو ذلك، فالراجح بطلان هذه الصلاة لاختلاف النية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية ركن من أركان الصلاة فلا تتحقق إلا بها. وذهب أيضا بعضهم، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة، إلى أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم فيما يتعلق بالنية، ورأوا أنه بالإمكان أن تنوي أنت الصلاة التي تجب عليك ويكون الإمام في صلاة أخرى، كما إذا كان الإمام متنفلا وأنت مفترض، أو كان في فرض وأنت في فرض آخر. والمثال الذي ذكره الأخ خارج عن القولين معا، فتبطل الصلاة به، لأن الهيئة التي صلاها وهي ثلاث ركعات ليس بينها جلوس ليست هيئة صلاة العشاء، ولا يسمح للإنسان أن يتعمد مثل ذلك، فلا النية متفقة ولا الهيئة متفقة،
0: ولا يقضي التشهد مثلا هذا أو يجبره بسجود كأنه نسيه،
1: لا هو ما نسيه، هو تعمده، فلذلك الصلاة باطلة ويصلي العشاء،
0: ولا وجه له في المتابعة بأن يجلس مثلا،
1: لا يجلس على خلاف الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، إلا إذا انفصل عنه بالنية وصلى الانفصال عن الإمام وجلس هو ثم أكمل صلاته وحده، كالفرقة الأولى من فرقة صلاة الخوف مثلا.
0: الاختلاف النية بين الفرض والنفل ما يشهد لها حديث الصحابي الذي كان يصلي عند قومه، ثم
1: هي المسألة طويلة عريضة، لكن أقوى الأدلة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، وذلك يقتضي الاقتداء به فيما هو ركن من أركان الصلاة وفيما يقتضي ذلك. فالأركان الفعلية لا خلاف في وجوب المتابعة فيها، والأركان القلبية هي محل الخلاف.
0: طيب، السؤال الآخر، أحد الأخوة سأل الأخ عبد العالم الليبي عن التصفيح، وقد شرح لي بعضهم هذه القضية، قلنا عندهم البنات إذا ولدنا تجعل عليهن عزيمة أو رقية بحيث لا يمكن افتضاض بكارتها، بل حتى لو تزوجت لا يمكن لزوجها أن يأتيها إلا إذا رفعت إلى شيخ يحل عنها هذه الرقية أو هذه العزيمة، فيسأل عن حكم هذا، ويقول أنهم يفعلونه وحفاظا على الأعراض وعلى
1: هذا من الأمور التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وهي مخالفة لمنهجه، فلا خير في مثل هذا النوع.
0: يظهر أنها سحر في الغالب.
1: نعم، غالبها سحر أو طلسمات.
0: طيب، نأتي إلى قضايا العلاج، وقبل العلاج نريد أن نناقش مسائل في التشخيص. أولا، هناك لدى بعض الرقاة إذا تكلمت معه يشعرك أن 70% من مشكلات الناس هي من العين أو من السحر، فهذا الإكثار في النسبة كيف ترى؟
1: هذا كل صاحب صنعة يريد الترويج لها. نعم، فتجد الصيدلانية يروج لبعض الأدوية كأنها تبرئ الأكمه والأبرص وتحيل متابعين الله، وهكذا كل صاحب صنعة.
0: لكن ليس صحيحا أن العين مسؤولة عن كثير من حالات الناس.
1: العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهدها بالأخص عند ضعف الإيمان وعند شيوع الحسد في الناس تشيع العين،
0: وتكون يعني كثيرة جدا.
1: نعم، بحيث أنه لا يكاد يسلم، هي في الواقع من أمراض الإيمان، لأن كثيرا من الناس يكرهون ويتسخطون قدر الله سبحانه وتعالى، فإذا منح عبدا نعمة من النعم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وحسدوه على ذلك، فهم يحاولون إزالة تلك النعمة. والحسد من أشد أمراض القلوب وأخطرها، ولا خير فيه مطلقا، وهو الذي ينشأ عنه العين، وينشأ عنه الظلم وينشأ عنه المقت وينشأ عنه البغض وينشأ عنه الغضب، كثير من الأمور ناشئة عنه.
0: هل يمكن شيخنا الحديث عن تحديد نسبة تقريبية أنه
1: الله أعلم، هذا
0: لا يمكن؟
1: هذا
0: طيب
1: يحتاج إلى إحصاء واستقراء
0: طيب
1: ونحو.
0: غير النسبة، هل يمكن أن يقال أن العين فاشية في الناس؟
1: نعم، هذه لا محالة، وقد وجدنا كثير من المصابين بأمراض السرطانات دائما يتذكرون أنهم قد أصيبوا بعين،
0: قبل هذا أو المرض من العين.
1: أن المرض نشأ على العين.
0: طيب سنأتي
1: قلما
0: لها.
1: يصاب أحد بسرطان إلا قال لك أول ما حصل هو أن شخصا ما رآني على كذا
0: لكن
1: فحسب أني
0: الأطباء
1: مصاب.
0: اليوم يتحدثون عن مسرطنات بالعشرات يمكن أن تكون
1: ولو لكن
0: سببا.
1: هذه منها، حدها منها على الأقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سهل بن حنيف
0: نعم
1: وقد أخذته حمى النابض وهو في أشد ما يكون المغمى عليه، قال هل تتهمون به أحدا؟ فقالوا نعم. فحدثوا عن صاحبه الذي رآه يغتسل فرأى الماء على جلده، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فأصابه بعين، فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وأمره أن يغتسل له ذلك الغسل، أن يغسل يديه ووجهه وركبتيه وأطراف قدميه وداخل إزاره، وكب هذا صبه على سهل بن حنيف من ورائه، فقام وما به قلبة كأنما نشط من عقال.
0: هذا الحديث
1: وقال إذا استغسلتم فاغسلوا.
0: نعم هذا الحديث استدل به بعضهم على أمر نسبق إليه مثلا جاء السياق، وهو مشروعية ما يسميها الرقية بالتهمة، يعني أن تقرأ على المريض وأنت تنوي في نيتك أن يهتدي إلى من عانه، ثم يطلب من المريض يقول يعني من خطر في بالك الآن، فأيما رجل خطر في بالي الآن زعم أنه هو العائن.
1: ما المقصود بذلك؟ إذا قصد به علاجه بأن يغتسل
0: نعم
1: له
0: نعم هذا المقصود،
1: فهذا لا حرج فيه، أما إذا قصد به البغضاء والشحناء
0: لكن تقع البغضاء ضرورة
1: إشاعة الحارقة بين الناس هذا محرم شرعا،
0: ما تقع البغضاء بالضرورة إذا كان وقع الاتهام بغير بينة لأنه مجرد خيال
1: لا بالنسبة للرجل أقر بأنه قال هذه الكلمة والناس يشهدون بذلك في العهد النبوي،
0: هذا ولا في شأن سهل،
1: لا تقع البغضاء بين الصحابة بمثل هذا،
0: هذا في شأن سهل أتكلم الآن، لو أن القارئ جعل يقرأ على الناس وكلما قرأ على مريض قال له من خطر في بالك الآن وقت الرؤية فلان،
1: حتى خطر من خطر في باله هذا لا يقتضي أنه هو الذي عانه وأصابه،
0: لكن هو يطلب منه
1: ولا يدل على ذلك بوجه من الوجوه، إنما يعرف الإنسان أن فلانا عانه إذا سمعه قال كذا أو رآه ينظر إليه نظرتين.

0: ضرر للمنظور إليه كما يحصل من نظرات أعين الأباتر التي إذا نظرت إلى حبلى أسقطت حملها،
1: الحيات.
0: وهكذا. وكالسم، سم شيء إذا امتزج بالدم، هو السائل هذا إذا أفرزته الحية وغيرها
1: أهلك.
0: إذا امتزج بالدم أدى إلى ما يرى من الأعراض،
1: طيب هناك
0: فنظيره العين أيضا،
1: هناك سؤال متكرر.
0: وهو ينطلق من عين العائن، شعاع ينطلق من عين العائن فيصيب الشخص المصاب،
1: عبر جنين أو كذا،
0: لا
1: والله أعلم.
0: بذاته
1: بذاته
0: أشعة تنطلق،
1: أشعة يمكن أن تكون يوما ما مقيسة أو محسوسة.
0: الله أعلم، يمكن أن يخلق الله من الأجهزة ما يقيسها، لكن نحن لا نعلم ذلك.
1: طيب عندي سؤال مهم جدا، هل يمكن للقارئ أو الراقي أن يقطع بحالة المريض ما إذا كان مصابا بعين أو سحر أو ليس مصابا بشيء؟
0: أبدا لا يمكن أن يقطع
1: أبدا،
0: بذلك.
1: لأن
0: لا.
1: بعض الرقاة
0: هذا
1: أبدا
0: من
1: يعطيك
0: الغيبيات،
1: تقرير مفصل
0: هذا
1: أنه سحر من النوع
0: الغيبيات
1: الفلاني.
0: التي لا يمكن الجزم بها أبدا والاطلاع عليها. قد يجد الإنسان بعض القرائن أن هذا مصاب بعين أو أن هذا مصاب بسحر، فمثلا العين من الأعراض التي كثر ما تتصل بها، ثقل الرأس والصداع والتنمل في الأطراف وقت القراءة، وأيضا النوم، قد ينام الإنسان وقت القراءة، هذه أعراض كثرت من المصابين بالعين.
1: والسحر،
0: والسحر الآلام الشديدة مثلا، أو القيء، أو الألم الشديد في الرحم أو في الظهر، أو اعتقال الرجل لا يستطيع القيام، أو منعه من إتيان أهله أو نحو ذلك،
1: لكن هذه قرائن فقط،
0: هذه أعراض
1: لا يجزم بها.
0: لا يجزم بها، لكن
1: طيب ولو لم يقع أي عرض تجزم بسلامته؟
0: لا يلزم بسلامته، لكن
1: كيف
0: غالبا يبشر فقط،
1: يكون ما أثر القرآن فيه مثلا،
0: لأنه قد لا يؤثر من جهة القارئ أو من جهة المقروء عليه، لأن الرقية مثل الرماية كما قال ابن القيم لها ثلاثة أركان، هي الرامي والمرمي والسلاح، فالقارئ هو الرامي، والمقروء عليه هو المرمي، والسلاح هو المقروء. ومن شرط الرامي أن يكون متقنا لرمايته، كما من شرط القارئ أن يكون متقنا لقراءته، وأن تكون قراءته صحيحة، وأن يكون مؤمنا بها، وأن يكون عارفا بما هو رقية وما ليس كذلك. وإذا حصل أن انتفع بقراءة من ليس كذلك فهي رمية من غير رامي، والسلاح هو المقروء، لا بد أن يكون صحيحا، ولا بد أن يكون صاحبه حاضر البال متدبرا متفهما، وأن يكون مؤمنا به كله. والمقروء عليه لا بد أن لا يكون متترسا، معناه يشترط له خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون مؤمنا بقدر الله خيره وشره حلوه ومره، والشرط الثاني أن يكون مؤمنا بأن ما بأن النافع هو الله وحده، وأن
1: هذه أسباب
0: لا يلتمس النفع إلا منه جل جلاله، وأن الراقي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والشرط الثالث اعتقاد الانتفاع بالقرآن، لأنه يجب عليه أن يعتقد أنه من المؤمنين، والمؤمنون أثبت الله أن في القرآن لهم شفاء. والشرط الرابع الإصغاء والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والشرط الخامس التدبر بدرجتيه، درجة الأولى للناطقين بالعربية وهي تفهم المعاني والانفعال بها كالتأثر والبكاء والحزن عند التخويف، وكذلك الفرح عند المبرحات، وهكذا. الدرجة الثانية هي تدبر المحبة، أن يحب هذا الكلام لأنه كلامه، يحب الله ويحب كلامه ولو لم يفهم كلام ربي كتاب ربي، فحين لا بد أن يتأثر بالقرآن ولا بد أن ينتفع به. وهذا التأثر بعضه عرضي نراه كقشعريرة البشرة وكسيلان الدمع وفيضانه وكصفاء القلب ونحو ذلك، أمور كثيرة تحصل بقراءة القرآن، وقد ذكرنا بعضها في الخشوع فيما يتعلق بأعراض الخشوع، وذكرنا الآيات التي وردت فيها، وبعضها أيضا يعرف بأمور أخرى، فقد يكون الإنسان نائما فينتفض عندما تقرأ عليه، أو يتكلم بكلام
1: وهو نائم،
0: أو حتى وهو فاقد العقل.
1: طيب شيخنا، عندي سؤال عن مدى تحكم السحر بالمسحور إذا كان الشخص مسحورا، إلى أي مدى يمكن أن يبلغ تحكم الجني أو تحكم السحر به؟
0: بالنسبة للسحر درجات كثيرة جدا، وأيضا المسحورون درجات،
1: قد
0: يصاب الإنسان بدرجة خفيفة من السحر لتشريعا أو بيانا، مثل ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا الشيء لا يؤثر في عقله ولا يؤثر في دينه ولا يؤثر في تدبيره ولا في قيادته، وإنما يؤثر فقط في تخيل بعض الأمور أنه حصلت منه ولم تحصل.
1: طيب وفي حده الأقصى؟
0: في حده الأقصى يقتل، يموت الإنسان به، أو
1: هل يمكن مثلا المسحور أن يحمل حملا على قتل إنسان وهو غير مختار؟
0: نعم
1: يمكن. يكون هذا؟
0: يمكن، لأنه بمثابة بأي زوال العقل، مثل الجنون مثل السكر.
1: وعلى هذا قضاء كيف يحاسب على تصرفاته؟
0: إذا ثبت سحره، هي المشكلة قضية الإثبات، إثبات السحر. إذا أثبت ذلك بما تحصل به القناعة للقاضي، فالقاضي يقضي على نحو ما فهمه.

0: مرفوع عنه التكليف.
1: نعم إذا ثبت ذلك، لأنه لا تكليف قطعا مع زوال العقل، العقل هو مناط التكليف.
0: وكيف يثبت الدرجة القاضي أنه بلغ
1: هذه
0: هذا؟
1: تحتاج إلى قرائن وبراهين، وبعض القضاة يحتاج في مثل هذا أيضا إلى شهادات بعض المجربين.
0: طيب نعود شيخ إلى أصل موضوع الرقية ومدى مشروعيتها، هل الرقية مشروعة بإطلاق أو هي من ما يناقض شيئا من التوكل ونحوه؟
1: بالنسبة للرقية تنقسم إلى قسمين، إلى استرقاء وإلى رقية.
0: نتكلم بالرقية أولا
1: نعم،
0: ثم الاسترقاء.
1: فالذي يقرأ على الناس لا ينافي ذلك قطعا تمام التوكل، بل هو من تمام الإيمان وزيادته، وهي وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على الناس. فقد قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، لا بل قد قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
0: يتلوها
1: الكتاب.
0: رقية؟
1: نعم، يتلوها ليست تعليما، لأن التعليم بعدها، قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكذلك في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتلاوتها
0: طيب
1: لقصد زيادة الإيمان بها، وسواء كان ذلك لرقية الباطن أو لرقية الظاهر. رقية الباطن لزيادة الإيمان بها والصقل: اجلس بنا من ساعة، كما كان معاذ يقول لأصحابه. إلى رقية الظاهر بشفاء البدن من ما فيه من المصائب،
0: لكن
1: قل
0: نجد
1: إنا
0: في
1: آمنوا هدى وشفاء، قل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك فالرقية من ناحية من تصدر عنه لا تكون أبدا منافية لهذا، ولذلك لا يرقون هذه العبارة
0: أنا
1: من
0: أردت أن
1: الحديث.
0: أسأل عن هذه الرواية.
1: هذه الرواية شاذة
0: قطعا؟
1: قطعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
0: وهي في
1: يرقي.
0: مسلم؟
1: اي نعم، لكنها شاذة محكوم بشذوذها
0: باتفاق الأئمة؟
1: باتفاق العلماء.
0: قلت بالأمس أن ما اجتمع عليه الشيخان
1: هذا لا ينافي شذوذه، هو قد أجمع على شذوذ بعض الألفاظ التي في صحيح مسلم، مثل فليرقه، قال ابن عبد البر. أجمع أهل الحديث على أن هذا اللفظ شاذ وهو صحيح مسلم، وهكذا.
0: معناه يكون من وهم الراوي مثلا أو نحو ذلك؟
1: لا، يكون الراوي عدلا، ولكن في مقابل من هو أوثق منه، أو مقابل عدد
0: يعني
1: كبير
0: وهم في
1: من
0: هذه.
1: النصوص. نعم، أو وهم شيخه أو حصل له.
0: طيب لكن الحديث نفسه لا يسترقون محل اتفاق في
1: لا
0: صحته،
1: يسترقون. نعم،
0: هل
1: لأن
0: معنى
1: هذه
0: هذا
1: درجة من درجات التوكل.
0: هل معنى هذا
1: فيما
0: أن
1: يتعلق
0: طلب الرقية
1: بالاسترقاء،
0: ينافي التوكل؟
1: لا، هو مثل العلاج والتداوي.
0: نعم،
1: فقد يصل الإنسان إلى مستوى من الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن مقام المشاهدة، بحيث يرى تصرفات الله في الكون، ويعلم أن هذا الأمر قد رفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف، وهو راض بقضاء الله،
0: لكن
1: ولا يمنعه ذلك من أداء أي نسك ولا أي عبادة ولا أداء أي واجب من نفقة أهله والقيام بشؤونه.
0: الأخذ بالأسباب ليس واجبا شيخ؟
1: الأخذ بالأسباب في بعض جوانبها، ليس كل الأسباب يؤخذ بها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ما فيه إجمال يؤخذ به. وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك، وأن تركها معصية. تركها مقصود به ترك الأسباب بالكلية، لكن ليس معناها الأخذ بجميع الأسباب.
0: طيب وحديث شيخنا الذي هو عند المتفق عليه،
1: فتداووا عباد الله،
0: لا استرقوا فاسترقوا لها فإن بها النظرة.
1: إيه نعم، هذا أمر في تلك المرأة، لكن لا يقتضي أن هذا أعلى مقام، كما أن 70,000 ليسوا هم أفضل المؤمنين قطعا.
0: طيب وحديث
1: هم مقامهم مقام معين، هو مقام التوكل، لكن ليسوا أفضل هذه الأمة، لأنه ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا،
0: لكن الأمر
1: لأنه رآهم وعرضوا عليه.
0: نعم،
1: والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فلذلك كثير من الناس يتعلق بهذا الحديث ويريد أن يكون من 70,000،
0: يظنهم
1: أفضل
0: الأمة،
1: أنهم ليسوا هم أفضل الأمة، لكن هم ذو مقام معين من مقاماتها، مقامات أهل اليقين وأهل الإيمان، وهو مقام التوكل.
0: لكن الأمر مولانا إما
1: في مقام
0: الوجوب،
1: الشكر، مقام الصبر.
0: الأمر الوجوب أو للندب أليس كذلك؟
1: الأمر فيه
0: أو للإباحة إذا كان قبله.
1: الأمر فيه خلاف. الحافظ ابن حجر قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتداوى عباد الله، قال: الأمر للوجوب في أمراض القلوب، وللندب في أمراض البدن. وهذا ليس على إطلاقه.
0: نعم،
1: بالنسبة لأمراض القلوب نعم على الوجوب، لأن الإنسان يجب عليه تزكية نفسه، لأن الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية قطعا منها علاج أمراض القلوب، لكن أمراض البدن منها ما يجب العلاج منه، كما يحول بين الإنسان وبين بعض الطاعات والواجبات أو أداء بعض.
0: أنا قصدت هذا التفريق ما أصله، الرسول قال تداووا، فإذا وجب التداوي أو ندب على الأقل.
1: لا، يشمل
0: التفريق
1: الجميع.
0: بين كذا وكذا
1: الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء.
0: نعم،
1: فيطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون على الوجوب، ويطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم
0: الندب.
1: فيكون للندب. ويطلق لا بقيد شيء وهو الأمر المطلق كما هنا.
0: طيب والحديث الآخر الذي يؤيده، ما لصبيكم هذا يبكي هل استرقيت له من العين؟
1: نعم، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة أن هذا الصبي مصاب بعين، فأرشدهم إلى ما هو أولى وأقمن، وليس الأمر هنا للوجوب، لأن الأمر إذا احتفت به قرينة إرشاد، فالإرشاد من القرائن التي تصرف الأمر.
0: ما هو أولى بالمعين؟
1: إيه نعم،
0: أولى به أن يسترقي إذن؟
1: أولى به أن يسترقي إلا إذا كان من أهل هذا المقام مقامات التوكل، وكانت العين التي أصابته خفيفة لا تمنعه من أداء واجب ولا من تحصيل نفقة ونحو ذلك.
0: طيب وحديث أحمد كان يأمر أن نسترقي من العين؟
1: نعم، هذا يأمر بعض الناس، ليس معناه يأمرنا جميعا، لم يقل يأمرنا أو يأمر أمته.
0: طيب إذن الخلاصة أن الاسترقاء لا حرج فيه،
1: ولكن لا حرج فيه، ولكن في مقام معين يصله الإنسان، مثل يكون الاسترقاء فيه مثل التداوي. نعم.
0: طيب بعض الناس لا يكون بلغ هذا المقام الرفيع من الإيمان وله معاص وله كذا، لكن مع ذلك يترك الرقية، يريد أن يتمم توكله بهذا، يشرع له؟
1: ما تمم توكله، لأنه أيضا ما ترك العلاج، يذهب إلى الأطباء ويذهب.
0: طيب نأخذ
1: استعمل الحبوب.
0: نأخذ اتصالين شيخ. الأخ زيد من ليبيا تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم شيخ؟
1: الحمد لله لك. سؤالان، سؤال الأمس الذي انقطع وسؤال اليوم، تفضل.
2: كنت أحاول كل الأيام الماضية.
0: تفضل.
2: السؤال يعني استشفائي بالقرآن.
0: نعم.
2: فقد قرأت في كتاب لابن القيم مدارج السالكين، علق عليه الشيخ محمد حامد الفقيه، قال: وأما تضمنها يعني سورة الفاتحة لشفاء الأبدان فنذكر منها ما جاء في السنة، حديث أبي المتوكل من رواية أبي سعيد الخدري. نعم.
0: سيد الحي
2: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: مروا بحي الحديث.
0: طيب معروف.
2: يقول ابن القيم فقد تضمن الحديث حصول شفاء سيد الحي بقراءة الفاتحة فأغنته عن الدواء. نعم. علق الشيخ محمد حامد الفقيه أنها لم نجد في الروايات الصحيحة أن أحدا من الصحابة فعل ذلك، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فلعل ذلك من حدث مرة فلم يحدث مرة ثانية.
0: طيب.
2: ولعل هذا الحادث كان من صنع الصحابة.
0: واضح السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، أريد أن أصحح المعلومة عن التصفيح، الشيخ الذي سأل من ليبيا، فإن البنت لا يحصنها شيخ، وإنما تذهب بها أمها إلى إحدى العجائز الشريرات فتستعمل أدوات الغزل والنسيج مما يجعل جنا يبقى معها، ثم يفك بسحر آخر، يعني يعطى للبنت نجاسة تأكلها لكي يتركها الجن.
0: يا لطيف.
2: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك خليل. الأخ أبو جواد من السعودية.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤالين.
0: تفضل.
3: السؤال الأول، هل تعتبر مسألة حل السحر بالسحر، هل هي من المسائل الثالثة أم أنها من المسائل الخلافية؟
0: طيب حاضر.
3: السؤال الثاني خارج الحلقات، اللي هو بالنسبة لاستخدام الإيقاع في الإنشاد.
0: الإيقاع. طيب بارك الله فيك. الأخ زيد يسأل عن كلام الفقيه تعليقا على الحديث.
1: نعم، بالنسبة للشيخ محمد حامد الفقيه رحمة الله عليه، في تعليقه على ابن القيم وغيره دائما في بعض الأحيان يشتد في غير موطن الشدة، والحديث ثبت، وإذا ثبت حديث واحد ولو مرة واحدة فأصله التشريع، وقد ثبتت أحاديث أخرى مع ذلك في الرقية غير ما ذكر غير هذا الحديث.
0: الرقية من المرض العضوي.
1: نعم، ونفي الشيخ حامد رحمة الله عليها لا ينفيها، فهي ثابتة وصحيحة.
0: مع ذلك أن الرقية في الأمراض العضوية مشروعة.
1: نعم، الأمراض العضوية مشروعة.
0: طيب التصفيح بيناه، وقد لكم تعليق آخر؟
1: لا، ذكرنا أن هذا كله من المحرمات ولا
0: طيب وحل السحر بالسحر، يصبر أخونا قليلا سيأتي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: الإيقاع.
1: ما هو الإيقاع؟ عندنا في المصطلح الفقهي المعروف
0: لا هو يقصد الذي يستخدم مع الإنشاد الآن، وهو ضروب كثيرة منه. نعم. ما يعني المشكلة أنه يطول بين الأمر، منه ما يكون أصوات بشرية تعالج ثم تدخل
1: عن طريق الكمبيوتر
0: نشيد، وما يكون دف أيضا يعالج عن طريق الكمبيوتر، وبعضهم يقول إن بعض أنواعه تدخل فيها خلفية موسيقية خفيفة
1: فيبدو من المعازف.
0: إيه.
1: نعم. بالنسبة لما كان من ذلك من عازف فيه عزف فهو داخل في الحرمة، وما ليس بعزف
0: ما كان أصواتا بشرية محضة
1: أو غيرها فهو على أصل الإباحة، إلا إذا كان يشبه صوت المعازف تماما ولا يفرق بينهما فقد يصل إلى درجة الكراهة، وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أنها إذا أثر تأثير المعازف يكون مكروها.
0: طيب هناك حديث في باب الرقية عن ما يسمى الطاقة، علم الطاقة ومسارات الطاقة، ويقول أن الإنسان له نقاط ارتكاز في الطاقة، وأن أي خلل أو مرض سببه اختلال في الطاقة، فهل لديكم في هذه المسألة شيء من تعليق؟
1: بالنسبة لهذا الناس فيه طرفان وواسطة، فيه مهل غلو ومبالغة في الطاقة فيصلون إلى مثل ما وصل إليه المنجمون أو الذين يعتمدون العالم المثال والعالم الثالث، ليس عالم الروح ولا عالم الجسد. والطرف الثاني هم الذين ينكرون الطاقة أصلا وهي موجودة،
0: موجودة ومؤثرة.
1: ومؤثرة. القسم الوسط هو الذين يعتبرون الطاقة مثل كل قوة البدن الغائبة، مثل الروح ومثل كل ما في البدن من القوة التي جعلها الله فيه، وهذه ليس كل شيء منسوبا إليها وليس كل شيء صادرا عنها، قد يكون فيها فوائد وقد يكون فيها مضار وهكذا. لكن عموما الإنسان له هالة وهي ما يشبه الظل، وهي معه
0: غير مرئية،
1: غير مرئية لكل الناس، ولكن بالإمكان أن يدرك بوسائل مختلفة. وأيضا هذه الطاقة بالإمكان تخزينها.
0: عجيب.
1: حتى الطاقة في بعض المواد الموجودة تختزن ببعض الطاقات، مثل طاقة قراءة القرآن تأثيرها وطاقة الدعاء، ربما اختزنها بعض أنواع الزيوت مثل زيت السذاب أو غيره، فيخزن هذه الطاقة وتكون قابلة للقياس حينئذ بعد تخزينها.
0: قابلة للقياس المادي؟
1: المادي بعد تخزينها، مثل طاقة الطاقة الموجودة في الكهرباء.
0: وجربتم مثل هذا؟
1: لا، لكن فقط أطلعنا بعض الناس عليه.
0: طيب، سنأتي لمسألة الزيت والماء. الراقي هل يجب أن يكون رجلا صالحا حتى تنفع رقيته؟
1: الصلاح الناس متفاوتون فيه، ففي زماننا هذا صلاح أهلنا الآن ليس هو الصلاح الذي كان في عصر السلف الصالح. وأهل كل زمان إنما هم بحسبهم، وقد ذكرنا حديث الذي أخرجه الترمذي في السنن من حديث سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فأهل كل زمان صلاحهم بحسب حالهم، ولذلك الفقهاء يقولون في قبول شهادة المجروح عند فشو الجرحى في الناس جميعا، يقولون: لقصد أهل الاختلاس الاختفاء وقصد وختلهم إذا الظلام أسدفا، يشهد مجروح على اختلاسهم إذ تطمس الأحكام بانطماسهم. فهذا من القواعد الفقهية المعروفة. طيب. فلذلك إذا يشترط فيه قطعا مستوى من الصلاح على حسب زمانه. طيب. لكن لا يصطلح فيه أن يبلغ الغاية القصوى ولا يكون مسرفا ومذنبا في
0: هذا الاشتراط. عندي فيه مشكلة.
1: وما هي؟
0: وهو الحديث الذي فيه أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: رقيها بكتاب الله. فيهودية
1: يهودية، لكنها ترقيها. كانت ملتزمة بدينها في ذلك الوقت، وكان هذا في أول الهجرة، وكانت تلك اليهودية لم تقرأ، لا تقرأ عليها بالكلام المحرف، بل تقرأ بنص
0: من التوراة.
1: التوراة
0: يعني غير مسلمة وتقرأ ترقي بالتوراة، مشكلتها.
1: نعم.
0: لا، وقرها أبو بكر وعائشة.
1: قرها أبو بكر وعائشة في صدر الإسلام عندما كان ما بأيديهم أغلبه غير محرف، ولم يحرفه منه إلا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء قليلة. أما اليوم فما بأيديهم كله أو جله محرف، ولا يعرف أن شيئا منه من كتاب الله يجزم به.
0: معنى ذلك أنه
1: وفي ذلك الوقت أثبت الله في القرآن أن في أيديهم التوراة. نعم. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها.
0: نعم. في إذن ترون أنه لا يجوز الآن.
1: الآن لا،
0: والعكس
1: في ذلك الزمان. نعم.
0: لا، العكس معنى
1: رقية المسلم لليهودي
0: للكافر.
1: للكافر. نعم. هذه مثل الرواية عنه، الحديث توسعوا في هذا. والمزي كان يحضر مجلسه بعض أهل الذمة فيرون عنه الحديث في مجلسه.
0: هل يحتاج لهذا بحديث سيد الحي الذي ذكره؟
1: نعم. المتصل. نعم، هذا من أدلته رقية ذلك الرجل، وأيضا رقية النبي صلى الله عليه وسلم لملاعب الأسنة هو جعفر بن مالك أبو البراء، فقد رقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ ذلك بن عامر بن صعصع وهو على شركه.
0: نحن كنا نقول قبل أن لابد أن يكون المتلقي حاضر القلب
1: وشروط
0: الانتفاع.
1: نعم، هذه شروط الانتفاع إذا فيما يتعلق بأهل الإيمان. ما من سواهم فيقع، وحتى الصبيان وغير العقلاء والمجانين وغيرهم ينتفعون،
0: تقع لهم المنفعة.
1: نعم.
0: طيب، نأخذ اتصالا. شيخ الأخ خيار من الجزائر، مندوب أهل الجزائر.
1: أهلا وسهلا، سفيرهم ما شاء الله.
0: حياك الله شيخ خيار، تفضل. خيار موجود؟ طيب، أبو عبد الله من السعودية. من معنا من الأخوة؟ خيار أبو عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
4: بالنسبة للتقدير
0: اخفض التلفاز. اخفض التلفاز يا شيخنا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم
1: السلام ورحمة الله.
4: جزاك الله يا شيخ. بالنسبة للتقدير الكلي هل يفطر الصائم؟
0: طيب سؤال آخر.
4: والسؤال الثاني ما الفرق بين العين والحسد؟
0: العين والحسد. طيب بارك الله فيك. شكرا لك. التقدير الكلي.
1: نعم بالنسبة لزوال العقل بالكلية مفسد للصوم على الراجح، لأن الإنسان حينئذ سيبطل وضوءه، تبطل طهارته، يغيب عقله وهو مناط التكليف، فهو مبطل.
0: هل من فرق بين العين والحسد؟
1: نعم الحسد هو سبب، هو عام من العين، فالعين حقيقتها هي ما عرفه الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه وقال فائدة حقيقة العين نور مستحسن بحسد شيب صدر.
0: فيها الحسد إذا؟
1: نعم من الخبيث الطبيعي يصدر الضرر.
0: إذا لا فرق بينهما على التحقيق؟
1: لا، أن الحسد شرط للعين لكن أعم منها.
0: والحسد
1: وحده حاسد إذا حسد.
0: الحسد وحده لا يوقع الضرر في المقابل.
1: الحسد وحده قد يوقع ضررا وقد يصدر عنه غضب وقد لا يوقع شيئا، قد تصدر عنه عين وغير ذلك.
0: وأما العين فلا بد لها من حسد.
1: نعم العين لا يمكن أن تقوم إلا بحسد.
0: طيب الأخ علي من ليبيا تفضل. يا أخ علي.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الشيخ ناب
1: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
5: بيض الله وجهك يا شيخ، أطل الله عمرك وتقبل الله صيامك
1: وإياك،
5: ونسأل الله أن تعج الأمة بأمثالك.
0: آمين. وهات سؤالك
5: يا شيخ. ما أدريت السؤال.
1: نعم
5: يا شيخ. أنا نشعر بشوية دم بالنسبة للرمضان، أحيانا مرة في الحلق ومرة في الفم، وما وأحيانا ينزل من شوية للمعدة، ومش عارف حكم الشرف في هذا الشنو. هذا رقم واحد. عندي رقم سؤال، رقم اثنين، هل الإنسان العامي هل يجوز له أن يقلد مذهب من المذاهب أو يكتفي بالدليل فقط؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
0: سلامك الله. شكرا لك. الأخ ماجد من السعودية.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أسعد الله مساكم يا شيخ.
1: وإياكم.
6: عندي سؤالان. السؤال الأول، ما حكم لمس المرأة عند الرقية بدون يعني مباشرة؟
1: المرأة الأجنبية.
6: المرأة الأجنبية. نعم يا شيخ. السؤال الثاني، إيش حكم تحصين الدابة وأيضا رقية الدابة، مثلا السيارة لو أصاب عطل تعطلت ورقيتها؟
0: طيب بارك الله فيك. الأخ علي يسأل عن دم يعرض له في الحلق والفم.
1: نعم بالنسبة للإنسان في داخله الدم ولا يخلو منه، بل جسمه كله مليء بالدم، وهذه الدماء لا تعتبر نجسا إلا إذا خرجت من البدن، وكذلك يعفى عن يسيرها، فما استطاع الإنسان طرحه من الدم ولم يبتلعه وطرحه فلا يؤثر في صومه، وما ابتلعه وهو قادر على طرحه وجزم بأنه دم فإنه مبطل للصوم عند الجمهور، وعلى ذلك يلزمه القضاء، لكن لا تلزمه كفارة به، لأن هذا مما يتبادر ويسهل على الإنسان ابتلاعه.
0: يعني كأني فهمت أن الدم يكون في حلقه من داخل أصلاً. هذا يفطر به أيضا؟
1: لا، إذا أمكن طرحه.
0: إذا أمكن
1: طرحه ثم ابتلعه عامدا.
0: طيب اسمح لنا نتجاوز عن سؤال العامي والتقليد، لأنه أشبعناه بحثا في حلقات الفتوى.
1: أعيده عليه أو أذكر له أحيله على
0: حلقات الفتوى الثلاث الأولى من البرنامج، موجود فيها حديث مطول عن العامي والمذاهب والتقليد والأدلة، فتكفي إن شاء الله. لمس المرأة الأجنبية عند الرقية.
1: لا يحل للمرأة الأجنبية أن تلمس رجلا وهي ترقيه وهو أجنبي منها، ولا يحل للرجل أن يلمس امرأة أجنبية عند رقيتها
0: ولو بحائل.
1: لا يحل اللمس مطلقا في ذلك، لأن الأحاديث الكثيرة في ذلك جازمة به، ومنها قول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له.
0: تحسين الدابة ورقيتها.
1: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة.
0: طيب ما يقاس شيخ العلاج؟ أنتم مفتيتم الطبيب بالأمس أو أولا من أمس.
1: لا، لكن الرقية ليست بمس جسده، وجسده ليس فيه هذا.
0: فإذا كان المس له خاصية في العلاج
1: ليس له أي خاصية، معناه أنه يدعي أنه هو فيه وصل شفاء بذاته. هذا غير صحيح، هو الشفاء في القرآن وليس في جسمك أنت،
0: وليس للمس اللمس أي علاقة
1: اللمس ليس له أي علاقة، فقط الريق يمكن أن يعتبر، لأن الحديث حديث سعيد الخدري فيه كان يجمع وساقه وبزاقه ويقرأ سورة الحمد.
0: طيب نعم. والتحصين الدابة ورقيتها؟
1: نعم الدابة والمملوك مطلقا سواء كان حرثا أو زرعا أو سيارة أو بيتا يحصن بالقرآن، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 60 يوما لشهرين، وكذلك الزرع إذا دخل الإنسان مزرعته فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن ذلك تحصين لها كما في القصة التي في سورة الكهف،
0: لكن
1: ومثل ذلك السيارة وهكذا كل مملوك تمتع به يقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وديني وولدي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي إلى آخره.
0: لكن يرقى إذا تعطل أيضا؟
1: نعم كذلك
0: يرقي بالفاتحة
1: بالفاتحة بالرقي بالرقى بحيث من حيث هي. قد ذكرنا عن فضيل بن عياض أنه كان إذا جاء بدابة شموس أو صعبة يقرأ في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قد جربنا هذه في الشوامس من الدواب.
0: سبحان الله. طيب عندي سؤال بالنسبة للرقى الآن، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ بمعنى أن الرقى موقوفة على ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أو للإنسان أن يجتهد في الرقى تكييفا؟
1: بالنسبة للرقية الرقية اجتهادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية، فأقر هذا الرجل على اجتهاده، وهذا ليس إقرارا لتلك القصة وحدها كما ذكرنا من قبل في البداية الإضافية، بل هو إقرار للجنس جنس
0: الرقية. لكن هذا يفتح بابا اللي ما يدخل من الشرك وال
1: لا ذكرنا أن الرقية هي قراءة القرآن على المريض،
0: فإذا تكييف أعداد بعينها من الآيات أو اختيارات
1: ما معينة كل قراءة القرآن قراءة القرآن ألف مرة لا حرج،
0: أو الدعاء بغير ذلك
1: من لا بالقرآن القرآن بالقرآن أو بالسنة الثابتة في هذا مثل هذا
0: أو بأدعية مطلقة رصينة اللفظ جيدة.
1: أي نعم إذا كانت صحيحة وفيها دعاء لله وتمجيد له وثناء عليه بما هو أهله لا حرج.
0: طيب.
1: لكن لا يرقي الإنسان بما لا يعرف معناه، ولم يرد من الرقية بمجهول المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد
0: نعم. وهو
1: وهو شجة قرنية بسم الله الرحمن الرحيم شجة قرنية ملحة بحر قفطاء
0: ويرقى بها؟
1: نعم كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج به وما روي
0: ولا لا معنى له مطلقا في اللغة ولا
1: الله أعلم بالنسبة للكلمات لها معنى إلا قفطاء قفطاء لا أعرف معناها، لكن ما قبلها شجة معروفة وقرنية معروفة هم ملحة بحر معروف،
0: ولكن المعنى الكلي غير مفهوم.
1: معنى الكلي بعد التركيب غير مفهوم.
0: هل الأولى في هذه الرقى هو الإكثار والتكرار أو حضور القلب والخشوع؟
1: الأصل في مثل هذا النوع أن يكون ثلاثا مثل التعوذات.
0: نعم.
1: في المرة الأولى للشفاء بنية الشفاء من المرض، والمرة الثانية بنية إزالة أثره، والمرة الثالثة بنية التحصين منه وعدم عوده.
0: يعني بعض مثلا يوصي بأن تقرأ البقرة كل يوم مرتين ثلاث أربع، يوصي المريض بالإكثار الشديد.
1: لا المريض نفسه لا ما تنفعه قراءته غالبا.
0: طيب قفزنا إلى هذا النقطة لما؟
1: لأن الراقي لابد أن يكون له تأثير عليه.
0: طيب.
1: وذلك بأن يكون حاضرا قوي الإيمان، والمريض نفسه لا يستطيع ذلك.
0: قد كان المكتوف
1: مكتوف لا يفك إصر نفسه،
0: لكن السر هو في القرآن ليس في
1: نعم لكن هي هكذا عائشة كانت تقرأ وتنفذ في يمين النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحه
0: هذا لبركته صلى الله عليه وسلم هو،
1: لكن هي تقرأ
0: نعم
1: عليه ترقيه
0: أفهم، لكن أقصد لي ربما لضعفه عن القراءة وقتها وشدة
1: لا انشغاله بشدة المرض والألم. نعم
0: إيه لكن الآن لا أفهم لماذا لا يرقي الإنسان نفسه، ما المشكلة؟ كتاب الله فيه هو الذي فيه الشفاء.
1: قضية التأثير والتأثير بالقرآن، فأنت الآن تسمع قارئ وتخشع معه وتسمع نعم. قارئ ولا تخشع معه
0: نعم.
1: تسمع قراءة شخص وتنتبه لها
0: نعم. وأقرأ وأنا
1: حتى قد يكون القرآن قد يكون الصوت ليس حميد ليس جميلا ولا
0: نعم صحيح،
1: ولكن مع ذلك تعرف أن صاحبه يفهمه ويتأثر به في داخله وباطنه، فتتأثر أنت، وهذا التأثر البالغ هو الذي يفيده. هذا قد يحصل لبعض الناس منه شيء في قراءة نفسه، ولكن غالب الناس لا يحصل لهم ذلك.
0: تفتح بابا للتعلق بالأشخاص الآن؟
1: لا ليس تعلقا بالأشخاص،
0: بل لا فائدة للقرآن نقرأه أنا، يجب أن آتي بشخص يقرأ عليك.
1: نعم بالنسبة للرقية لا بد أن تأتي بشخص يقرأ عليك غالبا، إلا إذا كان الإنسان على مستوى من الإيمان والفهم والثبات يستطيع أن يرقي نفسه، هذا نادر جدا.
0: طب وإذا كان الراقي أقل من المرقي شأنا؟
1: ما يضر، عائشة قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منها أفضل من كل الناس.
0: طيب عندنا علاجات أخرى شيخ بغير
1: الرقية؟ حتى تعليم الرقى حديث حفصة
0: نعم.
1: لا علمتها رقية الأقربية
0: لترقية نفسها؟
1: لا تعلمها المرأة الرقية لترقية هي وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يقول عرضوا علي رقاكم فما كان من رقى الجاهلية فيه شرك أو،
0: لكن هذا ليس فيه دليل واضح على أنك لا ترقي نفسك أو
1: لا. نحن ذكرنا تجربة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي فيتلو على الناس، طيب. وأصحابه كذلك كانوا يفعلون. والتأثر بالقرآن عند قراءة الغير له أبلغ بكثير من التأثر به تأثرك به عند قراءتك أنت.
0: طيب شيخ، هناك علاجات تستخدم غير القراءة وحدها، مثلا الضرب، هل يمكن أن يكون علاجا؟
1: لا ما أعرف.
0: أقرأ لكم نصا غريبا للشيخ الإسلام.
1: الضرب بالنسبة لا بد أن نفهمه
0: المصروع،
1: أن الضرب ليس ضربا بمعنى التأديب لذاته هو،
0: على أنه يقع
1: قد الجنة. يحتاج المجنون إلى بعض القمع، كالمجنون القوي جدا المتحرك ربما يحتاج إلى خنق خفيف،
0: لكن الضرب يقع عليه هو. أنا أجد شيخ الإسلام هنا يقول
1: كلام، وعمر بن الخطاب ضرب صبيغا على رأسه
0: لمسألة
1: أخرى.
0: ابن تيمية يقول ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجن ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع، ويخبر بأنه ويخبر أنه لم يحس بشيء، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة وأكثر وأقل، بحيث لو كان على الإنسي لقتله، وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين.
1: هذا من جنس الكرامات لا يمكن أن يعني نأخذه نحن.
0: يعني إذا ما ترون الضرب مشروعا؟
1: لا،
0: يعني بعض الرقاه يشتد
1: فيه بالضرب الكثير 300 400 هذا أصلا التعزير لا يصل إلى حد من حدود الله، لا يصل إلى
0: صحيح صحيح. طيب الخنق
1: كذلك ما ما ما
0: طيب ينبقى. بعض الرقاة يستخدم سلوب التخيل، بمعنى أنه يقول للمقروء عليه تخيل الآن أن في أذنك شخصا يحمل فرشاة مثلا، وصار إلى المنطقة الفلانية فمسحها وهو يقرأ قوله تعالى كذا وكذا، ثم دخل إلى كذا، ويقول أن هذا هو نوع فقط من تركيز الذهن ليكون مركزا وقت القراءة على البقعة التي يظن أن فيها العين أو المرض.
1: لا، لم يرد هذا فلا يحتاج إليه.
0: طيب ليس اجتهادا؟
1: اجتهاد لكن اجتهاد، لكن لا، كل ما ليس له واقع وليس له حقيقة.
0: يعني أصحاب العلم النفس وكذا يقولون هذا أسلوب متبع في تركيز الذهن،
1: هو من الأساليب الذين يمارسون التنويم المغناطيسي ويمارسون التأثيرات النفسية. نعم، لكن ما
0: ترون مشروعية توظيفة أو لا تفضلون فقط؟
1: لا، ما أنا ما أراه حراما، لكن أرى أنه إذا كان بالكذب يكون من باب التحريم، وإذا كان من غير كذب فهو مكروه وليس مرغوبا فيه
0: شرع. طيب استخدام الأعشاب في العلاج؟
1: الأعشاب التي جربت فنفعت؟
0: نعم
1: نعم، هذا لا حرج.
0: السدر ورد فيه النص؟
1: نعم.
0: طيب وغير السدر، بعضهم يخلط أخلاط بعينها بطريقة معينة،
1: هو مثل كل اللي موجود في الصيدليات كله من هذا القبيل.
0: لكن هذا عالم غيب يعني؟
1: لا، ليس عالم غيب، بل ما فيه من الغيب من الغيب الحقيقي، وقد ذكرنا التفريق بينهما.
0: طيب العلاج عن طريق محاورة الجن
1: والتجريب فقط، وهذا الحكم التجريبي هو الحكم العادي، وتعريفه لدى المناطقة والمتكلمين أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف.
0: طيب العلاج بواسطة الحديث مع الجن والمحاورة هل هو مشروع؟
1: لا.
0: لما؟
1: بالنسبة للجن الذي يحدثك ليس هو الجن، يحدثك الإنسان. طيب. والإنسان يلقي عليه الجن هذا الكلام،
0: يعني بلسان
1: لسان الإنسي.
0: طيب أحيانا يكون الصوت مختلفا واللهجة مختلفة،
1: لأنه هو يسمعه فيحاكيه،
0: أي أو يتكلم بلغة لا يحسنها أصلا.
1: نعم، فيسمعها ويحاكيها.
0: طيب معنى الذي يحاورني لكن في النهاية هو الجن، إذا ما دام هو الذي يلقي
1: عليه ذلك، وقد يزيده هو وقد ينقص وقد ينتبه
0: وقد يكذب، لكن
1: قد ينقطع عنه صوت الجن فيأتي هو بصوت من عند نفسه.
0: نعم، لكن قد يتعظ الجن بهذا الحوار ويخرج كما يحصل حال.
1: يمكن هذا قد يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن يلعنك بلعنة الله التامة. نعم.
0: إذا يعني هل الحوار مشروع أو الأصل أن يقرأ الإنسان ويرقي؟
1: أن يقرأ. بالنسبة للرقية الشرعية هي أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يدعو الله
0: وينفذ
1: على المرضى وينفذ في الماء ويشربونه ويكتب القرآن في قدح نظيف بلبن أو عسل أو زعفران ويغسله ويشربه ويصب عليه ويغتسل به، هذا المشروع.
0: إذن إذا حصل النطق الأولى أن يتجاهل ولا يتكلم معه، لأن في واحد عمل حوار صحفي مع جني وطبعه وكتابه زرع معه حوار صحفي. طيب أيضا الحجامة هل هي من أسباب العلاج في باب العين والسحر؟
1: الحجامة قطعا من أشفية هذه الأمة، من الأشفية الثلاثة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شربة عسل وشرطة محجم ولذعة من نار، هذه الثلاثة قطعا إلى أشفية.
0: طيب
1: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: في ذلك السحر.
1: نعم،
0: بما في ذلك السحر
1: هي أشفية، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم مجالها أو ما تعالجه.
0: طيب في بعض الحجامين إذا حجمك نظر في القمع ويعد الفقاعات الموجودة وبحسبها يقدر ما إذا كان عندك عين أو سحر أو كذا أو كذا.
1: هذا لا أساس له.
0: لا يكون من التجربة مثلا؟
1: ما تنفع فيه التجربة هذا. هذا من التطلع إلى الغيب بشبه التنجيم أو التخمين.
0: التشخيص هو فقط.
1: لا هو هذا من الخراص من الخراصين قتل الخراصون.
0: طيب.
1: هذا من التخريص فقط.
0: طيب العجوة.
1: العجوة.
0: هي علاج أم وقاية فقط؟
1: هي وقاية.
0: ولا تكون علاجا؟
1: الذي ثبت هو فقط أنها وقاية من تصبح على 7 تمرات من هذه التمرة العجوة لم يضره عين ولا سمون ولا سحر. هذه الأمور الثلاثة. وابن القيم وسع فجعل التمرة كله بمثابة العجوة عند فقدها
0: يدخل فيها غيره من التمور.
1: نعم هذا رأيه هو، لكن الحديث فقط في العجوة.
0: هل الخاصية في ذات التمر أو هي بركة لهذا الحديث؟ معنى يكون في خاصية مادية في عجوة المدينة أنها تنفع بكذا؟
1: الله أعلم، هذا يحتاج إلى تجريب مادي بالقياس، ولكن عموما محل النص هو العجوة التي في المدينة، لأنه قال من هذه التمرة العجوة.
0: طيب ونأتي المسألة التي سأل عنها السائل، حل السحر بالسحر باعتبار أسلوبه من أساليب العلاج.
1: إذا قلنا إن الثاني الذي يحل به هو سحر فلا يجوز، والسحر قد ذكرنا حكمه
0: مطلقا
1: وأطلقناه مطلقا ولا خلاف حينئذ. أما إذا قلنا إن الذي يحل به من ليس سحرا وإنما هو ما ينفع ولا يضر، فحينئذ يمكن أن يقال
0: حديث ابن المسيف البخاري معلقا.
1: إيه نعم.
0: رجل به طب.
1: إيه نعم معروف.
0: يحل عنه إنسان.
1: نعم معروف هذا.
0: طيب.
1: لكن هذا فيما ليس بالسحر، إنما هو بالنشرة.
0: والنشرة أليست هي بالسحر؟ حل السحر
1: النشرة بالسحر؟ تطلق على السحر وتطلق على ما دونه. فورد إطلاقها في اللغة وفي الشعر على الأمرين معا.
0: يشهد للمنع ولا يفلح الساحر حيث أتى.
1: نعم هذا كل ما هو سحر فهو ممنوع ولا يختلف فيه، لكن الخلاف سببه أن الله قال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فما ينفع ولا يضر هل نخرجه من مسمى السحر أو لا؟ ما دمنا ندخله في مسمى السحر فلا خلاف في منعه، وإذا قلنا هو غير داخل في مسمى السحر يقع الخلاف.
0: عفوا هل هو خلاف لفظي أو للسحر حقيقة؟
1: لا هو خلاف في حال.
0: أي.
1: خلاف في حال. طيب. إذا كان سحرا فهو حرام مطلقا ولا نختلف في ذلك، وإذا كان غير سحر فهل يجوز أم لا؟ هذا محل
0: يكون الفتوى بجوازه شاذة؟
1: لا تعتبر شاذة، لكن فتوى لبعض أهل العلم
0: ضعيفة.
1: ضعيفة نعم.
0: خلاف المحسوم.
1: إيه نعم.
0: طيب هناك تصرفات لبعض الرقاة نحب أن نسأل عنها، قضية مسح مكان الوجع هل هو من المشروع؟
1: من يحل له مسه.
0: نعم
1: نعم هذه لا حرج فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أي إنسان ألمه شيء فليضع عليه يده وليقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يدور.
0: أنا كنت سأعترض بهذا على ما تفضلتم به من الرقية. اللمسة لا شأن له في الرقية.
1: لا هذا فقط في وضع الإنسان يده على محل الوجع
0: يد نفسه
1: للإشارة.
0: أها.
1: الإشارة. طب لو كنت بإذن الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر.
0: أي هنا.
1: نعم.
0: وإذا كنت أنا الراقي أيضا.
1: كذلك تضع عليه إذا كان يجوز لك مسه.
0: التفل والنفس.
1: نعم هذا مطلوب قطعا في الرقية لحديث أبي سعيد الخدري.
0: والفرق بينهما.
1: الفرق بينهما النفس بدون ريق والتفل بريق.
0: التكرار القراءة مرات ومرات.
1: نعم تكرار القراءة هذا مما تختلف فيه الاجتهادات بحسب حال القارئ. والقارئ المجرب يعرف أنه فاته بعض الحضور عند هذه الآية فيكررها حتى يخشع فيها ويحضر، وأيضا حتى في تدبر المعاني، فالراقي عندما يقرأ الفاتحة لا بد أن يستحضر معانيها ويتفهمها، فمثلا إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين سينوي إياك نعبد بقراءتنا لكلامك وإياك نستعين في شفاء مرضانا.
0: طيب
1: مثلا يدخل في ذلك. كذلك اهدنا الصراط المستقيم وهو طريق الحق والشفاء.
0: طيب
1: صراط الذين أنعمت عليهم أي أهل الكرامة غير المغضوب عليهم الذين لا يستجاب دعاءهم ولا الضالين الذين يشتغلون بالخرافة والدجل.
0: طيب أنا انتهى عند الوقت لكن فقط أريد كلمة أو كلمتين في هذا. القراءة بالجملة، يأتي واحد يقرأ على برميل ماء كبير جدا ثم يبيعه للناس قوارير،
1: يبيعه
0: باعه أو وزعه، هل يقع هذا؟
1: نعم بالنسبة للرقية لا
0: لو قرأ في بحر
1: لا خلاف في أن النفس على الماء مؤثر
0: وإن كان كثيرا جدا،
1: كان كثيرا جدا، لكن لا بد أن يكون ذلك الماء يصل إليه شيء من النفس ومازجه شيء من النفخ أو من الريق أو نحو ذلك
0: ثم يوزع ولا بأس.
1: ثم يوزع لا بأس، عند كثير من العلم إذا أضيف إليه أيضا لا حرج. وهنا التنبيه إلى أن القارئ الماهرة في بعض الأحيان ينفث على الماء ويعلم أن النفس لم يصل إليه ولا يستطيع هو إيصاله لأن هذا رزق وقدر. أنا أحاول أن أوصل النفس في بعض الأحيان إلى قارورة ماء فلا أستطيع ذلك وحال بيني وبينه.
0: فتعلم
1: أن وآخر وأخرى أنفذ فيها وأعلم أن القرآن وصل إليها.
0: وتخبر
1: حصلت لي قصة جاءني رجل فذكر أن في حيه مجنونين رجل وامرأة فجاء بقارورتي ماء فقرأت عليهما ونفثت فيهما إحداهما تأكدت أن النفس وصل إليها والأخرى جزمت أن النفس لم يصل إليها
0: وأخبرتها
1: وكلتاهما من نوع معين.
0: طيب
1: كلتاهما نوع من الماء فذهب بهما فجاء فقال برئ الرجل ولم تنتفع المرأة بشيء. قلت إذا الرجل أعطيته القارورة الفلانية والمرأة أعطيتها القارورة؟ قال نعم.
0: عجيب.
1: وأنا ما أستطيع أن أخبره قبل حصول الأمر.
0: سبحان الله. طيب أنا مضطر أن أقف مع
1: هنا تنبيه فقط إلى أن نية القارئ فيما ذكرنا في الفاتحة ليس معناها أنه يلزم أن هذا معناها بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لكن المقصود أن هذا من معانيها.
0: نعم.
1: فهو ينوي هذه الأمور لقصد الرقية بالخصوص
0: كتفسير السلف يتعدد المعاني.
1: نعم.
0: أكرمك الله شيخ. هناك مسائل كثيرة وأعتقد عند الإخوة والأخوات أيضا لكن ابعثوا ونحيل الباقي إلى حلقة الأسئلة والمراجعات إن شاء الله.
1: هذه تكون حسن السؤال نصف العلم ونصف العلم أيضا لا أدري نحن نجيب بها
0: خير إن شاء الله. جزاكم الله خير أيها الإخوة والأخوات وجزا الله شيخنا خير الجزاء. نراكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
3: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
2: قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، متوفى سنة 24 وقيل 25 و100. نعم.
3: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
2: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد الله الزهري القرشي المدني، أحد الأئمة وأحد كبار أعلام المدينة. مات أبوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير، ولذلك قلت روايته عنه، وروى عن طائفة من الصحابة، وكان طلابة للعلم مجتهدا كبير القدر، حجة قدوة. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال مرة لعائشة رضي الله عنها: إنما فاقنا عروة بكثرة دخوله عليك وقت ما شاء، لأنها خالته. فقالت له رضي الله عنها: وأنت فما يمنعك أن تأتي فتجلس وراء الستر فتسألني عما شئت؟ فوالله ما وجدنا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك. ولكن كان فيه شيء من المعارضة لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما، فكان كثير المعارضة له، فزوى عنه ابن عباس العلم، ولذلك كان يتأسف بعد ذلك هذا الذي كان يصنعه مع ابن عباس، وكان يقول: لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا. ومن الطرائف التي يذكرون أنه كان مرة مع أصحابه فرأى من بعيد قطيعا من الغنم، فقال: اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن. قال: فلما بلغوا القطيع إذا هو تيوس كله، ومات رحمه الله سنة 94. نعم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
2: أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله: روى أبو هريرة 4000، روى أبو هريرة 5347 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 609 حديث منها، وليس لأحد هذا العدد ولا ما يقاربه. ولذلك وروى عنه أيضا قوم كثيرون. قال البخاري: روى عنه أكثر من 800 رجل بين صاحب وتابع. وقد ذكرنا لكم البيتين اللذين جمعا المكثرين من الصحابة، سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا أو قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سعد، من سعد؟ اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. سعد أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه على أوجه كثيرة، فقيل اسمه عبد عمر ابن عبد غنم، وقيل اسمه عبد الله بن عبد شمس، وقيل اسمه كردوس بن عامر، وقيل والذهبي وابن حجر وغيرهم أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. واشتهر بكنيته أبي هريرة، وكان سبب تكنيته بهذه الكنية ما رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع قال: سألت أبا هريرة لماذا كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة، فإذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. أسلم عام خيبر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وحضرها معه، ومذ أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة قانعا بشبع بطنه، ولذلك حضر ما لم يحضره غيره من المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين بتجاراتهم واشتغال الأنصار بزراعتهم، وكان لا زراعة له ولا تجارة، فلذلك روى الكثير الطيب كما تقدم. وكان يعني من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا فقراء الإسلام، كانوا أضياف الإسلام الذين لا يؤون لا على أهل ولا على مال. وتقلبت الأيام بأبي هريرة ففتحت عليه الدنيا كما فتحت على إخوانه، فحتى كان يعجبه هو مما فتح عليه من زيارات الدنيا. روى البخاري عن ابن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الثوب الممشق هو الثوب المصبوغ بالمشق، والمشق هو صبغ أحمر. قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في الثوب الممشق، ثم قال: بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، ولقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت وحجرة عائشة حتى أسقط مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. ومن مما يذكر في هذا أنه قال: كنت أعتمد على الأرض بكبدي من شدة الجوع، وأشد الحجر على بطني من شدة الجوع، وكنت أقف على طريقهم. قال: فوقفت مرة على طريقهم، على طريقهم الذي يمرون منه، فخرج فجاء أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. يعني يقول له: آية في كتاب الله أسألك عنها كذا كذا، فيقول له: طيب أجي معي نحدث كاتشي في البيت، فيكون في البيت شيء منه. فقال: هذا هو سبب السؤال، ما سألته

فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: فذهب فدخل بيته فاستأذن فأذن لي فوجد قدحا من لبن، فقال: ممن هذا؟ فقيل: أهداه فلان أو فلانة. فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ادعوا لي أهل الصفة. قدح من لبن، هذا كبر منه. ادعوا لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة: وما يبلغ هذا القدح في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق أن أخذه شربة من لبن أتقوى بها؟ ثم أبو هريرة يعني قال، يقول في نفسه: فإذا جاء أهل الصفة أمرني فكنت أنا الذي أسقيهم، يعني إذا كنت أنا أسقيهم فأنا آخرهم شربا، فما عسى يبقى لي من هذه الشربة. ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. قال: فدعوت أهل الصفة فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فجلسوا. فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول. قال: اسقهم. قال: فكنت يعني أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه للرجل فيشرب حتى يروى ثم أعطيه ثم يرده علي حتى روي القوم كلهم. فأعطيت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في يده ونظر في أبي هريرة وقال: أباهر؟ قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. فقال أبو هريرة: صدقت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فاشرب. قال: فشربت. ثم قال: اشرب فشربت. قال أبو هريرة: فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وحفظ أبي هريرة رضي الله عنه حفظ خارق، وحفظه هذا من معجزات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتم سمعتم ما راج منذ وقت عن حفظ أبي هريرة، حتى ألف في ذلك الكتب أكثر أبو هريرة. وهذا الشيء قد قيل في وقت أبي هريرة، وقد تولى أبو هريرة الرد على نفسه. فقد قيل، وهذا في الصحيح، قال أبو هريرة: يقولون يعني أكثر أبو هريرة: والله الموعد، وقد كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بشبع بطني، وإنه يوما بسط رداءه، وإنه يوما قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يأخذه لا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه أبدا. ويعني في عهد عمر رضي الله عنه استعمله عمر، كان عاملا له، فلما استدعاه عمر فجاء بعشرة آلاف، وكان من عادة عمر محاسبة عماله إذا رجعوا. فقال له عمر لما رأى معه ذلك المال، قال: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه. فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو عدوهما. فقال: فمن أين هذا المال؟ فقال: خيل نتجت، وأعطية تتابعت، وغلة رقيق. فنظروا فوجدوه كما قال. ثم لما كان بعد، أراد عمر رضي الله عنه أن يوليه فكره ذلك ولم يريد. فقال له عمر: تكره العمل وقد سأله من هو خير منك؟ يوسف عليه السلام، يقصد قول الله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض. فقال أبو هريرة: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة. وكانت فيه دعابة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يركب الحمار أكرمكم الله ويضع عليه برذعة ويمر في الطريق ويقول: وسعوا للأمير.

0: فضائله جمة رحمه الله ورضي عنه، ومات على الصحيح سنة 57. نعم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، وقد تقدم لنا الكلام في مثله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا هناك إن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، لأنه لا يعني، لا أحد من أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة، بمعنى أنه يكتفي بتلك الركعة ويكون آتيا بالصلاة مدركا لها. إذن لا بد من تأويل، وهذا الحديث له ثلاثة أوجه من التأويل. الوجه الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك وقت الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، فحينئذ يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم: من أدرك ركعة من الصلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها ويجب عليه أداؤها. والمباحث التي تتلو هذا، يعني التي تتعلق بهذا، هي عينها المباحث التي تقدمت لنا. الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضلها، فقد أدرك فضل الصلاة، أي فقد أدرك أجرها. يعني من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. لكن يبقى النظر، هل يستوي من أدرك ركعة من صلاة الإمام مع من أدرك الصلاة جميعا مع الإمام؟ هذا محل نظر بين أهل العلم. الأظهر أنهما لا يستويان، وأن من أدرك ركعة فقط أدوان ممن أدرك الصلاة كلها، مع كونهما مدركين لصلاة الجماعة. وهذا يدل له قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الموطأ: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الوجه الثالث من أوجه التأويل أن يكون المعنى: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة. يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الصلاة التي صلىها مع الإمام. معنى هذا أنه يدرك حكم تلك الصلاة من حيث السهو مثلا، فيجب عليه أن يتبع إمامه في السهو الذي سهاه إمامه ولو لم يدركه هو أثناء السهو. لماذا؟ أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها. أو مثلا يكون المسافر أدرك ركعة من صلاة الإمام المقيم فقد أدرك حكمها، ويجب عليه حينئذ أن يتم كصلاة المقيم، فينتقل فرضه من فرض المسافر إلى فرض المقيم. ومن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك حكمها، معنى أن المسبوق الذي أتى وقد فاتته آخر الركعات، فهذا إذا سجد الإمام للسهو لا يسجد معه، ولا ينتقل فرضه إلى الإتمام إذا كان مسافرا، لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة لم يدركها. وإذا كان عندنا في الفقه من المبطلات التي تبطل الصلاة: المسبوق يأتي وقد فاتته الصلاة، فاتته الركعات جميعا، وأدرك مع الإمام مثلا سجدة أو سجدتين، أدرك معه التشهد، وكان الإمام قد سهى سهوا ترتب عنه سجود قبلي، فجاء المسبوق سجد مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة، جلس للتشهد يتشهد الإمام، ثم قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام للسهو، إذا سجد المسبوق بطلت صلاته. قال البشار: أو سجد القبلية من لم يركع، يعني هذا يذكره في مبطلات الصلاة، أو سجد القبلية من لم يركع، أي من لم يدرك أي ركعة مع الإمام وسجد معه سجودا قبليا، هذا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن قلت لكم: من أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها، ومن لم يدرك ركعة لا يكون مدركا صلاة الجماعة أصلا. فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك. كذلك بالنسبة للجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة، ليزيد إليها أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة. ومن لم وهذا قول المالكية والجمهور. قال الأحناف رحمهم الله: من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجمعة، وهذا قول ضعيف. هم يستدلون رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. وما هذه من الأسماء المبهمة من أسماء الشرط، فهي من صيغ العموم، لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب، مفهوم؟ هذا العموم يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد الذي مذكور في الموطأ. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
0: قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع، متوفى سنة 1700، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي قرشي العدوي أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة، أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه، ولما يحتلم ورد يوم أحد استصغر يوم أحد وقوبل يوم الخندق، فكان الخندق أول مشاهده. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة أخته وعائشة وغيرهم من الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن حفصة: إن عبد الله رجل صالح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا ما بقي أحد ألزم للأمر الأول، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وسئل يعني نافع عن حال ابن عمر في بيته، فقال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان كثير التتبع لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأفعاله، حتى في الأمور التي لا يعني ليست محلا للاقتداء والأسوة، يعني الأفعال التي تفعل جبلة. فابن عمر مثلا قد يبول أكرمكم الله تحت شجرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تحتها، ويكون على فرسه فينزل فيتوضأ عند حائط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده. فكان يتتبع ذلك حتى كانوا يخافون على عقله من شدة ما يتتبع ذلك. ومرض مرة فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته صفية بنت أبي عبيد غلاما لها إلى السوق، فاشترى بدرهم عنبا، فرأى أحد السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام. فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال: السائل السائل. فسمعه عبد الله بن عمر فقال: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، فبعثت امرأته الغلام بدرهم آخر فاشترى عنبا فتبعه السائل. فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال: السائل السائل. فقال ابن عمر: أعطوه العنب. فأعطوه العنب بعثت صفية زوجته الغلام إلى سائل قالت له قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا، يعني تهدت عليه. فلم يرجع وبعثت فاشترت عنبا آخر بالدرهم ومات رضي الله عنه سنة 73. نعم.
1: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
0: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، معناه إذا لم تدرك الركعة مع الإمام وأدركت السجدة فقد فاتتك، معنى ذلك أنك لا تعتد بها وإن سجدتها. وهذا موضع محل إجماع بين العلماء أن الذي تفوته الركعة ويدرك السجدة مع الإمام أنه لا يعتد بتلك السجدة، وأنه يجب عليه الإتيان بركعة كاملة. ولذلك قال ابن عمر إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني وإن سجدتها. وهذا هو الأصل، هذا من الأصول في تقرير الفقهاء قاعدة فقهية، وهي قولهم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الحس في الوجود ولو كان موجودا. الآن هذه السجدة موجودة، هذا الذي أدرك الإمام ساجدا وفاتته الركعة هذه سجدة سجدها في الحس في الوجود في الواقع، لكن حكم الشرع بإعدامها وبإلغائها وبعدم اعتبارها فكأنها كانت غير موجودة في الحس. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه قاعدة لها صور، من تلك الصور مثلا أن الرجل يكون له ابن زنا سأل الله العافية فيموت فلا يرثه ذلك الابن. الآن مقتضى التوارث موجود، لأن التوارث يكون إما بنسب أو بسبب أو بنسب مع سبب. هذا نسب موجود هو البنوة، لكن الشرع حكم بإلغاء تلك البنوة ولم يعتبرها وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب، لأن الشرع لا يثبت النسب إلا بعقد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يثبت النسب إلا بعقد صحيح، وهذا نسب من زنا حكم الشرع بإلغائه فكأنه غير موجود، ولذلك لا يرث الابن من الزنا ويرث الأبناء الآخرون. من تلك الصور أيضا بيع المغصوب ممنوع منه، مثلا غاصب له متاع، هذا المتاع هو تحت يده يملكه في الحس في الواقع يملكه، ولكن لا يجوز له بيعه لأن الشرع حكم بإلغاء تلك الملكية لأنها غصب، فكأنه ليس بمالك وبيعه حينئذ لا يجوز، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه لها نظائر يعني لها فروع كثيرة. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
0: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هذا أول بلاغ من بلاغات الموطأ. البلاغ هو كل أثر مروي، كل أثر يروى بهذه الصيغة، أعني صيغة بلغني. وأشهر البلاغات بلاغات التي في موطأ الإمام مالك، وهذه البلاغات إما أن تكون منسوبة إلى مضافة إلى الإمام مالك كمثل هذا الحديث الآن يقول الإمام مالك بلغني، أو تكون منسوبة إلى شيوخه فيقول مثلا في كل إسناد حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه، أو عن شيوخ شيوخه. وهذه البلاغات طبعا هي أسانيد منقطعة، مالك رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك زيد بن ثابت، فهذه البلاغات منقطعة وبقيت على انقطاعها إلى أن قيد الله تعالى لها إماما من أئمة الحديث والفقه، وهو أبو بن عبد البر الأندلسي المالكي أحد أئمة هذا الشأن الذي استنفذ عمره في شروح الموطأ، فكتب كتاب التمهيد في 30 سنة سمير سمير ايش سمير سمير أنيسي كذا من 30 حجة يقول هو لما أتمه. لما قيد الله تعالى للموطأ ابن عبد البر وصل بلاغات مالك كلها، وصلها بأسانيد إلا أربعة بلاغات لم يصلها، حتى جاء ابن الصلاح أبو عمرو أحد أئمة الحديث والفقه والأصول فوصل تلك البلاغات الأربعة. والرسالة الكتاب الجزء الذي ذكر فيه ابن الصلاح أسانيد تلك البلاغات يعني كان الناس يسمعون به إلى أن من الله تعالى علينا في هذا العصر فطبع يعني منذ سنوات، وطبع بتحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمة الله عليه، والآن موجود متداول. وهذه البلاغات نوقفكم عليها في مواضعها إن شاء الله. قال أنه بلغني أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المقرئين وشيخ الفرضيين وكاتب الوحي، كان ابن 11 سنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هذا فتى من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 11 سورة، ويحفظ 11 سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد. فلما قيل له ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني لا آمن يهود على كتابي. قال فتعلمته فما مضت 15 ليلة حتى حذقته، فكنت أكتب له فكنت أقرأ كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب، وحفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. ولذلك كثير جدا من مسائل المواريث الأدلة فيها والأصول المرجوع فيها هي أقوال زيد بن ثابت، وهو الذي كلف جمع القرآن. وهذه من مناقبه العظيمة. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال دعاني أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد وقعة اليمامة دعاه، قال فإذا عنده عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر إن عمر أتاني وقال لي إن القتل قد استحر اشتد وكثر، إن القتل قد استحر في قراء القرآن في اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل في قراء القرآن في المواقع كلها فيذهب كثير من القرآن، فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت فيه الذي رأى عمر. فقال أبو بكر لزيد وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك فاتبع القرآن فاجمعه. قال زيد بن ثابت فوالله لو أمروني بنقل جبل من الجبال كان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن. فقلت لأبي بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من السعف واللخاف وصدور الرجال حتى جمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول. فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حياته، ثم كانت عند حفصة. الإمام مالك رحمه الله يقول كان إمام الناس بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت، وكان إمام الناس بعد زيد عبد الله بن عمر. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف ابن عباس على قبره فقال: من أراد أن ينظر إلى ذهاب العلم، كيف يذهب العلم، فلينظر إلى هذا القبر، دفن اليوم علم كثير. ومات رضي الله عنه، اختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 45، وقيل 51، وقيل 54، وقيل 55. نعم،
1: أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
0: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هذا الأثر له وجهان من أوجه التأويل. الوجه الأول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فإنه يعتد بها، وهذا حينئذ يكون هذا الأثر ناطقا بما فهم من أثر ابن عمر: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أو يكون المعنى: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، أي أدركت الصلاة. وهذا الأظهر في المعنى، لأن الإمام مالك رحمه الله أورده تحت ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة، يعني فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي أدرك الصلاة، وحينئذ يكون عبر بالسجدة عن الصلاة. وهذا من التعبير بالبعض عن الكل، يعبر بالبعض ويراد الكل، وهذا من أوجه المجاز عند أهل البلاغة، وهذا مطروق معروف في لغة العربي ونزل به القرآن الكريم. من ذلك مثلا قول ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرتا وهلكتا، عبر باليدين والمقصود أبو لهب كله، فهذا من التعبير بالبعض وإرادة الكل. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي صلوا، فعبر بالركوع وأريد الصلاة. وكما أن العربة تتكلم بالبعض وتريد الكل، فكذلك تتكلم بالكل وتريد البعض، وهذا أيضا نزل به القرآن الكريم. من ذلك قول ربنا سبحانه: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا أي ما قتل بعضنا وما قتل أشرافنا وخيارنا، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة، وإنما المراد جبريل، فأطلق الكل وأريد البعض. إذا أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، كيف يكون إدراك الركعة؟ إدراك الركعة يكون بأن يكبر المأموم قائما، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها الناس. يأتي المسبوق لا شيء في ذهنه إلا أن يلحق تلك الركعة، فيكبر لا من قيام. واعلموا أن تكبيرة الإحرام فرض ركن، والقيام لها أيضا ركن، يعني تكبيرة الإحرام يتعلق بها ركنان: تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، هذا ركن، وأن تقوم أثناء قيام، أن تقوم أثناء تكبيرة الإحرام، انتصابك أثناء تكبيرة الإحرام هذا أيضا ركن آخر. فمن كبر تكبيرة الإحرام لا عن قيام، وهو يعني يهوي إلى السجود إلى الركوع، فهذا ترك ركنا، إذا كان عامدا قادرا فقد بطلت صلاته. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس. طيب كيف يدرك الركوع، يدرك الإمام، كيف يدرك الركعة؟ يكبر من قيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه. فإذا كبر من قيام ثم ركع ومكن يديه من ركبتيه ثم رفع الإمام رأسه، هذا مدرك للركعة، وهذا قول المالكية والجمهور. عندنا قولان في الفقه، قولان شاذان: قول لليث بن سعد وزفر بن الهذيل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقوم الإمام فقد أدرك الركعة، هذا قول ضعيف. وعندنا قول أضعف منه وهو قول الشعبي رحمة الله على الجميع، قال إذا أدرك آخر الصفوف ولم يرفع ذلك الصف الأخير، لم يرفعه وكبر هو الإحرام وإن كان الإمام رفع رأسه، هذا مدرك. قال الشعبي لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا أيضا ضعيف. وإذا هذا المسبوق هذا إذا جاء يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام فينبغي أن يكبر تكبيرة للانتقال للركوع، فإذا كبر تكبيرة واحدة إذا كانت تلك التكبيرة للإحرام هذا صحت صلاته، لأن الإجماع منعقد على أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال أن صلاته صحيحة. لكن إن كان نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الركوع فهذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا، فلم يدخل في الصلاة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس لأنها مما يعم به البلوى. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
0: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا مثل ما تقدم. ومن فاته قراءة أم القرآن، هنا مسألة في النحو، قراءة هذا مؤنث، والفعل المسند إليه والفعل المذكر. من فاته قراءة أم القرآن، الشائع الفاشي أن يقال فاتته، لكن هذا ليس بلازم، هذا جائز، جائز أن يقال فاتته، وجائز أن يقال فاته قراءة القرآن الأم القرآن، وليس ذلك بلازم. الأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثا أن الفعل تلحقه تاء التأنيث، وإذ قالت أمة لم تعظون قوم، سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. ما الفرق؟ كيف يفرق بين حقيقي التأنيث ومجازيه؟ النحاة يقولون كل ذات فرج مؤنث حقيقي، وما عدا ذلك مؤنث مجازي. الدار مؤنث مجازي، الشمس مؤنث مجازي، الشاه مؤنث حقيقي، فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك مؤنث مجازي. والأصل إذا كان الفاعل مؤنثا أن يكون الفعل يعني أن تلحق الفعل تاء التأنيث، لكن ذلك لا يكون واجبا لازما إلا في موضعين. الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث سواء أكان المؤنث حقيقيا أو مجازي التأنيث. فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث، فتقول مثلا الدار تهدمت، ولا يصح أن تقول الدار تهدم، يمكنك أن تقول تهدم الدار، ولكن لا يمكنك أن تقول الدار تهدم، إنما يجب هنا أن تقول الدار تهدمت، لأن الفاعل ضمير متصل لمؤنث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تجب فيه تاء التأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، فتقول مثلا هند جاءت، و يعني زينب خرجت ومريم دخلت وما أشبه ذلك، وما عدا هذين الموضعين فالتاء جائزة وليست واجبة، ومنه هذا الموضع: من فاته قراءة ويجوز أن يقال من فاتته. وهذا الخلاف الذي هذا الذي ذكرت لكم هو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حير، ذات حير أي ذات فرج. نعم.
1: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
0: ما هو هذا الخير الكثير الذي يفوت من فاته قراءة أم القرآن؟ قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك المناجات التي تكون بين العبد وربه. فمن فاتته قراءة أم القرآن فاته موضع هذه المناجات. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته هذا الموضع العظيم، هذه النفحات الإلهية من المناجاة بين العبد وبين مولاه، فهذا خير كثير يفوته. أو يكون الخير الكثير الذي يفوته قول آمين. هي آمين من أعظم الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه. آمين كلمة ألف همزة وحرف مد وميم وحرف مد ونون، خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع تأمين الملائكة مغفرة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الشيخاني عن أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاته قراءة من القرآن فاته موضع التأمين، فاته هذا الفضل العظيم. وهذا الأثر يبين لكم أن مدرك بعض الصلاة ليس كمدرك جميعها. نعم.
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل.
0: قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس. دلوك الشمس هذا مصدر دلكة الشمس إذا زالت ومالت، وهذا هو تفسير ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، كلهم يقولون دلوك الشمس زوالها وميلها. وقال علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع: دلوك الشمس غروبها. واللغة مسعفة للوجهين كليهما، فإن الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال. وقيل والوجهان مقولان في قول الله تعالى، في تفسير قول الله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. قد قالت طائفة: أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وقالت طائفة لغروبها. والأولى أن يجعل الدلوك هنا الزوال لتنتظم الآية أوقات الصلاة الخمسة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر والعصر، إلى غسق الليل ينتظم المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. لكن إذا قيل دلوك الغروب بقي لنا الظهر والعصر. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس هنا مبحث لطيف طويل لم يبق له ما يسع من الوقت له، نرجئه إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
0: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد أن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدأ حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

نبدو حلقتنا زي ما تعودنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير. لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحه في المايك ونجهزه في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسأله شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاول دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف للوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد. الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقذ روح كانت على وشك الانهيار. اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن احنا ما نجرحوش قلب حد، لأن ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي: ولده أنا نوثق فيك.
الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر

تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك لكن وجودها بروحة ساد ويكفي. فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سامحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شنو السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقفوا شوية ونقولوا مش مهم الناس تتفكرك شنو لبست، شنو شريت، شنو زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شنو كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك. هل حسوا بالأمان؟ هل حسوا إنهم مهمين فعلا؟ هل حسوا إنهم مسموعين؟ هل حسوا أن وجودهم ليه قيمة؟ لأن الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثار شن خلوا وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبة. صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش إن الخير هذا بدأ منك أنت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش إن يصفق لك به حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي؟ طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك او تطلع حتى انت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة ايا كانت، علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة اصحابك واصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم، كانت تحترم في الناس، كان وجوده يفرق، كانت تسمعنا، ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد.

وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن إحنا مش كاملين. لكن يكفي يقول عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا، هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، أو تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، أو تبعت له مسج تقول له شكرا لأنك موجود في حياتي. أحيانا أبسط الكلمات هذه تغير حياة إنسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الأثر كيف؟ الأثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكوا فيه، ومرات نكتشفوا متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحياناً تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم من سوء المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن انت ما نسيتش، وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا، إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا.
أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة، كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب، إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد واحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح، فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني يعني، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أننا لما نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه، فيجي يوم نقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ أنا أقول لكم شن بيقعد، بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، بتقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم أنتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك عفوا هذا أثر، لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر، لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر، لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر، لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة هذا أثر، ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر، ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير، نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثر،
لو ربيت طفلك على الرحمة انت هنا خليت له أثر، لو ساعدت شخص انت هنا خليت له أثر، لو وقفت مع أمك وأبوك انت هنا خليت أثر، لو حافظت على سر صاحبك انت هنا خليت أثر، لو ما ظلمتش حد رغم انك كنت انت قادر انك تظلمه انت هنا خليت أثر، لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر انك انت تنتقم انت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها، مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. إذا تقول تترك وراءك وجعا، والله إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر، إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه، إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن في ناس يرحلوا لكن ما غبوش، أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها، أب رحل لكن نصايحه ما زالت في أولاده، صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة، معلم رحل لكن علمه في طلابه، إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهموا أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه، وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا اللي توا، فهذا يعني إن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه، ما تستنوش الفراق باش يعرفكم قيمة الناس، ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار، وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة، وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك، لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصنا لنيات الحلقة صراحة، بس وعدت اليوم الأحد وعدتهم ان انا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات اللي حابين يتواصلوا معنا دي اخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. أنا السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير عليك ملاك
0: نحن. باي الحمد لله شحالك أنت خلاص صوتك بعيد خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى أنت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع فتحت النقال عيت وني ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله مناف موجود ولا؟
1: ما يطلع ليش؟
0: باي أحمد.
1: أحمد. عيدكم مبارك إن شاء الله. تحية ليك ولجوزك ولمالك ولبوك ولأمك. والله يحفظك إن شاء الله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا.
0: إن شاء الله.
1: تحية ليبيا نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورك تحية لبنت جربون كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد بارك الله فيك.
1: تحية صحيت على كل كلمة طيبة قلتها على كل كلام الله لقربتنا لربي قربتنا بلسانك أنت. الله يحفظك الله يبارك فيك. أهم حاجة سامحين على شياطريك كل ثلاثة أيام ثلاثة وجمعة معناها كل ساعتين ريقك شايط. أهم حاجة تسامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا وآخرة. أنتم سامحوني على التقصير بس.
1: لأن شنو كما سامحتينا شن والله لا ساعتين هلبة معناها مشي طريقك وتوري فينا بالصح. الله يحفظك ويسترك إن شاء الله.
0: تسلم يا أحمد بارك الله فيك يا أحمد.
1: إن شاء الله ربي يحفظك والله إن شاء الله ما نفقدو
0: إن شاء الله.
1: وتحية ليلة الغرياني نقولها بارك الله فيك والله لو خي وأحسن سنة طلعت والله طلعت خير حتى من راجل كنقولها كأنك أعطيتيني الملايين مش كرت ولا ما نبيش لأنت لبنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: الله يحفظك والله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: إن شاء الله يا أحمد بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيتي ملك والله كل ساعتين مشي طريقك أهم أجي أسمحك أنت. هو
0: لا والله مسامحتكم دنيا وآخرة يا أحمد.
1: حتى أنا والله لم سامحينك وفرحانيك وإن شاء الله فرحانين فيك وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: إن شاء الله بارك الله فيك يا أحمد بارك
1: الله فيك. والله يرحموا بيك اللي وراك والبطن اللي شباتك والله تسلم. إلا جوهرة قد ما نقولوا لك كلامك كويس ومقصرين في حقك أنت. وبارك الله في الأستاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلمي فينا. الله يحفظه ويحفظ لأمالي ويبارك في دنيا وآخرة
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد بارك الله فيك.
1: برعاية الله إن شاء الله ربي ما يغيبك
0: في حفظة إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعاية الله
0: إن شاء الله. سلام يا أحمد بارك الله فيك على المكالمة. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع يلا.

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك، بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة، وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع، من خلال نقاشي معاكم، من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك، من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر، وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب، نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة، اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي، ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه، كان صح متعب شوية، كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا، لا لا لا، أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج، يهمني الأثر الأخير، شنو اللي خليته وراي. بس لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا، حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت، لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا، بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك، يعني تقريبا شهر بس، لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع، فصعب شوية الموضوع، أصعب من ليالي السرايا، رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكذا عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر، ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا، والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء، وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم، نحاول أني نجهز له ونحاول أننا الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم، ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير، وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل، قلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا، خليني نرجع للخلف، قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش، نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات، نتمنى اختيار المواضيع كان موفق، نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق، والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم.
صعب جدا صح؟ موضوع موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. بنقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعتي قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي عسل، تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. اكتبولي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة، تسلمي. أسيناء تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود.

حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة، تسلمي. أسيناء تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود.

حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة، تسلمي. أسيناء تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود، تسلمي. محمد السورة تقول ذاتي لي أثر كبير. إن شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وأسعوا دائما أنكم تخلوا أثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لأنفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الإنسان ما يخطئ إشرة، الإنسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا، احنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة أو كذا، لا لا لا لا لا، كلها الدنيا هذه كلها فيش إنسان معصوم عن الخطأ. ممكن أنا خليت في قلب إنسان أثر جميل، في قلب إنسان شخص آخر خليت أثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك. أي تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة، وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيها. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي، تسلمي بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فعارفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن يعني من صغري تعلمت وكذا، وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش هننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا خلوا أثر، حتى هما سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. فحابة نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيها أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجع.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، ومرحبا بالجميع كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخذنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا. لا لا، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك. لا لا لا، الأثر مراتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي همنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الآباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك؟
2: علي الصوت شوية.
3: الإعلامية الراقية، مثال للبنت اللي بيا الحقيقي، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
2: علي الصوت شوي.
3: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة اللي بيا على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لأنك ما زلتي قاعدة معي طبعا.
2: أكيد.
3: يعني دكتورتك
2: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف. خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف. ترى عدلي الصوت بس.
3: الصوت ضعيف.
2: ترى تكلمي، تكلمي دكتورة.
3: فأنت بالنسبة لي مش أنت تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة قدمي فيه تسليبي للناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، أنت موجودة على طول، هاتفك مجروحة.
2: بقى نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك مكالمة أفضل.
3: يلا
2: بقى ناخده فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمه هاي. الو السلام عليكم دكتوره. طبعا
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توه كده واضح. تفضلي.
1: العالميه الراقيه ملاك محمود. المثال الاروع والاجمل للبنت الليبيه، مثال والنموذج الليبي للمراه الليبيه المضبوطه الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع والبرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. اما بالنسبه لي انت معي على طول يعني، انا مش عارف ايش تاثرت من الحلقه.
0: ممكن انت
1: يعني موجوده في حياتي على طول.
0: بس انا ممكن يا دكتوره على خاطر ان ممكن انت تاثرتي لان ملاك الاعلاميه مش ملاك الصديقه.
1: ايه ممكن صح. ما قلت لك اللي هو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحه محتاجين احنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهد فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية للصدق.
1: حبيبتي نلتقي. يلا نلتقي كده.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا. بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للاعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شو رايش أتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلا اتصلت. لا مش لازم أنا ندخلها طول مكالمة، أو ناخذ فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي، اليوم هو آخر حلقة في برنامجك. حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألق يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي، روحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماش قدرت نتكمل، أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملاك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيدي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب إني ينسى. صدق صدق، كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من بنات ومن كل شيء، من نصائح، من فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تاليا.
3: تاليا ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تاليا.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: والله يعز علي إن آخر حلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي
0: إن شاء الله،
3: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
0: تسلمي.
3: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة راهو، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني نقول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: ويحفظك ويرزقك يا ربي، يعطيك ليرضيك يا رب.
0: اللهم أمين، شكرا.
3: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول صراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
0: تسلمي يا تاليا، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: شكرا حبيب،
0: شكرا على المكالمة الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا الحمد لله، على محبة الناس الحمد لله، إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق، بنا على 092 150 59 99 092 150 59 99. وعليكم السلام لكل من أتانا. نأخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول؟ شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذة ملاك. عمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول؟ من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور.

لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول كل الشكر، هداية سنوسي طبعا تقول كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت، صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لموقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقوله ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مش صغيرة، ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف بتقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد يقعد يسعى فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك.
1: بعد الدرب اللي دراها لي رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي ما يكون سنة آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله الواحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي. والله مش بيناتنا يا
0: ملوكة. أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك. عارفة إن
1: والله تستاهلي ملوكة.
0: عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، تستاهلي كل خير يا رب العالمين، تستاهلي كل خير يا ملوك.
0: تسلمي تسلمي.
1: إن شاء الله يا حنة، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا. شكرا.
1: مع السلامة.
0: شكرا مع السلامة في هالبنات سكي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش حيوصل، بس اكيد حتنزل إعادة للحلقة خلال هالأسبوع هذا. وحابة نشكر كل مستمع يسمع فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بيا. أنا خايفة نقول أسماء، وخايف حتى أني مثلا ننسى حد، يعني فهمتوا. فشكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أننا نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، ونقول احنا باللي بالمتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم وسيرة الطيبة تسبقه وين مرح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثره حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانها، تعبيرها جميل وفي محله، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل وكلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفه طلتي جت المره هذه سريعه خفيفه ظريفه، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الانشوده المعروفه عليا.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بس دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد عن نفسي. شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا يا بشرة. شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليش نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية. ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من

كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها، بس أنتم تكملوها من بيتكم، من علاقاتكم، من

اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها، بس أنتم تكملوها من بيتكم، من علاقاتكم، من كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء، وجعل الإنسان فيها عرضة للامتحان، فكل ما في الحياة الدنيا هو امتحانات للإنسان. ولذلك قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا شامل للامتحان في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وأخلاقه وقيمه وسلوكه وكل شؤون حياته. ولذلك فتح الله على الإنسان 5 جبهات في هذه الدار يلزم أن يشاهد فيها جميعا جهادا مستمرا إلى الممات. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده للانتصار على هذه الجبهات 5 فهو ناجٍ يوم القيامة. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان، وهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه، وقد أقسم بعزة الله على ذلك، فقد حكى الله عنه ذلك في كتابه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بتحقق يمينه في أكثر الناس قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو مسلح بجندين، أحدهما جند الشهوات والآخر جند الشبهات. فالشهوات منها شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة وحب الظهور ونحو ذلك. والشبهات تنقسم إلى قسمين كذلك، إلى الشبهات في التعامل مع الله والشبهات في التعامل مع الناس، وكلتاهما فيها إفراط وتفريط. فالشبهات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى منها الجانب العقدي فيوسوس للإنسان.

الشيطان فيه للإنسان كثيرا من الوساوس والأوهام، منها ما يتعلق بوجود الله أصلا، ومنها ما يتعلق بصفاته، ومنها ما يتعلق بأفعاله، ومنها ما يتعلق بعدله وحكمته، فكلها وساوس يلقيها الشيطان. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي الإنسان فيقول هذا خلق الله فمن خلق الله، حتى يوصله إلى هذه الدرجة في الوسوسة. وهذا هو من الشبهات في التعامل مع الله في الجانب العقدي. القسم الثاني هو الشبهات في التعامل مع الله في الجانب التعبدي، وذلك كالوسوسة في الطهارة، والوسوسة في الصلاة، والوسوسة في العبادات كلها. وهذه الوساوس كل واحد منها له جند من جنود إبليس مخصص فيه. فالطهارة لها شيطان اسمه الولهان، والصلاة لها شيطان اسمه خنزب، وهو مثلث الوترين، إخاؤه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم، وزايه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب من أربى مثلث الوترين، تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. والأربى الداهية معناه من دواهي مثلث الوترين وهو خنزب، أنه عندما تدخل الصلاة يذكرك بأمر سواء كان من أمور الآخرة أو من أمور الدنيا تشتغل به، فأنت لا تستطيع إصلاحه لأنك في الصلاة، ولا تصلي لأنك شغلت بذلك. هذه الوساوس والأوهام التي تعرض للإنسان في صلاته نظيرها يعرض في صومه وفي حجه وفي زكاته وفي قراءته للقرآن وفي قرباته كلها، فهي من وساوس هذا العدو الماكر المتربص. أما الوساوس فيما الشبهات فيما يتعلق بالإنسان بالتعامل مع الناس فهي تنقسم أيضا إلى قسمين، فيها إفراط وتفريط. ففيها ما يتعلق بتعظيم الإنسان فوق قدره، أن يعتقد الإنسان مثلا العصمة لغير الأنبياء، أو أن يعتقد أن فلانا ذو مقام عال لم يرد في ذلك وحي ولم يوجبه عقل، فهذا من الشبهات فيما يتعلق بالإفراط. وعكسها ما يتعلق بالتفريط، أن يحتقر الناس وأن يظن بهم ظن السوء، وأن يرى إنسانا معينا فيرى نفسه خيرا منه، خيلوا إليه الشيطان أنه خير من فلان، كما قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه أيضا هي من شبهات الشيطان فيما يتعلق بالتعامل مع الناس. وهذان الجندان وهما جند الشهوات وجند الشبهات أيد الله المؤمنين عليهما بجندين من جنود الله. الجند الأول هو الصبر، والجند الثاني هو اليقين. فالصبر يهزم الشهوات ويقف دونها، فالإنسان إذا صبر فإنه ينتصر على الشهوات كلها. والصبر كما تعلمون ثلاث شعب، هي الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله، ثم الصبر على أقدار الله. وكل واحد منها ثلاثة أقسام. فالصبر عن معصية الله ثلاث درجات: أدناها أن يدرك الإنسان أن هذا الأمر قد حصل وأنه لا يستطيع رده، ولا فائدة من المغالبة القدر في أمر قد مضى. وهذا القدر من الصبر كان موجودا عند أهل الجاهلية. يقول الشاعر: أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقع. ويدركون أن الأمر قد قضي، حينئذ ما للإنسان إلا الصبر، لأنه إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ فلا فائدة من أذية نفسه ومن إشمات عدوه به، هذه أمور لا فائدة فيها. الدرجة التي فوق هذه هي الصبر بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يعلم الإنسان أنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن لله حكمة في كل ما يكون، وأنه إذا أصابك بمصيبة فذلك خير لك، لأنه يعلم وأنت لا تعلم، وهو أحكم الحاكمين، فهو يعلم البواطن والسرائر ونهايات الأمور وأنت لا تعلمها. ولذلك قال: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

0: الدرجة العليا من الصبر عن معصية الله هي أن يكره الإنسان المعصية. عفواً، أنا بدأت بالصبر على أقدار الله. فدرجات الصبر عن معصية الله ثلاث: أولها الصبر عن المعصية بحيث يجاهد الإنسان نفسه عنها، ينشغل بها، يراها، يسمعها، ولكنه يجاهد نفسه في الإقلاع عنها والبعد عنها. فهذه درجة المقتصدين الذين هو الظالمين أنفسهم، جمعوا خيرا وشرا ولكنهم جاهدوا أنفسهم فمنعوها من الوقوع في المعصية. والدرجة الثانية هي درجة الذي يمنع نفسه أصلا من التتوق إلى المعاصي، فيكف جوارحه عن معصية الله بالكلية ويكف قلبه عن ذلك. وإذا مالت نفسه بادر لصرفها وردها، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، هؤلاء أهل التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، شبه الله كيد الشيطان بالطائف من الرياح، وهو الذي يمر سريعا، نسيم الهواء الذي يمر سريعا ويذهب. وفي القراءة المتواترة الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطيف هو ما يرى في المنام، وهو سريع الذهاب أيضا. ترى الإنسان ترمش عينه وهو نائم، تلك اللحظات جاءه الطيف في المنام وهو سريع الزوال. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا الله وراجعوا أنفسهم مباشرة. فإذا هم مبصرون، إذا الفجائية، معناها بينما كان الشيطان يريد غفلتهم وصلوا إلى مقام فوق الذي كانوا فيه، لأنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى فخنس شيطانهم وانتصروا عليه. فإذا هم مبصرون، أبصروا فعرفوا أن الله هو الذي يستحق أن يخاف ويخشى، وأن تجتنب نواهيه، وأن يوقف عند حدوده، وأن تطاع أوامره، وأن تتعلق القلوب به، وأن تتجه إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي فلا يزالون في غي، لأنهم يزيدونهم نشاطا وقوة فيه ومحبة له. وفي القراءة المتواترة الأخرى: وإخوانهم يمدونهم، يمدونهم ويمدونهم، يمدونهم معناه يعطونهم، كأنما يساعدونهم بقوة مادية في ذلك. والقراءة الأخرى: إخوانهم يمدونهم، معناه يسوفون لهم، يقولون: لا بأس عليك، الوقت طويل، ما زال لديك وقت، يمكن أن تتوب، ما زلت شابا، يمكن أن تفعل، ثم ترجع إذا كبرت في السن. هذا يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يرجعون بعد ذلك، فينقطع الحبل بينهم وبين التوبة عائذا بالله، وحينئذ لا يمكن أن يعودوا ولا أن يرجعوا إلى رشدهم. فهذا إذن المقام الأوسط من مقامات الصبر عن معصية الله. ثم المقام الأعلى من مقامات الصبر عن معصية الله هو مقام الصابرين الذين لا تخطر المعصية على قلب أحد منهم، فيكرهونها كما يكرهون كل مكروه لديهم. الإنسان الآن لديه كثير من المكروهات يكرهها، ولديه كثير من الأمور يحبها، لأن العاطفة تنقسم إلى قسمين، إلى خانتين: خانة المحبوبات وخانة المكروهات. خانة المحبوبات يملأها الإنسان بما شاء، يضع فيها عناوين أشخاص، أشياء، مأكولات، مشروبات، هيئات، ألوان، أشياء وضعها في محل المحبة منه. وخانة المكروهات وضع فيها أيضا أشياء يكرهها، يكره الجن، يكره الروائح الكريهة، يكره السباع والأسود الكاسرة، يكره الحيات والعقارب، يكره الفيران، يكره الحشرات، يكره أشياء معينة، يكره أشخاصا معينين، تصرفات، حركات، هذه جعلها في مكان الكره منه. فإذا كان الإنسان مربيا لنفسه، مزكيا لها، فإنه سيجعل ما أحبه الله في مكان المحبة من عاطفته، وما كرهه الله في مكان الكراهة من عاطفته.
1: مزعج أبعده قليلا، فيجعل يكفي، يجعل المحبوبات ما أحبه الله في مكان المحبة من قلبه، ويجعل المكروهات لدى الله جل جلاله في مكان الكراهة من قلبه، فيحب الصلاة حبا شديدا فتكون راحة له وسعادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة حتى جعلت قرة عينه في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه أحب الله حبا شديدا حتى وصل إلى مقام الخلة. ولكن صاحبكم خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. والخليل معناه تخللت محبة خليله قلبه، فلم يبق فيه مكان للغير، لم يبق في قلبه مكان لحب سواه. وما كرهه الله ومن ذلك الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش والمعاصي والمكروهات، هذه كلها إذا جعله المؤمن في مكان الكراهة منه فقد زكى نفسه، لأنه يجعل هذه المعاصي لديه بمثابة السباع والنمور، أو بمثابة الجن، أو بمثابة الأمراض الخطرة، أو بمثابة الروائح الكريهة. هل يستطيع أحد منكم أن ينام في غرفة ومعه فيها جيفة منتنة قد تغيرت؟ يكره هذه الرائحة، ولا يمكن أن يتصور أنه إذا خلا بها سيأكلها أو يتناولها أو يتلذذ برائحتها الكريهة أبداً. فكذلك المعاصي يجعلها الإنسان بمثابة هذه المكروهات المادية التي يعرفها في دنياه فيكرهها، فإذا خلا بها نفر منها، إذا خلا بأي معصية من معاصي الله نفر منها، كما ينفر من الجيفة المنتنة، أو كما ينفر من الأسد أو الحية أو شيء فيه غاية الضرر عليه، فيكون ذلك مكروها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحاجز بين الإنسان وبين المعصية على أربعة أقسام، أو أن الناس في المعصية على أربعة أقسام. القسم الأول، الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يشم للمعصية رائحة ولا يرى لها لونا ولا حركة ولا تأخذ أي حيز من تفكيره أبدا، هو مشغول عنها لا تخطر على باله. كما قال الإمام أحمد عن شيخه وكيع رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا، البرنامج مليء لا يستطيع أن يحدث أي شيء فيه، ما يغير شيء. فهذا النوع من الناس الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، لا تصل إليه رائحتها ولا لونها ولا حركتها ولا يتأثر بها نهائيا، لا تخطر على باله. النوع الثاني، الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى من ورائه الحركات والألوان ولكنه لا يخترقه ولا يسمع الأصوات ولا تصل إليه الروائح من ورائه، ولكن يأخذ حيزا من تفكيره وحيزا من بصره وينشغل به بعض الشيء. القسم الثالث، الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يخترق بصعوبة ولا يحجز الألوان ولا الحركات، وتنبعث منه الروائح القوية أيضا، ولكنه يهابه الإنسان من الصعب عليه اختراقه، فللماء هيبة. ولذلك ذكره علي رضي الله عنه في الجنود العشرة، قال: أشد جنود ربك عشرة، وذكر منها الماء. القسم الرابع، الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، مثل هذا الأكسجين، يسهل عليه اختراقه ولا يحول دون رائحة ولا لون ولا حركة، فهو مع المعصية في لحاف واحد عائدا بالله. والذي يحول بين الإنسان وبين المعصية من هذا الصبر هو برهان الله، حجة لله على عباده تحول بين العباد وبين ممارسة المعصية. وهذا البرهان يقوى بقوة إيمان الإنسان ويضعف بضعف إيمانه. إذا قوي إيمان الإنسان يقوى برهان الله في قلبه، إلى أن نصل إلى ما كان عليه الأنبياء المعصومون
0: فقد قوي برهان الله في قلبهم فحيل بينهم وبين التفكير في معصية الله، كما قال الله في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فالدواعي كلها تدعو إلى ذلك، ولكنه رأى برهان ربه وهو هذه الحجة التي جعل الله في قلبه، وهي حجة عظيمة تحول بينه وبين التفكير في المعصية أصلا حتى الهم. فإذا هذه ثلاث درجات هي درجات الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله ثلاث درجات: الصبر على طاعة الله قبلها بمعرفة أحكامها والعزم عليها والاستعداد لها وتهيئة الشروط السابقة كالطهارة للصلاة ونحو ذلك. والقسم الثاني هو الصبر على الطاعة في أثنائها، بأن يخلص فيها الإنسان لله ويحقق فيها العبودية لله جل جلاله ويتلذذ ويتذوق طعم العبادة. فهذه العبادات تحتاج إلى إحسان. يصلي الرجلان في الصف ولكن شتان بين صلاتيهما، هذا صلاته قد أحسنها وأتقنها وحضرها من أولها إلى آخرها، وحصل له خشوع فيها واستجيب له الدعاء فيها وتلذذ بمناجاة ربه وكان مع الله فيها طيلة صلاته، فإذا قال الحمد لله رب العالمين سكت ينتظر جواب ربه والله يجيبه فيقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهو مع الله في كل أوقاته، إذا ركع فهم معنى الركوع والخضوع لله، إذا سجد فهم معنى القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهكذا في كل حركة وفي كل نطق هو حاضر البال وقاصد لما يفعل، فهذا أحسن صلاته. فصبر عليها في أثنائها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، هذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها، فكانت خالصة لله ليس فيها شوب لمخلوق، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة وليس فيها رؤية للفضل على الغير وليس فيها تفكير في غير ما هو فيه، ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو الصبر على الطاعة بعدها، وذلك بأن لا يخالف عزيمتها، فهذه العبادات عبارة عن تقوية للعزيمة على طاعة الله وتقوية لعقد الإيمان في القلوب. فإذا كان الإنسان الآن في المسجد عابدا لله وإذا خرج من المسجد بدأ في معصية الله، هذه العقد ما قواها ولا شدها، فلذلك لا بد أن يحرص على قوة وشد عزيمته وقوة عرى الإيمان في قلبه، وهذا من حكم الصلاة من حكم مشروعيتها، صقل القلوب وتوثيق عرى الإيمان في القلب، فهذا يحصل بالصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك لا يأتي بعدها بما يخالف ما كان فيه. ثم بعد ذلك المبطلات اللاحقة كالمن والأذى بالنسبة للصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا المن والأذى صاحبه لم يصبر على الطاعة بعدها، ولذلك أفسدها بما ينافيها، فهذا هو الصبر على الطاعة في أثنائها وفي وسطها وبعدها. ثم الصبر على أقدار الله هو أعظم أنواع الصبر وأكبرها، وهو ثلاثة أقسام كما ذكرنا: الصبر على الأقدار بحيث يعلم الإنسان أنها وقعت فيتسلى بذلك كحال أهل الجاهلية الذين يعرفون أن المصيبة إذا وقعت لا يرفعها الصراخ والعويل، يقولون يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزلا، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل ياما وأيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. وقد ذكرنا البيت الآخر وهو أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. وهذا الذي تحصل به الشجاعة، كما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الشجاعة فقال صبر ساعة، يكون الإنسان متئدا صابرا لا يستفز، ويعلم أن الأمر قد قضي وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحوة ما هو كائن. الدرجة الثانية من الصبر على أقدار الله هي درجة التسليم، أن يعلم الإنسان أن الخلائق جميعا مملوكة لله جل جلاله، وأن تصرفه بها ماض لا يمكن أن ينازعه أحد في ملكه، وأنه قدر ذلك فلا يقع في خلقه إلا ما أراد. وقد بين حكمة القدر فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي، هذا هو التعليل، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك قدر الله وتوزيعه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. والقسم الثالث وهو أعلى درجات الصبر على أقدار الله هو الرضا، أن يكون الإنسان راضيا عن الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم رضوا عن الله، فكل ما يأتيهم من عند الله محبوب لديهم، أحبوا الله فأحبوا كل ما يأتيهم من عند الله. إذا جاءتهم السراء شكروا، وإذا جاءتهم الضراء صبروا، فكل ذلك من عند الله جل جلاله. وبهذا يتسع مجال الصبر على أقدار الله في التعامل مع الناس، فينظر الإنسان إلى الآخرين على أنهم مسيرون بأقدار الله، فإذا جاءه فضل وخير على يد أحد منهم لم يكبره عن حجمه، بل عرف أنه من قدر الله وأنه من الله، وأنه لو أراد أن يمنعه لم استطاع. وإذا جاءه ضر من أحدهم أيضا لم يكبره عن حجمه، بل علم أنه من عند الله وهو راض عن الله في تصرفه وفي كل معاملته، فبذلك يحسن التعامل مع الله ومع خلقه على أساس الرضا الكامل. فهذا الصبر يقطع الشهوات. ثم بعد ذلك الجند الثاني هو اليقين، وهو الذي يقطع الشبهات يمنع تأثيرها على الإنسان. واليقين معناه الانطلاق من الدليل، أن ينطلق الإنسان مما يوقن به، ألا ينحرف وراء الخرافة والدجل والأباطيل والريب والشك والوهم، هذه أمور ما ليس لها نهاية، فينبذها الإنسان وينطلق من اليقين، ينطلق مما هو مجزوم به وهو ما يوقنه. وهذا اليقين ناف للشبهات في التعامل مع الله، سواء كانت شبهات عقدية أو تعبدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن، هذا في الوساوس في الصلاة، إذا شك الإنسان وهو في صلاته فلم يدري كم صلى، فإنه قال وليبني على ما استيقن، معناه اليقين لا بد منه. فاليقين يقطع على إبليس كل هذه الشبهات. فلذلك الشبهات العقدية والشبهات التعبدية يقطعها اليقين، وكذلك الشبهات في التعامل مع الناس فيما يتعلق بالزيادة والمبالغة في توقيرهم وإجلالهم، وفيما يتعلق باحتقارهم أيضا، كل ذلك يقطعه اليقين. فهذا الإنسان أنت لا تعلم فيه إلا ما رأيت من الظاهر، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه، فمن رأيناه يخاف الله ويتعبد له ظننا به الخير وحملناه على ذلك، ومن رأيناه لا يخاف الله ويعصيه ظننا به الشر وحملناه على ذلك. ولكننا لا نجزم بمصير أحد لا من لا الأول ولا الثاني، فذلك غيب إلى الله جل جلاله، وهذا اليقين هو الذي يقطع هذه الشبهات. هذه الشبهات تسمى بالوساوس، والوساوس أصلها من وسوسة إذا أشار إشارة خفية، وتطلق على الأصوات الخفية، ومنها وسوسة الحلي، حلي النساء إذا تحرك سمع له صوت، وهذا الصوت يسمى الوسوسة، كما قال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، وكما قال أبو تمام وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس، وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. الوسواس هنا هو صوت الحلي، وصوت الحلي ليس كبيرا، صوت خفي، فكذلك وساوس الشيطان هي أمور خفية كأنها أصوات، كأنه يقول لك ما صليت إلا ركعة، ما صليت إلا سجدة واحدة، ما صليت إلا ركعة واحدة، لسه على طهارة، كأنه يناجيك بذلك في أذنك. فهذه هي وساوس الشيطان. هذه الوساوس أعظمها وأخطرها الوساوس فيما يتعلق بالتعامل مع الله، وهذه أعظمها وأخطرها ما يتعلق بالجانب العقدي. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر هذه الوساوس.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول راه، من رئيس الدولة إلى أب العائلة، مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة. خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيقعد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، ملكا والملك من ملك من عنده كل شيء رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموه في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت لهم أعطيهم قتوه كيك يعني. ثم الناس مش لقي خبزة، هذه مش شعر بأن القتوه هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل القتوه، فتحسبهم ما عندهم الخبز وعندهم كل شيء لكن محتاجين يبقوا قتوه، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب بخمسمائة أو ستمائة درهم أو دينار ومش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو بعشرة درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال ناعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير رائحته كانت، وكان يطلبوا حتى لما يجول تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشا، المية اللي تطلع من البشا اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة، لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالطرف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب بعشر دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه ان ياخذ من زوجته وياخذ من اقارب كل اموالهم اللي هي جاءت بسبب انهم بيت الخلافه ويضحى في بيت المسلمين، مال المسلمين. وجدت صعوبه في الموضوع.
وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لها كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقول فاضي وتقدر تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق حاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كلما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له؟ كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد. ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعدك، ها كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن ادراك وعن وعي، مش مجرد

هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبين فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حد ما قدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني متكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد مس أيل ولا نضربه مهما كان السبب، ننهى ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا، لأن الظلم شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب بتاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعاني أنت واندبرك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان، ما أنا يعني يدل بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق بمسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه، إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قال أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب أن كل أمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالي قاها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش اللي بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية، أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة بات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حول القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش لحد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي. رأوا البطر

0: طرف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يفسد أكثر مما يصلح. لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راه الموضوع يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة من غرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في طرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يقول واحد بدل ما كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة بتاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمن اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين مبي، عثرت في أرض العراق مش المدينة، لأن ملكة هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق اللي تسوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش من مهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث إن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما طالبني أنا كمالك سيارة تقول أدفع رسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي، وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا مش شاعر بالمسؤول. ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، أو هو يمشي في طرق خاصة، والسيارة مش له مرات حتى للدولة، مهم ماشي يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء، والقهوة والشاي تجي لعندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف واللي حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين طلبهم بعمل، لا ما طلبهمش، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زيهم خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني أنا فعلا والله متضايق، لا حتى الموظفين متضايقين، خلينا نديروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش بغير مكتبي أو بنغير سيارتي أو بنغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا بنغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر، وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأنه يعبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء العمال المش عارف إيش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب ب توفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها. ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة، طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا لي والله تعال يا رجل، انت بدي نتكلم، انت شنو اللي ناقصك؟ نحن مستعدين نوفر لك حاجتك، خلاص وفر لي حاجتي نسكت. لا، هذا ما ينفعش، هذا مش منطلق من حاجة الناس، هذا منطلق من حاجة الشخصية، ولكن أراد أن يستغل حاجة الناس للوصول إلى حاجات الشخصية. وذلك هي تطلعات الدعاة، مش معناه أن لأنفسهم، تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجة عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح، هل أنتم الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك أنا الآن لما نشوف واحد يدير حاجة لمصلحة الناس نقول له أحسنت، ولما نشوف واحد يدير حاجة تضر الناس نقول له أسأت، نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، هذا فعلا إنسان تحميه أو تقوده قيمة، قيمة الخير، قيمة الحق، وقيمة العدل. يوم من الأيام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة، فكتبت عدت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة، ماذا كنت تطلبين من معلمتك؟ يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك؟ كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دير واجبها، حطي نفسك مكانها، أنت يوم لو جيتي وما جبتش الواجب ما كملتش أو ما جبتش الشيء المطلوب منك، شنت تمني الأبلة تتعامل معك كيف؟ تعامل مع الناس. طبعا هذا ما يعنيش ظلم ويعني انك انت التسيب ولا لا لا، لكن بس في شيء نفسي. انا على فكره يعني جربتها في تاريخي، في التاريخ الاكاديمي مع طلبه، ان طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط، يعني هو مش ناجح في الماده. ليش؟ لاني ما اشعرتش بالاهانه رقم واحد، واشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين، واشعرت بمسؤوليته. فيش حد يقول الله انا اللي ظالم، انا اللي غلطان، انا اللي كذا وكذا وكذا يطلع. بينما طبعا يجي استاذ ثاني انت ما تنفعش، انت كذا، انت فاشل، انت تتبع لي في كذا، تدلي في كذا، فياخذ هزيمه ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو الغلط تاعه. راهي مساله مختلفه. طالب جاك متاخر، وخاصه المحاضره الساعه 8 الصبح ولا 8 ونص، ممكن يتعطل، هو أصلاً بايليش شنو وصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باهي إن شاء الله اليوم ما فيش مشكلة، بس المرة الجاية رد بالك، أطلع بدري شوية، يعني بدل ما تطلع 7:30 أطلع 7. معلش لو كان جيت وقمعست قدام، جيت في الجامعة قعدت ربع ساعة ولا نص ساعة زيادة ما تضركش، لكن على الأقل تخش محاضرتك لأن راحت فتك كذا وكذا، وتبين له أن التأخير بتاعه حيضره هو مش حيضرك أنت. وهكذا المسألة محتاجة منا أننا نعيش حالة الناس وما نغيبوش عنها، مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة أنا ننسى حاجة الطالب، مش معناه أني أنا يوم أصبحت مدير مؤسسة ننسى حاجة الموظفين والناس يشتغلوا في المؤسسة. ونتكلم على فكرة حدود المسؤولية في حدود الصلاحية، يعني واحد عنده صلاحيات، عنده فلوس وعنده إمكانية أن يدير طالبة، ما عندهش هو أنا عايش وعارف حاجة اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم، مش قادر شيء، حتى أنا قاعد زي هذيك مسألة أخرى. لكن أنا ما استغلتش وضعي أني أنا قعدت في وضع أحسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن أداء. لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة عشناها نحن في، يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير، حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون، بس واحد صالون هكي كبير شوي واحد صالون صغير، لكن نفس الخامة متقاربة، الحالة متقاربة، بساطة في الجميع، سيارة عادية عند صاحب سيارة مقاضة، عند السيارة كان سيارة عادية مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بها الناس ولا ما يجلس مع، لا لا يجلس مع الأرض ويجلس مع الطاولة ويجلس مع كيف ما يجو يجي معها، هذا الغني ما كانش. لكن تو الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة، أصبحت في شكل البيت، في شكل السيارة، في لبستنا، في تعاملنا، في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا واللي جعان والله واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل، هذه مشكلة. فنقول أنه نحن خطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة بالذات، أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها، طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي، كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن، ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول، كل واحد حيسأل عن نفسه، وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب، طالب بإصلاح من كلا الطرفين، من المواطن أنت أدي اللي عليك، ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن، أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا، بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس سبل الوصول وعلامات القبول، مع الموضوع الأول ترتيباً ورتبةً، إنه الإحسان. فالإحسان في تعريف بعض العلماء فعل ما هو حسن، والشيء الحسن مشتق من الحسن، والحسن هو الجمال، الجمال المادي والمعنوي. فالحلم شيء حسن، والإنفاق شيء حسن، والوجه الجميل وجه حسن، والحسن مرتبط بالكمال البشري، والحسن مرتبط بالفطرة، والحسن يستدعي المديح بشكل عفوي. أما مواطن الحسن فالقصد النية. في إنسان في داخله حب للخير، في داخله تسامح، في داخله عفو، في إنسان في داخله حقد، استعلاء، كبر. فالإحسان أن تنطوي على نفس طاهرة تحب الخير لكل الخلق. موطن آخر الحال، حال الإنسان في تفاؤل، في حال آخر في تشاؤم، حال الإنسان في حب، حال آخر في بغض. الموطن الثالث العمل. مواطن الإحسان النية والحال والعمل. أما فلسفة الإحسان، الله سبحانه وتعالى سخر لك ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم، كرمك إذ منحك نعمة الإيجاد، وكرمك إذ منحك نعمة الإمداد، وكرمك إذ منحك نعمة الهدى والرشاد. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلسفة الإحسان أنه ينبغي أن تقابل إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك بإحسانك إلى الخلق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والفلسفة الثانية للإحسان أن الله سبحانه وتعالى خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمنها أن تأتي إلى الدنيا وأن تكون فيها محسناً. والدليل قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، الذي صدق بالحسنى يدفع ثمنها في الدنيا. ثمنها في الدنيا شطران: انضباط وعطاء. فأما من أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله، وأعطى، أعطى من ماله، من علمه، من خبرته، من وقته، من عضلاته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الحسنى هي الجنة، ما دام قد كذب بها وآمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. فالإحسان عطاء والأخذ نقيض الإحسان. إنسان يعطي، إنسان يأخذ. لذلك يمكن أن يكون البشر جميعاً في حقلين. الحقل الأول أعطى ولم يأخذ، في هذا الحقل أيضاً ملك القلب، في هذا الحقل عاش للناس، هذا المحسن. المسيء أخذ ولم يعطي، ملك الرقبة قوي. شيء آخر، عاش الناس له، بين أن تعيش للناس وبين أن يعيش الناس لك، بين أن تعطي وبين أن تأخذ، بين أن تملك القلوب وبين أن تملك الرقاب. فلسفة الإحسان مقابلة إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك، بإحسانك إلى الخلق. وفلسفة الإحسان أيضاً أن تعمل عملاً تستحق به دخول الجنة، وهي الحسنى. وفضلاً عن ذلك، فإن الله أمر عباده المؤمنين بالإحسان، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قسري، أما الإحسان طوعي. وأنت مأمور بالإحسان كما أنك مأمور بالعدل. هناك مشكلات كثيرة لا تحل بالعدل، تحل بالإحسان. القانون معك، الشرع معك، لكنه أخوك، تفضل عليه. العدل أن تؤدم عليك من دين، أما الإحسان أن تنزل عن بعض الدين. العدل أن تأخذ، بالإحسان أن تعطي. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال بعض العلماء: الإحسان ما زاد على الواجب شرعاً. نعم، يعني إنسان طلق زوجته، طلقها طلاق شرعي، أعطاها حقها الكامل. أنا أعرف أشخاصاً رتبوا لزوجاتهم المطلقات رواتب شهرية مدى الحياة، هذا إحسان. لذلك ورد في بعض الأحاديث: وأن أصل من قطعني إحسان، وأن أعطي من حرمني إحسان، وأن أعفو عمن ظلمني. وأصل هذا الحديث: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً. ويكفي المحسن شرفاً أن الله يحبه. وصدق أيها الأخ، حينما تكون محسناً تسعد بإحسانك. الإحسان منعكس الداخل سعادة، راحة نفسية، رضا. إن الله يحب المحسنين، وإذا أحبك الله من يستطيع أن يصل إليك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا استنباط رائع استنبطه الإمام الشافعي من قوله تعالى حينما رد على هؤلاء الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم وقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي أنني لو كنت أحبكم لما عذبتكم. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه أبداً. فإذا كنت محسناً أحبك الله، وإذا أحبك الله لا يعذبك. الآن عواقب الإحسان، النتائج في الدنيا قبل الآخرة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان معك نصرك وحفظك وأيدك وأسعدك، ألقى في قلبك السكينة، وفقك، أعطاك الحكمة، أعطاك الحلم. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الآن الإحسان له صفة رائعة، الإحسان تصاعدي، يعني أي عمل حسن يأخذك إلى عمل أحسن منه، وهكذا. والدليل أن سيدنا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: إيمان بالله. تمام. قال: يا رسول الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن يعطي مما رزقه الله. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان عيياً لا يحسن الكلام، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال: يعين الأخرق الأحمق. قال: يا رسول الله، إن كان أخرقاً لا يستطيع أن يصنع شيئاً؟ قال: يعين مغلوباً. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ لك ما له ولا ميزة هذا؟ ليمسك أذاه عن الناس. هنا الشاهد. قلت: يا رسول الله، أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ في إحراج كبير صار، إذا واحد ما أذى أحد فقط يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. ابدأ بإحسان بسيط، هذا الإحسان يأخذك إلى إحسان أكبر وأكبر وأكبر. فالإحسان تصاعدي، والإحسان حركي، يعني الإحسان لا يبقى في مستوى واحد. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. الإحسان تصاعدي. الآن طريق الإحسان، والإحسان مرتبة تأتي بعد الإيمان، الإسلام فالإيمان فالإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طريق الإحسان الإيمان بالله، هذا إنسان أخوك في الإنسانية، والله يراقبك بالمرصاد. هل نصحته؟ هل عفوت عنه؟ هل أكرمته؟ هل حلمت عليه؟ الآن أيها الإخوة، ننتقل إلى دوائر الإحسان. الإحسان دوائر. أولاً بشكل مختصر، الإحسان شمولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو قتلت عقرباً يجب أن تقتله بضربة واحدة لا أن تعذبه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يذبح شاة أمام أختها، فغضب وقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ فالإحسان شمولي، كتب الله الإحسان على كل شيء. الآن أصغر دائرة في الإحسان أن تحسن إلى نفسك، أن تحملها على طاعة الله، أن تعرفها بالله، أن تقربها من الله. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الدائرة الأوسع: الإحسان للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرفع الله الإحسان للوالدين إلى مستوى عبادته، والعطف يقتضي المشاركة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة: قرابة النسب وقرابة الجوار. في علاقتين، علاقة جغرافية جارك، وعلاقة نسبية أقربائك. فالدائرة الثالثة قرابة النسب وقرابة الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً. هذه الدائرة الثالثة. أما الدائرة الرابعة: الجانب الضعيف في المجتمع. ما في قرابة ولا في جوار. اليتامى من هؤلاء، المساكين، الصاحب بالجنب، ابن السبيل، ما ملكت أيمانكم، إنسان تحت يدك بالمفهوم الواسع الآن، خادمة في البيت ملكت أيمانكم، ارحمها، لا تكلفها ما لا تطيق، اسمح لها أن تنام نوم مريح، أطعمها مما تأكل، أطعمها مما تأكل، اشتري لها ثياب جيدة. نعم. فالدائرة الثالثة أو الرابعة: الجانب الضعيف من المجتمع. هلأ الدائرة الخامسة: المخالفون لك في العقيدة. الدليل، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حتى الذي يخالفك في العقيدة ينبغي أن تكون محسناً إليه. دليل آخر: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا مع من تبغضه، مع من يتناقض معك في العقيدة، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. إن عدلت معه قربته إلى الله وقربته إلى دينك. الآن تركنا البشر مع الحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماءً حذاؤه، ثم أمسكه بفيه حتى رقي البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة. الإحسان ينتقل الآن إلى الحيوانات. النبات: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي حديث آخر: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين. هذا الشيء السلبي في النبات. الإيجابي: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالإحسان يطول النبات. الأرض الصخر: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآن ينسحب على هذا الموضوع تلويث البيئة، في ضجيج، هذا التلوث، في ثاني أكسيد الكربون، هذا التلوث. ما تعانيه الأرض من اضطراب في المناخ سببه التلوث، التلوث بثاني أكسيد الكربون، هذا اسمه الاحتباس الحراري. أيضاً هذا إساءة بالغة إلى الأرض. الآن ميادين الإحسان: الأولى دوائر الإحسان، من هذه الميادين العلاقات الاجتماعية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيب. العلاقات الاقتصادية المالية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآن عند المصائب أنت مكلف عند المصيبة أن تكون محسناً، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنت في ضائقة أنفق، مع إنسان أساء إليك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان عند المصائب. الإحسان مع أداء الدية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. قال له أمامك المحاكم، ليش؟ صار في قتل خطأ، أعطه الدية طيبة بها نفسك، أحسن وأنت تؤدي الدية. الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إظهار طلاق، كل طرف ينشر فضائح الطرف الثاني. طيب ما في طلاق مع الإحسان؟ الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بالجهاد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يعني أن تدافع عن بلدك، أن تحارب الطرف الآخر الذي يكيد لك وأن تنتصر، سماه الله في القرآن إحساناً. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا انتصرت على عدو حاقد شرس وأرغمت أنفه فأنت محسن. حتى أن بعض الصحابة قبل المعركة مشي مشية خيلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أن تكون أمام العدو قوياً. الحوار الفكري، الحديث على الحوار الآن كثير: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. في الحوار، في المجادلة، كن محسناً، لا تقول له أنت جاهل، قل له أعتقد أن هذه الفكرة غير صحيحة، في فرق. وأنت تحاور كن محسناً. الحوار مع الطرف الآخر: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أمر. في الخصومات: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، شيء مهم جداً. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مع اليتامى والضعفاء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إن أردت أن تستثمر مال اليتيم، أولاً ينبغي أن تتعفف عن أجرك إن كنت غنياً، من كان غنياً فليستعفف. أما إذا كنت فقيراً واستثمرت مال يتيم، ينبغي أن تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. بحسب العقد أنت نصيبك مليونين، يكفيك في السنة مليون فرضاً تأخذ حاجتك. بحسب العقد مليون، ربح المحل أقل من مليون، تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. الآن في السياسة والحرب قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء أن الحسنى. في السياسة والحرب، مع اليتامى والضعفاء، في الخصومات، في الحوار مع الطرف الآخر، في الحوار الفكري، في الجهاد، في الطلاق مع أداء الدية، عند المصائب، في العلاقات الاقتصادية، في العلاقات الاجتماعية، هذه ميادين الإحسان. أما الدوائر بدءاً من الجماد الأرض إلى النبات إلى الحيوان إلى المخالفين لك في العقيدة إلى الجانب الضعيف في المجتمع إلى قرابة النسب والجوار إلى الوالدين إلى النفس. أما طريق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس، الأول رقماً والأول رتبة، والحمد لله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فلا نزال مع الإخوة الأحباب الكرام في هذه الأحاديث الواردة حول المسجد الأقصى وفلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره وأن يرزقنا فيه صلاة ويرزقنا زيارته، إنه سميع عليم. من هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث مشهور ومعروف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذه الثلاثة مساجد حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز شد الرحال إليها، أي قصدها بالسفر، أن يسافر إليها. لا تشد الرحال يعني لا يسافر، لأن شد الرحال في اللغة العربية كناية عن السفر، والرحل هو الأمتعة التي توضع على ظهر الجمال، خاصة ذلك السرد أو الشيء الذي يوضع على الجمل ثم يشد جيدا حتى إذا ركبه الراكب ثبت عليه، خاصة وأنه في السفر سيقطع مسافات طويلة جدا، وفي هذه المسافة سيتحرك هذا السرج أو هذا الشيء الذي يوضع على ظهر الجمل، سيتحرك من كثر المشي وطول المسافة، فيحتاج إلى شده جيدا حتى يثبت أطول مسافة ممكنة في أثناء السفر. لا تشد الرحال يعني لا يسافر. وهل لا يسافر إلى المساجد الثلاثة؟ بنية العبادة، لا يسافر إلى مكان، بنية التقرب إلى الله تعالى والعبادة، إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. أما السفر من أجل الأمور الأخرى فهو مباح، وقد يكون سفر معصية. السفر إما أن يكون سفر طاعة، مثل هذا أن يشد الرحال، أن يزور ويسافر إلى المسجد الحرام ومكة، أو إلى المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى المسجد الأقصى في فلسطين، فهذا السفر سفر طاعة. كذلك من أسفار الطاعة أن يسافر في طلب العلم، من سفر الطاعة أن يسافر صلة بالأرحام، هذا كل سفر طاعة يثاب عليه الإنسان. وهناك سفر مباح، أن يسافر للنزهة والسياحة في الأرض، وإن كان يرافق هذا السفر إن شاء الإنسان أن ينوي به النظر في ملكوت الله تبارك وتعالى والسير في الأرض والاستدلال على صفات الله تبارك وتعالى من خلال هذه النزهة، هذا يثاب عليه الإنسان، بل يثاب على كذلك إيش؟ ترويح نفسه، أن يروح عن نفسه، روحوا القلوب، أو ساعة وساعة يا حنظر، الإنسان يحتاج إلى هذا. فإذا كان بنية صالحة فإنه ينقلب من المباح إلى الطاعة. والأخير اللي هو سفر المعصية والعياذ بالله، يسافر إلى بلد حتى يرتكب فيها معصية من المعاصي، فاحشة من الفواحش، لا شك أن هذا السفر محرم، وصاحبه عند كثير من العلماء لا يجوز له أن يأخذ بالرخص، رخصة المسافر إذا كان سافر ويريد أن يقصر لا يجوز له القصر، إذا احتاج أن يأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة، إذا كان سافر في رمضان لا يجوز له أن يفطر، لأن سفر المعصية هذا يعاقب عليه، فالرخص هذه من باب الرحمة والتيسير من الله سبحانه وتعالى، لا يستعملها الإنسان في شيء يعصيه به والعياذ بالله. فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، بل قال العلماء هو حديث متواتر، لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وصحابي جليل اسمه أبو بصرة الغفاري، وهذا الصحابي الجليل من أهل مصر، يعني سافر إلى مصر واستقر فيها ومات ودفن هناك رضي الله تعالى عنه، وهو أحد رواة هذا الحديث. أبو بصرة المصري، هكذا يعرف المصري الغفاري، الغفاري نسبة إلى غفار قبيلة عربية معروفة، والمصري نسبة إلى موطنه ومسكنه ومهاجره الذي مات فيه ودفن فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. منهم كذلك أبو سعيد الخدري، أبو الجعد الضمري، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث مثل هذا الحديث هو متواتر، متواتر. هذا الحديث لا شك أن دلالته على فضل المسجد الأقصى واضحة جدا، لأن التخصيص دليل إيش؟ التفضيل. التخصيص دليل التفضيل، هذا هو. لله سبحانه وتعالى خواص من خلقه من الأشخاص، لله تعالى خواص من خلقه من الأشخاص. الأنبياء من خواص الله، الرسل، الصحابة رضي الله عنهم. لا يشترط بالأولياء والصحابة أن يكونوا معصومين، لا يذنبون ولا يخطئون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا الصحابة والأنبياء والأولياء هؤلاء من الخواص. لله خواص أيضا في الأزمان، من ذلك إيش؟ ذي الحجة، عشرة من ذي الحجة وشهر ذي الحجة، من ذلك شهر رمضان، من ذلك يوم عرفة، وهكذا. هذه خواص الأزمان. ولله تعالى خواص في الإيش؟ في الأماكن. ما هي؟ المسجد الحرام من خواص الله في الأماكن، المسجد الأقصى، مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الطور من خواص الله، وكذلك هذا المكان بيوت الله تبارك وتعالى من الخواص. لكن هناك خواص تشترك، الأنبياء يشتركون في نزول الوحي عليهم، فهم أفضل من الصحابة. الصحابة يشتركون في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أفضل ممن لم ير النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهكذا. فهذه المساجد الثلاثة اشتركت في أمور، لو تأملنا وتذكرنا الأحاديث السابقة، وذكرنا أن المسجد الحرام من الذي بناه؟ أحد الأنبياء، إما إبراهيم كأعاد بناءه ورفعه، وإما أن يكون آدم، وإما أن يكون يعقوب أو نوح. كذلك قصد المسجد الأقصى والمسجد الحرام، هذه المساجد بناها الأنبياء. والمسجد الحرام والمسجد الأقصى كلاهما إيش كان؟ المسجد الحرام لا يزال قبلة، والمسجد الأقصى كان قبلة، فهما مشتركان في هذا. فهذه المساجد استحقت أن تختص بجواز السفر إليها للطاعة. في حاجة مهمة نسيناها، تشترك فيها هذه المساجد الثلاثة، ما هي؟ إيش الحاجة اللي تشترك فيها المساجد الثلاثة؟ جزاك الله خير، صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن. وقباء صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك خاصية لهذه الثلاثة تشترك فيها دون غيرها من المساجد في الأرض، مضاعفة الصلاة، أحسن. أنه الصلاة تضاعف في المسجد الحرام بكم؟ 100,000، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، والمسجد الأقصى كما ذكرنا بحسب 250 أو 500 أو 1,000 صلاة. فهذه المساجد الثلاثة تستحق أن تزار وأن نسافر إليها، لأن الاعتكاف فيها له فضل عظيم جدا، حيث أنه سيصلي وسيقرأ القرآن وسيذكر الله وسيدعو، وهذه البقع تضاعف فيها الأعمال. يعني الصلاة إذا ضعفت، كذلك يقول العلماء الأعمال التي فيها، هذا رأي حقيقة عند بعض أهل العلم، أنه جميع الأعمال الصالحة في هذه الأماكن الثلاثة تضاعف، الحسنات فيها تضاعف عموما، لأن الصلاة هي أعظم الأعمال وأفضلها، فإذا ضعفت فما دونها من باب أولى، والله تعالى أعلم. فلذلك خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر إلى هذه المساجد الثلاثة دون غيرها من المساجد. ما في مسجد على الأرض يجوز السفر إليه، قباء طيب لا يجوز السفر إليه قصدا أني أسافر لزيارة قباء. طيب في مسجد ذكرناه في أثناء الكلام اللي هو مسجد إيش؟ الطور، جبل الطور. وجبل الطور له خصوصية حقيقة، من الروايات الحسنة اللي حسنها بعض العلماء أن الدجال لا يدخله، لا يستطيع، وهو من الأماكن التي حرمت على الدجال أن يدخلها، اللي هي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة يحرم على الدجال أن يدخلها، تقريبا على الروايات الصحيحة. كذلك هناك رواية حسنة إن شاء الله أن الدجال لا يدخل الطور، فله خصائص، ونعرف أنه خاصية جبل الطور ماذا اللي ذهب إليه موسى عليه السلام وكلمه ربه عنده، ولكن مع ذلك لا يجوز أن تسافر إليه للصلاة عنده. وهذه قصة حصلت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل أسلم متأخرا، اعتنى بحفظ الحديث لكنه ما جمع كل الحديث، وأحيانا كانت تفوته بعض الأحاديث بعد ذلك يسمعها ويرويها له. من هذه الأحاديث حديث لا تشد الرحال، متى سمعه أبو هريرة؟ ذهب مرة وسافر إلى جبل الطور، ما ندري هو الباعث له حب يعني الاستطلاع، ولا هو الباعث له يعني الأساس الطاعة والصلاة، هو في حب استطلاع وبعدين يروح يصلي عنده قصدا. طيب، فكان أبو هريرة ذهب قصدا للصلاة هنا، فلقيه وهو عائد صحابي اللي قلت لكم عنه اللي هو المصري أبو بصرة أو بصرة المصري رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه، هو اسمه بصرة ابن أبي بصرة هذا صحابي، وأبو بصرة ابن بصرة ابن أبي بصرة هذا أيضا صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فبصرة هو الذي أو أبو بصرة الابن لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عائد من جبل الطور، فقال له، قال أبو هريرة لأبي بصرة أنه جاء من الطور، فقال له لماذا؟ قال صليت هنا، فقال له لو رأيتك قبل أن تذهب لمنعتك، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعمل المطي

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى. ففهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر بقصد العبادة والتقرب إلى بقعة من البقاع ليصلي فيها يعني للعبادة، وإنما تخص هذه المساجد الثلاثة فقط. من هنا نعرف أيها الأخوة أن الذي يشد الرحال ويسافر إلى القبور والأضرحة لا شك أن هذا خطأ كبير، بل قصد الدعاء عند القبر هذا مما لا يشرع. أن الإنسان يقصد الدعاء عند القبر بمعنى أنه والله يستجاب أكثر، لا، هو لو زار القبر بقصد الزيارة ثم جلس هناك يدعو الله تعالى أن يغفر لهذا الميت ولصاحب القبر هذا لا حرج فيه. لكن إني أعتقد أن الله يستجيب الدعاء عند هذا القبر للولي أو للشخص الفلاني أو للوالد أو للوالدة، ويكون الدعاء أحرى بالإجابة لأنه عند القبر، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى أبدا. وكذلك زيارة المقامات اللي هي الأماكن التي نزل فيها الأنبياء، لا يوجد على الأرض قبر ثابت إلا قبر من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو القبر الوحيد للأنبياء. ما في قبر ولا إبراهيم الخليل ولا يوسف ولا عيسى عليهم السلام جميعا يثبت لهم موضع أنه قبر لهم، هذا كلام أهل العلم أنقله لكم. وإنما ثبت ويثبت فقط بالوجه القطعي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبر النبي إنما أنت تزور المسجد لتصلي فيه، فإذا وصلت عند المسجد وصليت فيه أولا جاز لك، بل استحب لك أن تزور القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه. لكن لا تأتي من بلدك بنية زيارة القبر فقط، وإنما تأتي من بلدك بالسفر إلى زيارة مسجد الرسول لتصلي فيه وتنال أجر الصلاة فيه والعبادة فيه. فهذا يعني هذا الأمر مهم جدا أن يكون المسلم على اطلاع به. طبعا هناك في المسجد الأقصى بعض الأخطاء أيضا ترتكب، أن الناس خاصة هذه القبة المعمارية التي هي أقدم يعني أثر معماري للمسلمين، المسلمين تركوا أثر معمارية عظيمة جدا في بلاد الأندلس خاصة، برزوا بالمعمار الإسلامي ولا يزال يدرسون الهندسة الإسلامية التي صممت عليها المدن والمساجد والبناء الذي هو في إسبانيا اليوم في الأندلس، لا يزالون. حتى أني أذكر مرة فكوا بعض الأشياء، نوافير كانت جارية فيها المياه وتعمل، فأرادوا أن يعرفوا المختصين والمهندسين كيف تعمل هذه النافورة، فكوها جزءا جزءا وأرادوا أن يعيدوها فلم تعمل، عطلوها. كانت تعمل هذه النافورة من عهد المسلمين لما كانوا يعني سكان تلك البلاد ومستقرين فيها، وخرجوا وهي تعمل ولا زالت حتى كان هذا العصر الحديث، أرادوا أنهم يجروا عليها يعني ويفعلوا مثلها، ما استطاعوا أن يعيدوها إلى ما كانت عليها أبدا. هذه القبة حقيقة ذهبية، قبة الصخرة التي بنيت على الصخرة في المسجد الأقصى، يقصدها كثير من الناس إما يعني طواف وإما لصلاة، كل هذا لا يجوز. إنك تقصدها للطواف والعياذ بالله هذا من أكبر الأخطاء، لا يجوز الطواف في موضع إلا إيش؟ الكعبة. ونحن إذا طفنا بالكعبة لا نعبد الكعبة، وإنما ماذا؟ نحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، كما أننا نستقبل القبلة الآن، هل نحن نعبد القبلة هذه ولا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة؟ نحن نمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى باستقبال هذه القبلة، ولا لا نعبدها ولا نعبد الكعبة، معاذ الله، هذا شرك. وكذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى الصخرة المشرفة ويتمسحون بها ويجعلون عندها التمائم وهذه الأشياء كلها أخطاء لا تجوز. هذه الصخرة ليس لها خصوصية في المسجد ولا يجوز حتى تحري الصلاة عندها. الصحابة الذين زاروا المسجد الأقصى كثيرين بالعشرات، منهم أبو هريرة وبلال وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وشداد بن أوس وأبو تميم الداري رقية بن تميم الداري وكثيرون من الصحابة، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أعداد كبيرة من الصحابة زاروا، ما كانوا يخصون الصخرة بالصلاة ولا يتحرون، لأن المسجد كما قلت كبير جداً،

0: يفضل لك أن تصلي في صدر المسجد اللي هو يسمى المسجد القبلي أو المسجد العمري. طبعا هذا الأمر حقيقة يعني الناس قد يشكل عليه، طيب ليش بنعب عبد الملك بن مروان هذه القبة؟ هذا كان من التنافس، على الدنيا وليس لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن عندي سؤال أختم به إن شاء الله تعالى هذه الكليمة، من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ من هو أول من شد الرحال في الإسلام إلى المسجد الأقصى؟ أحسن، جزاك الله خير، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستطيع أن نقول هو أول من شد الرحال لأنه هو سافر له، وإن كان يعني سفر وكان ما شاء الله يعني على البراق، وكان ينتهي يعني خطوة من البراق كانت خطوته عندما ينتهي طرفه، يعني ليلة واحدة وصل بها إلى بيت المقدس وبنفس الليلة عرج به إلى السماوات، أيضا يسمى شد رحال مجازا. وإلا فإن الصحابة الذين فتحوها في الحقيقة كأبي عبيدة كان القائد العام لجيوش الفتوح الإسلامية في بلاد الشام، هو الذي يعني كان من أول من شد الرحال، ولم يعقد الصلح إلا بحضور عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان كذلك من أول من شد الرحال إلى المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شد الرحال إليه إنه سميع عليم، وهو محرر بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله العزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الخامسة من خط الزمن وقصة فلسطين. احنا في المره اللي فاتت اتكلمنا على قصه سيدنا موسى عليه السلام، وكثرت علينا في هذه القصه الارقام والاحداث. وقبل ان كنا نتحدث عن سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، انا ارى انه من الافضل ان نراجع سويا الان الاحداث التي مرت في قصه فلسطين حتى لحظاتنا هذه، ثم نكمل بعد ذلك باذن الله سير الاحداث. نقول اننا قسمنا التاريخ القديم في فلسطين الى مراحل معينه بحسب الاكتشافات التي يكتشفها الإنسان في هذه الفترة، فسمينا العصور الأولى القديمة جدا بالعصور الحجرية، ولم تكتشف في هذه العصور أبدا المعادن. ولعل أهم ما يميز هذه العصور أننا ذكرنا أن أريحة هي أول مدينة انشأت في العالم 10,000 سنة من دلوقتي، وهي أقدم مدينة في الدنيا كما فصلنا. وذكرنا أيضا في أحد المحطات المهمة في تاريخ فلسطين العصر البرونزي، والعصر البرونزي بدأ من سنة 3200 قبل الميلاد لسنة 1200 قبل الميلاد، يعني 2000 سنة متصلة هو العصر البرونزي اللي الإنسان اكتشف فيه القصدير وخلطه بالنحاس وعمل البرونز، وبالتالي اخترع آلات كثيرة. قسمنا هذا العصر البرونزي لثلاث مراحل، قديم ومتوسط وحديث. أهم ما يميز القديم ظهور الشعوب المعروفة في أرض فلسطين، وكلها جاءت من جزيرة العرب، شعوب الكنعانيين والفينيقيين والأموريين واليبوسيين، وهؤلاء هم الذين أنشأوا معظم المدن في أرض فلسطين وكانوا من الوثنيين. ثم في العصر البرونزي الوسيط اللي هو كان حوالي 450 سنة من سنة 2000 لسنة 1550 من قبل الميلاد، دولت 450 سنة دولت دخل فيهم التوحيد إلى أرض فلسطين. دخل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نشر دعوة التوحيد، ولد له إسماعيل ثم إسحاق ثم يعقوب ولد لإسحاق، ثم انتشرت دعوة التوحيد تدريجيا في أرض فلسطين. ثم حدثت بعد ذلك قصة يوسف عليه السلام، وأصبح في مصر بعد بيعه، ثم استدعى أهله إلى مصر وعاشوا في مصر سيدنا يعقوب سيدنا يوسف والأسباط ال 12 اللي هم أصل بني إسرائيل، عاشوا في مصر حوالي 150 سنة، انتهت في سنة 1550 قبل الميلاد، وهو نهاية العصر البرونزي الوسيط. وكانت النهاية زي ما قلنا هزيمة الهكسوس على أيدي أحمس الأول وبداية عصر الفراعنة من جديد. 300 سنة اللي وراهم اللي هو العصر البرونزي الأخير أو الحديث اللي هو من سنة 1550 قبل الميلاد لسنة 1250 قبل الميلاد، 300 سنة دولت هم 300 سنة اللي عاش فيهم سيدنا موسى عليه السلام وبعث في سنة 1250، وكمل بعد كده البعثة بتاعته في محاجاه طويلة جدا مع فرعون وقومه، وبعد كده حصل الخروج الكبير كما ذكرنا، ودخل سيدنا موسى الأرض سيناء وحاول أن يأمر أهله وقومه بدخول الأرض المقدسة، لكنهم كما ذكرنا في الحلقة السابقة رفضوا ودخلوا في التيه، وعاش موسى عليه السلام وهارون عليه السلام معهما في التيه، ومات موسى عليه السلام في هذه الفترة، وتقريبا كان موته سنة 1200 قبل الميلاد، لينهي بذلك العصر البرونزي الحديث وهو في داخل التيه. عايزين نقول ان الفترة اللي فاتت دي كلها لحد ما وصل سيدنا موسى عليه السلام الى جبل الطور ولحد ما تلقى الالواح، كان بني اسرائيل بيعبد الله عز وجل على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما تلقى سيدنا موسى الالواح هذه هي الشريعة اليهودية، فتحول هؤلاء الى الشريعة الجديدة او الدين الجديد وهو دين اليهودية. دي بداية من عهد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى مات وهو حزين طبعا لأنه لم يرى الأرض المقدسة التي كان يتمنى أن يدخلها، ولكن قومه كما رأينا خذلوه ورفضوا الدخول، وعاشوا في تلك فترة 40 سنة كما قضى ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الفترة مات الجيل الذي تربى على الذل والخنوع والظلم والاستعباد، مات الجيل الذي كان يتعود الكذب، مات الجيل الذي ترسخت في قلبه علامات كثيرة جدا من علامات الوثنية، وبدأ يظهر جيل جديد أفضل من الجيل السابق. طبعا الجيل الجديد اللي ظهر ربي على أيدي الجيل السابق، يعني برضو ورث صفات كثيرة من هذا الجيل، لكن يعني على الأقل كان فيه نوع من الحمية لمحاولة دخول الأرض المقدسة. بعث في هذا الجيل الجديد يوشع ابن نون عليه السلام، وهو المعروف في التوراة بيشوع، هو نفس الشخصية، وذكرت قصته في السنة المطهرة، لم يذكر في القرآن الكريم ولكن جاءت قصته في السنة المطهرة، وهذا يعني استنفر بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة فلسطين، ودخلوا الأرض المقدسة من مدينة أريحة، يعني دخلوا على الأردن وعبروا نهر الأردن ووصلوا لمدينة أريحة، وأمر الجنود أن يدخلوا إلى هذه المدينة، وبالفعل دخل الجنود، وكان اليوم يوم جمعة، وانتوا عارفين أن اليهود لا يعملون في يوم السبت، فكان لازم ينتهي القتال في يوم الجمعة، واستمر القتال فترة طويلة حتى قربت الشمس على المغيب، وجيوش في ذلك الوقت لم تكن تقاتل بالليل، وإذا أصبحت الجيوش هيكون يوم السبت ومفيش قتال، وقد يتعرض اليهود لهزيمة بسبب هذا القعود عن القتال في يوم السبت. فسأل يوشع ابن نون عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يوقف الشمس فلا تغرب، فأوقف الله عز وجل له الشمس، وكانت آية واضحة جدا لبني إسرائيل، أوقف الله عز وجل الشمس حتى تم النصر لبني إسرائيل، وهذا في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي حكى هذه القصة لنا. انتصر الجيش اليهودي اللي هو مؤمن بالقضية ومؤمن بقضية دخول الأرض المقدسة ومطيع لربي حتى هذه اللحظة في هذه الجزئية، وبدأ يدخل إلى الأرض المقدسة عن طريق أريح. لكن سبحان الله بمجرد دخولهم إلى الأرض المقدسة بدأوا يخالفون العهد ويأخذون ما ورثوه عن آبائهم من عصيانهم لأنبيائهم ومن كفرهم بالله عز وجل. أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب باب أريحة سجدة، وأمرهم أن يقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، ارفع عنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا. فماذا فعلوا؟ لم يدخلوا سجدا كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، إنما دخلوا بظهورهم، يعني كان المفروض الدخول يكون بالوجه إلى الأمام وهم سجود للخضوع لربنا سبحانه وتعالى، فدخلوا بظهورهم وبدلوا القول، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، ويقولونها سخرية من الكلمة التي قال لهم نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام، فذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وكلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مين الناس دولت؟ الناس دولت اللي منذ قليل انتصروا في موقع من مواقع الإيمان على عدوهم الوثني. الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أوقف لهم الشمس. الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم يوشع ابن نون بعد 40 سنة كاملة في التيه. الناس دولت هم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراهم الآيات تلو الآيات تلو الآيات، ولكنهم أبوا إلا العصيان وإلا الكفر وإلا الجحود، مع أن الجيل ده المفروض أنه هو الخلاصة اللي بعد ما الجيل الفاسد اللي كان مع سيدنا موسى مات هو ده الجيل اللي وجد. لكن سبحان الله كانت سنة ماضية في بني إسرائيل الكفر والعصيان والبعد عن جادة الطريق. دخل يوشع ابن نوح عليه السلام الأرض فلسطين وعاش في قومه فترة من الزمن، والدخول ده كان تقريبا سنة 1190 قبل الميلاد، يعني تقريبا بعد 10 سنوات من وفاة موسى عليه السلام. ودخل حكم في بني إسرائيل فترة من الزمن، وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما تسوس الناس الملوك، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مات النبي بعث نبي آخر، لأن هؤلاء كان قوم في غاية الانحراف. طبعا كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ليست علامة على الصلاح، المسلمون ما شاء الله بعث فيهم نبي واحد وظلوا على المنهج، وإلى الآن ما زال هناك الكثير والكثير من أبناء الإسلام يرفعون الراية الصحيحة ويمسكون بالكتاب الصحيح ويتبعون السنة المطهرة. أما بني إسرائيل فكلما مات فيهم نبي خالفوا وابتعدوا، حتى كانوا يخالفون في وجود النبي، فيرسل لهم الله عز وجل نبيا آخر، بل كان أحيانا يرسل النبيين في وقت واحد، بل كان أحيانا يرسل الثلاثة في وقت واحد، ثلاثة أنبياء في وقت واحد لشدة انحراف بني إسرائيل. عاش زي ما قلنا يوشع ابن نون فترة في أرض فلسطين، وانحرف القوم في وجوده أكثر من مرة، ثم مات وأرسل الله عز وجل نبيا آخر ثم نبيا ثالث، وهكذا عاشوا فترة حوالي 150 سنة بعد وفاة يوشع ابن نون. وكانت هذه الفترة من الفترات التي اشتد فيها انحراف بني إسرائيل تماما، حتى مكن الله عز وجل منهم الوثنيون اللي هم أهل كنعان اللي هم كانوا عايشين في البلد قبل دخول اليهود، مكن الله عز وجل منهم الوثنيون واستطاعوا أن يقهروهم على أعز ما يملكون في ذلك الوقت على التابوت. ما هو التابوت؟ التابوت هذا هو صندوق وضعوا فيه ألواح التوراة، ووضعوا فيه بقية من آل موسى وآل هارون، وضعوا فيه بقية الملابس، وضعوا فيه عصا موسى عليه السلام، يعني بعض الأشياء المقدسة عند اليهود وضعوا في هذا التابوت، وكانوا يتبركون به ويحملونه معهم في كل مكان. فلما عصوا الله عز وجل وأفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا، وكل ده بعد دخول الأرض المقدسة، يعني كل الأحداث اللي بنتكلم عليه دي في أرض فلسطين المباركة، عندما حدثت هذه الأحداث الكثيرة استطاع الكنعانيون أن ينتصروا عليهم وأن يأخذوا منهم التابوت، وكان في هذا ذلة كبيرة جدا جدا لليهود، وشعروا بالانتكاسة الكبيرة التي مرت بهم. بعد مرور 150 سنة من وفاة يوشع ابن نون ظهر فيهم نبي جديد يقال إن اسمه صموئيل، بس احنا ما نعرفش اسمه على وجه الحقيقة، لأن اسمه هذا ذكر في التوراة فقط ولم يأتي في السنة المطهرة. فبعث فيهم هذا النبي صموئيل، فذهب إليه القوم وطلبوا أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يستردوا التابوت ويستردوا وضعهم الذي ضاع منهم بعد أن سيطر عليهم الكنعانيون. فقال لهم نبيهم: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم النبي، والنبي هذا أمرهم بالقتال، وعندما فرض عليهم القتال تولى معظمهم ولم يبقى إلا عدد قليل، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ترى ماذا فعل اليهود مع طالوت، وماذا كانت قصته في أرض فلسطين؟ النبي سأل القوم: هل أنتم جادون في هذه الحرب في سبيل الله؟ لماذا تريدون أن تقاتلوا وأنتم قد خذلتم دينكم سنوات وسنوات؟ فقالوا وما علينا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني إحنا خسرنا كل شيء، ما عادش فضل شيء، فطلبوا القتال ففرض عليهم القتال فتولوا إلا قليلا منهم. خلي بالك التولي هذا حتى قبل أن يلتقوا مع عدوهم عند مجرد فرض القتال. ثم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار طالوت وهو من القادة اليهود، اختار هذا الرجل ليكون قائدا للجيش. انظر ماذا ردوا على نبيهم وماذا ردوا على اختيار الله عز وجل لقائد لهم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. تخيلوا الكلمات، اليهود كان لهم فرع يتوارث أهله النبوة وفرع آخر يتوارث أهله الملك، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع لاوي، وجعل الملك في فرع من فروع اليهود اللي هو فرع يهوذا، وكل طبعا دولت من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني من الأسباط. سيدنا طالوت رحمه الله كان من أولاد بنيامين ابن يعقوب وليس من أولاد يهوذا، مع أن الله عز وجل هو الذي اختاره بهذه الصورة وجعل ذلك فتنة واختبارا لبني إسرائيل، إلا أنهم رفضوا أن يعطوا هذه الإمارة لهذا الرجل لأنه ليس من نسل يهوذا اللي هو في أهله الملك. وبعدين حطوا استثناء غريب جدا وقالوا ولم يؤت ساعة من المال، يعني كان ممكن نعمل له استثناء لو كان معه شوية فلوس لو كان غني، لكن إذا كان فقيرا وليس من نسل الملوك فكيف يحكم الجيوش؟ وهذا أدى إلى ذبذبة كبيرة جدا في الجيش وتخلف عدد كبير، وبالتالي خرج طالوت عليه رحمة الله بعدد قليل من الجنود اليهود أو الإسرائيليين. لما خرجوا بعد شوية اعترضهم النهر، وكما تعرفون القصة جميعا حصل فتنة عند النهر ومعظم الناس شربت من النهر على خلاف ما أمرهم به طالوت عليه رحمة الله، فتخلف هؤلاء أيضا ولم يبقى مع طالوت عليه رحمة الله إلا العدد القليل جدا جدا من الرجال. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنا نعد أنفسنا في يوم بدر على عدة جيش طالوت، يعني جيش بدر كان حوالي 313-314 في أقصى الروايات 317، هو ده كان عدد الناس اللي ثبتت مع طالوت رحمه الله، 300 وشوية من آلاف مؤلفة، شعب كامل ما خرجش منه غير 300 والباقي كله قاعدة عن القتال. وحتى الناس اللي خرجت ديت تقاتل في سبيل الله عندما أمرها طالوت أن تخرج لحرب الجيوش الظالمة الكافرة بقيادة جالوت رفضت هذه الشعوب وقالت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. والذي تحرك من كل هذه الجموع من 313 أو أكثر من الإسرائيليين الذي تحرك هو واحد فقط وهو داود عليه السلام، وده أول ظهور لاسم داود عليه السلام في قصتنا. والمعركة دي كانت سنة 1025 قبل الميلاد، وقام داود وكان شابا صغيرا لسه أقل من 16 سنة ومعه مقلعه، واستطاع أن يهزم جالوت بفضل الله عز وجل وأن يقتل هذا الطاغية، وانتصر الإيمان الممثل في داود عليه السلام وفي طالوت رحمه الله وفي القلة الباقية التي ثبتت معهم في هذا الطريق الطويل. عاش داود عليه السلام فترة من الزمن مع النبي الذي يسبقه صموئيل إلى أن مات صموئيل، وبالتالي بعث داود عليه السلام وقاد بني إسرائيل. وفي سنة 1004 قبل الميلاد دخل داود عليه السلام إلى أكثر من مدينة في فلسطين، ودخل إلى مدينة القدس وأسس ما يعرف بمملكة اليهود، وهي أكبر مملكة أسست في تاريخ اليهود مطلقا. حكم سيدنا داود عليه السلام هذه المملكة من سنة 1004 قبل الميلاد لسنة 963 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة أو 41 سنة متصلة. وطبعا بعد سيدنا داود تولى الحكم ابنه سيدنا سليمان عليه السلام، هو أيضا أحد أنبياء الله الكرام. أحب أقول لكم أن المملكة اللي أسسها سيدنا داود عليه السلام لم تكن تشغل من فلسطين إلا مساحة 20,000 كيلومتر مربع تقريبا، وانتوا عارفين فلسطين 26 لـ 27,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 74% من مساحة فلسطين. يعني حتى أكبر مملكة من ممالك اليهود في تاريخ اليهود كلها ما كانتش بتشمل إلا 3/4 أرض فلسطين، ولم تشمل أكثر من ذلك. وطبعا ديت أول سيطرة إيمانية حقيقية على أرض فلسطين منذ التاريخ. يعني طبعا حتى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان في أرض فلسطين لم تحكم أرض فلسطين بالإيمان، إنما سمح له بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن كانت تحت سيطرة الهكسوس كما ذكرنا، وكانوا من القوم الوثنيين. وبرضه مرورا بتاريخ الأنبياء السابقين، وسيدنا يوشع ابن نون عندما دخل لم يستطع أن يسيطر على أماكن كثيرة، إنما دخل أريحة فقط. وطبعا الجيش اللي معاه زي ما انتم شايفين كان من البعاد كل البعد عن الإيمان الحقيقي، لكن دي أول مرة تقوم مملكة إيمانية حقيقية لسيدنا داود عليه السلام. واستمرت زي ما قلنا استمرت 40 سنة، بدأ من 1004 قبل الميلاد إلى سنة 963 قبل الميلاد. بعد قصة سيدنا داود كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. طبعا جسد سليمان كانت فترة قوة واضحة جدا في حياة مملكة اليهود، وطبعا سيطر على نفس الأماكن اللي كان بيسيطر عليها أبوه عليه السلام. وإحنا بنلاحظ في القرآن الكريم عند الحديث عن سليمان عليه السلام أن القرآن دائما يصف قوته وينسبها إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل سخر له وسخر له وسخر له. لم يذكر في هذا التسخير ما فعله اليهود مساعدة لأمر الإيمان أو أمر الشريعة، إنما كان دائما يذكر الطير، يذكر الجن، يذكر الريح، ما إلى ذلك من أمور. لكن اليهود كانوا يقمعون مع سيدنا سليمان عليه السلام، ولكنهم في قلوبهم الكفر والبغض والعصيان، وهذا ما ثبت بعد وفاة سليمان عليه السلام وارتداد القوم على أعقابهم ونكثوا العهود التي قطعوها لأنبيائهم. سيدنا سليمان عليه السلام حكم من سنة 963 قبل الميلاد إلى سنة 923 قبل الميلاد، يعني 40 سنة تانية. يعني سيدنا داود حكم 40 سنة ووراء سيدنا سليمان برضو 40 سنة. طبعا فترة سيدنا سليمان زي ما قلنا فترة قوة نسجت حولها آلاف وملايين الأساطير، وما زالت إلى الآن تنسج الأساطير. ولعل من أشهر الأساطير التي نسجت حول قصة سيدنا سليمان عليه السلام هي قصة الهيكل. وطبعا كل الناس عن هيكل سليمان، هيكل سليمان، واليهود يبحثون عن هيكل سليمان في كل مكان. وأشهر الأماكن التي يبحثون عن هذا الهيكل فيها تحت المسجد الأقصى، ولا نرى ذلك إلا بغية هدم المسجد الأقصى بكثرة الأنفاق التي تحته والتي يحفرها اليهود. طبعا قصة الهيكل هذه قصة وهمية تماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في سورة النسائي وأشرنا إليه سابقا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام بنى لله مسجدا في بيت المقدس. كل ما فعل سليمان عليه السلام أنه أقام القواعد من جديد وجدد المسجد الأقصى الذي بين أيدينا الآن، وليس هناك وجود للهيكل. وعلى فكرة في توراة اليهود وفي كتب اليهود المختلفة الكثيرة اختلاف كبير جدا بين علماء اليهود على مكان هذا الهيكل المزعوم وعلى شكل هذا الهيكل. ومنهم من يقول أنه كان من الحجارة، وبعضهم يقول أنه كان من الذهب الخالص، وبعضهم يقول أنه كان من النحاس المكسي بالذهب، واختلافات كثيرة جدا بينهم. وقام العلماء اليهود وغيرهم بحفريات كثيرة ولم يظهر له أي أثر، ولكن هو الحقيقة من نسج خيالهم. وطبعا حائط المبكى الذي يصلي عنده اليهود دائما هو حائط البراق الذي ربط عنده صلى الله عليه وسلم البراق عند ذهابه في الإسراء والمعراج، وسنتعرض لها عند الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا في أوصاف كثيرة جدا ذكرت في حق سليمان عليه السلام، مع أنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل ويفتخرون بفترة حكمه، فما بالكم بالأنبياء الآخرين الذين جاءوا في زمان ضعف بني إسرائيل. يا إخواني ويا أخواتي، أنا أكرر الكلمة التي ذكرتها في أوائل هذه الحلقات: نحن أحق بأنبيائهم منهم. نحن حقيقة أحق بأنبياء بني إسرائيل من بني إسرائيل، لأننا نقدر ونعظم ونبجل كل أنبياء الله عز وجل. في الحلقة القادمة بإذن الله سنرى ماذا حدث في أرض فلسطين بعد وفاة سليمان عليه السلام، وما الذي حدث لهذه المملكة الكبرى التي أسسها هو وأبوه. في هذه الحلقة نتعرف أيضا على واقع اليهود مع الإغريق ومع الرومان ومع الدول التي تتالت بعد ذلك على أرض فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

كان ما قلته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه. ما هو البهتان؟ ولماذا يلجأ أحدنا إلى البهتان؟ ولماذا انتشر البهتان بيننا الآن؟ ما الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة؟ وهل هنالك من أسباب عملية وخطوات إجرائية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج البهتان الآن؟ ما عاقبة الذي يبهت الناس؟ وإذا كان يبهت المسلمين وغير المسلمين، هل يقع عليه إثم في هذا أم الأعراض مستباحة؟ وما الضوابط من القرآن والسنة؟ ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع البهتان وأهله؟ البهتان حلقة جديدة في دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين اصحاب المعالي والفضيله، فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقه
1: من البرنامج. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهديك
0: وبكم باذن الله تبارك وتعالى. ماذا تقترحان ان يكون موضوعنا في هذه الحلقه؟
1: تكلمنا من قبل عن قضايا في الخلق السلبي أو الخلق المذموم،
0: نعم،
1: ووددنا أن ننقي المجتمع من آفاته، وتنقية الأرض من آفاتها أيسر بكثير من تنقية القلوب من آفاتها. من ضمن آفات القلوب والسلوك التي تضخ على الوجوه وعلى الألسنة قضية أن تبهت البريء أو قضية البهتان عامة.
0: البهتان نتكلم عن البهتان.
1: توكل على الله.
0: صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، ما البهتان؟
2: والله قبل أن أجيبك عن هذا السؤال،
0: نعم،
2: الآن بدأ ينشأ علم الطباع.
0: علم
2: الطباع.
0: الطباع.
2: الإنسان له فطرة
0: سليم
2: وله صبغة،
0: نعم،
2: وله طبع،
0: نعم،
2: هذا طبعه حاد، هذا طبعه هادئ، هذا طبعه كلي، هذا طبعه جزئي، في تفاصيل كثيرة جدا
0: سليم.
2: ورد بالأثر يطبع المؤمن على الخلال كلها.
0: نعم.
2: في مؤمن حريص، مؤمن أكثر أناقة من غيره،
0: نعم،
2: مؤمن يعني يعتني ببيته أكثر من غيره،
0: صحيح،
2: في تفاوت
1: درجة.
2: يطبع المؤمن على خلال كلها إلا الخيانة والكذب.
0: الله،
2: لا يمكن لمؤمن أن يكذب أو أن يخون.
1: وكلاهما بهتان.
2: أبدا.
0: وكلاهما بهتان.
2: نقطة مهمة جدا، المؤمن لا يكذب، قد تزل قدمه في معصية وقد يتوب منها لكنه لا يكذب.
0: يعني يكون بخيل، يكون جبان، يكون كذاب.
2: طبعا. لماذا؟
1: لا يكذب.
2: لأنه عفوا يعني تغلبه شهوته.
0: آه.
2: أما الكذب ما في شهوة، في خبز.
0: جميل هذا.
2: ما في شهوة.
0: آه.
2: قد تغلبه شهوته فينظر لامرأة لا تحل له.
0: تمام.
2: أما هنا في خبز.
0: طب الجبن والبخل صفات معنوية أيضا شيخنا.
2: طبعا.
0: عفوا. لما يكون بخيلا وجبانا ولا يكون كذابا؟
2: لا، الكذب جانب.
0: آه.
2: وهذيك جانب، هون جانب إعلامي.
0: إعلامي.
2: هون جانب مادي.
1: والله أعلم محمد، يعني بعد حمد الله.
0: بارك الله فيك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذا كانت الخمر أم الكبائر،
0: نعم،
1: فإن الكبر والكذب والبهتان أبوه غير شرعيين.
0: يا لطيف.
1: لأن الكذب والبهتان عبارة عن تعدي على حقوق الناس واتهامهم بما ليس فيهم ونقل الأخبار الكاذبة حتى يتضعضع المجتمع. المجتمع يقوم على الصدق، والأسرة في بدايتها تقوم على الصدق.
0: سليم.
1: ماذا تحتاج المرأة من زوجها؟ تحتاج رجلا صادقا حتى وإن كان قليل المال. تتحمل رجل صادق ولا تحمل رجل كذاب.
0: وان يكذب عليها انت اجمل الجميلات، انت
1: هذا مشروع. يعني هذا مشروع، هذا كذب. مستحب.
0: ما انا سناتي التفصيلات.
1: لا معلش، لكن لكن ان يكذب في في في في امور معينه وان يبهتها في امور معينه، فاذا جلسنا لان نصلح بينهما فبهتها بكلام او بهتته بكلام، هذا عند الله يعني سبحان الله العظيم.
0: ما هو البهتان؟
1: البهتان ان ان ان تفتري على انسان،
0: ايوه،
1: بامر ما هو لم يصنعه ولم يفعله وربما لم يخطر بباله، فتوثق عند الناس ما تقوله من كذب فتبهتهم. ولذلك لماذا كان المغتاب مبهتا؟ فقد بهت.
0: نعم.
1: ليه؟ ليه؟
0: إذا ذكرت فيه ما فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت.
1: أسوأ.
0: أسوأ.
1: أسوأ. ليه؟ ليه؟
0: ليه ما؟
1: لا لا، سبحان الله، المبهت أو الإنسان صاحب البهتان.
0: آه.
1: هو إنسان يحب أن يقلد من شأن الناس ويفضح عيوبهم بل ويكبرها، وفي مضمون هذا داخله شجرة الكبر التي تنبت في قلبه، فهو يرى نفسه أفضل من هذا فيريد أن يحقره، لم يلحقه بالصدق فيلحقه بالكذب. عنده المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، والإسلام ليس في هذا المبدأ مطلقا.
0: تمام.
1: يجب أن تكون الوسيلة حلالا والغاية حلالا.
0: تمام.
1: نعم.
2: هناك فرق دقيق.
0: تفضل. في ماذا؟
2: هناك صغيرة وكبيرة.
0: نعم.
2: لما نتحدث عن الأحكام الشرعية هناك صغائر وكبائر.
0: تمام.
2: عندي مثل دقيق جدا لتوضيح الصغيرة والكبيرة. طريق عرضه 60 متر.
0: نعم.
2: أركب مركبتي أمشي في الوسط. لو حرفت المقود سنتيمتر واحد وثبتته إلى الوادي
0: سليم
2: قطعا
0: طبعا
1: حادثة مميتة.
2: لو حرفته 90 درجة ورجعته سلمت، فلا صغيرة مع الإصرار.
0: نعم،
2: مشكلتنا أنه الصغائر هي الأصل. يعني خذ مجتمع المسلمين الكبائر،
0: هو الكذب صغيرة أم كبيرة؟
2: لا كبيرة سيدي،
0: الكذب كبيرة.
2: نعم، أما خذ مجتمع المسلمين يعني الخمر الزنا أكثر الناس بعيدون عنه.
0: سليم،
2: لكن ما الذي يهلكهم؟ الصغائر المتراكمة،
1: المحقرات من الذنوب
2: تحجبهم عن الله.
0: نعم،
2: مثل البيت فيه كل الأجهزة الكهربائية حصرا، بس الشريط الكهرباء الأساسي مقطوع ميدي واحد أو متر مثل بعض.
0: لا تعمل هذه الأجهزة
2: عن الله تعطل.
0: إذا كان هنالك حالات يجوز فيها الكذب، أليس كذلك سيدي؟ هل يجوز البهتان في بعض الحالات؟
2: لا، أما الكذب قاتلوا أتحبني؟ إن قال لا أحبك،
0: من التي قالت لمن؟
1: الزوجة يعني، الزوجة تقول لزوجها.
2: جبر خاطرها.
0: الزوجة تقول لزوجها
2: هو كذب، في عنده مشاكل كثيرة معها.
0: يعني يجوز الكذب للإصلاح بين الزوجية يعني؟
2: نعم نعم.
0: يجوز الكذب متى أيضا؟
2: يعني
0: على العدو في الحرب،
2: العلاقة الزوجية سيدي،
0: للإصلاح بين المتخاصمين،
1: للإصلاح بين الزوجين أيضا،
0: بين الزوجين.
1: يقول يا ما شاء الله، ده أهل زوجتك ما شاء الله، وربنا رزقنا بملاك من عيلة فلان ما شاء الله.
0: هو لم يقل هذا،
1: هو لم يقل ده غلى الله يعني اليوم اللي كان شفنا شكله فيه. سبحان الله العظيم، الله أكبر عليك.
0: هل يجوز البهتان في بعض المواقف شيخ دكتور؟
2: والله الضرورة تقدر بقدرها. أيام الضرورة بتحتاج إلى كلمة واحدة، كلمتين غلط.
1: يجوز دقة الكلام. أرى كأنما يمشي في حقل شوك، فينظر كيف يضع رجله، فمتى يضع الكلمة؟ والله هذه حكمة.
0: طبعا طبعا، بارك الله فيك.
2: استغفر الله، هذا من حسن ظنك فيه. الله يخليك،
0: ربنا يرضى عليك.
1: نعم.
0: هل يجوز البهتان أو استعمال البهتان أو نكون بهت في بعض المواقف؟
1: لا، أنا لا أرى البهتان في أي حالة من الحالات،
0: ولا مع الأعداء مثلا؟
1: لا،
0: في حالات الحرب مثلا؟
1: لا لا، على العدو يجوز أن أكذب في المعركة أو أن أعمي، دي مسألة. ولكن أفضل من أن ألجأ إلى البهتان أن ألجأ إلى البنيان.
0: تمام.
1: فيهابني العدو.
0: بعض المسلمين يتشاجر بعضهم مع بعض ويعتبرون أن هذه حربا، هل يجوز فيها الكذب والبهتان؟
1: أولا لا، ليست هناك حرب بين مؤمن

0: مؤمن، هناك خلاف في وجهات النظر وهناك ساحات القضاء، ولكن أحدهما ألحن في حجته من الآخر. نفرض جدلا أنه أخذ حقا ليس من حقه، ألا يقتطع بنفسه شبرا من جهنم يطوق به من 7 أراضين؟ أتدري يا أبا ذر لما تنتطحان؟ قال لا يا رسول الله، نعجة تنطح نعجة. قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. يا أبا ذر،
1: هي غير مكلفة، هو
0: يعني كناية عن العدل، العد يوم القيامة. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. فإذا الجبل بغى على جبل سبحان الله، فما بالك أنا أبغي على غير بالبهتان، ماذا تكون النتيجة؟
1: سيئة.
0: ولذلك سميت حادثة الإفك بحادثة البهتان.
1: نعم،
0: لأن آخر مرحلة من مراحل الكذب
1: هي إذا كذب لا أساس له من الصحة.
0: طب مبني على لا شيء، قتل الخراصون.
1: هو وهذا كان سؤال لفضلتك فضلت الدكتور راتب. القرآن استخدم البهتان
2: طبعا،
1: واستخدم الخراصون،
2: نعم،
1: واستخدم الكذب،
2: نعم،
1: والافتراء. ما الفروق بين هذه الكلمات؟
2: فروق دقيقة جدا. لعل هذه الفروق يعني يمكن أن تدرس دراسة عميقة.
1: تمام.
2: أما اختلاف المبنى
1: يدل على اختلاف المعنى
2: أبدا قطعا. قولا واحدا.
1: تمام.
0: نعم.
1: لكن البهتان يعني حينما أصف قوم بأنهم قوم بهت، ماذا يعني هذا الوصف؟
2: يعني يخلقون قصصا لا أصل لها حول جهة ما،
0: ويوزعون اتهامات لا أساس لها من الصحة، ويحاولون تكرارها كما يعني بعض الناس ما تكرر قد تقرر. فيفضل يركز.
1: هي الشائعات الآن بالمصطلح الإعلامي.
0: بالضبط كده.
1: البهتان هو الشائعات الآن.
2: طب نعم. طيب منهج في أشياء له أصل يكبر. ممكن يكون في أصل كبر. أما البهتان ما له أصل إطلاقا.
1: يا لطيف سلم يا رب. محض افتراء وكذا.
0: يعني هو اختلاق.
1: اختلاق.
0: إن هذا إلا اختلاق.
1: تمام. أحسنت جمعت بهذا الكلام. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في التعامل مع البهتان ما هو؟
2: والله يعني احيانا اذا كان في فكره انتشرت وما لها اثر خطير وتجاوزناها ما في مانع، اما اذا كان لها اثر هز ثقه الناس بالدين لابد من الرد عليها.
1: تمام.
0: عمر له مقوله تكتب ما اذا وكل كلامه يكتب بالذهب.
1: نعم.
0: رضي الله عنه، احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه. انا اذا سمعت بهتانا ما او مذيعا ما صعد على شاشه وتفرد بأن يشيع إشاعات ويهجم على دول وجماعات وفرق وإلى آخره، خلاص؟
1: نعم.
0: أنا لا يجب أولا أن أنقل كلامه حتى لا أساعد في نشره. لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا لأميت الباطل بتركه. كأن يعني خلي آخر مرحلة له عندي خلاص بنتهى.
1: هل الرسول اتبع هذا في أحد الغزوات حينما قال أفلا تجيبوه ولما قال مات محمد عليه الصلاة والسلام؟
0: لا، هنا معركة فاصلة. وجب أن تتضح فيها الأمور.
1: تمام.
0: وأبو سفيان ينادي أين محمد، أين فيكم محمد، أما زال حيا؟ لا هناك أمات. فانتظر الصحابة أدبا أن يأذن الرسول لهم بالرد.
1: أدبا.
0: يعني عروة بن مسعود
1: هو يروج الإشاعات أبو سفيان.
0: بالضبط كده.
1: يتكلم بهتانا وزورا.
0: حتى أنه زود عن المسألة سوف نعود إليهم لنستأصل شأفتهم مرة أخرى. الذين قال لهم الناس.
1: لكن الرسول طلب منهم أقل أفلا تجيبوا تردوا علي؟
0: خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أدبا يعني يعطيهم الإذن بأدب.
1: تمام.
0: وهو القائد وهو الحاكم العام. نعم. وهو رئيس الدولة.
1: أفلا يستنبط بهذا أن نرد على البهتان والكذب؟ وأفلا يخشى من هذا الرد أن تكون لك مشاجرة وملاحاة بيننا وبين الطرف؟
0: أولا هندخل في نحن كعرب ومسلمين لم يدرس لنا ولم نعرف بعد فقه أدب الخلاف والاختلاف، ولا أدب الحوار ولا أدب العتاب. إذا تعاتب عربيان دخل أحدهم السجن وقتل الآخر. الرجل قال الشاعر كنت لما قال له أنت اللي جابك على الروح لما طلعت يعني، يعني الشاعر يتصور هذا، قال كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. كان في نقاش أخوي فارتفعت روحه.
1: تمام. شكرا دكتور.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. الآن حياتنا بين الشرين.
1: هذا ماذا حديث
2: لسيدنا عمر.
1: سيدنا عمر.
2: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر.
1: نعم.
2: ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. حياتنا الآن معظمة تفرق بين شرين.
1: شرور.
2: مو بين خير وشر، بين شرين. أيهما أقل شرا؟
1: باعتقاد فضيلتك شيخنا معي دقيقة، لماذا يقع الناس في البهتان ويلجؤون إليه؟
0: لأنهم لأن الإنسان الآن المسلم للأسف يستقل الكلمة ويستقل أثرها. الكلمة جرح.

0: فما بالك بالبهتان؟ يعني البهتان ده إنسان تعدى اخترق كذبة وأسس عليها موضوعا وشوه بها آخرين والتمس البراء العيب،
1: ربما يقتل بها أحدهم أو
0: سبحان ويقتطع بها حق امرئ سبحان الله ويأخذ مالا ليحق سبحان الله.
2: واحد ذكرت امرأة أمامه فعل هكذا، ثاني يوم طلقت وهي بريئة.
1: الله،
2: أبعاد الكلمة خطيرة جدا. فالإنسان قبل أن يتكلم بده يأخذ أبعاد كلامه لو الناس صدقوه.
1: نعم.
0: ولو أشار أحد بقتل امرئ مسلم ولو بكلمة كتب على وجهه وعلى جبهته يوم القيامة أيس من رحمة الله.
1: سلم يا رب.
0: سلم
1: يا رب. سلم يا رب.
0: وعمر الله يرضى عليه لما السبعة في اليمن قتل واحد فأقام عليهم الحد، قال يا من تقتل سبعة بواحد والله لو اجتمع عليه أهل اليمن جميعا لقتلته. الله.
1: الواحد
0: البهتان سبحان الله يوقف الناس عند حدودها.
1: تمام. كلمة أخيرة نختم بها لمن مارس البهتان وروج له وروج للشيعات، كيف يتوب ويعود إلى الله سبحانه؟
2: أولا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والبهتان إسراف، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: كيف يكفر عما بهت به أخاه؟
2: يجب أن يلتقي مع من بهت أخاه أمامه وأن يذكر لهم خلاف ذلك.
1: وإذا كان لا يجرؤ على هذا،
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: كما هدمه يجب أن يبنيه. هو أنت فالح في الهدم مش فالح في البناء. الله، هو سبحان الله أنت قاعد تهدم في خلق الله وقول لي أبني لك تقول لي أنا مقدار
1: قوي يا شيخنا ما شاء الله.
0: أصل الأمور واضحة سبحان الله. هو هدمه وهدم أسرته وأشاع عنه كلام مش طيب وأولاده يبصوا لأبوهم ده القدوة ده الأسوة دي أمي سبحان الله العظيم. يا أخي كما هدمتهم عليك أن تبنيه. عمر ما جلس في مجلس في الجاهلية إلا وجلس مثله في الإسلام، وما أنفق نفقة في الجاهلية إلا وأنفق نفقة في الإسلام كفرت لما يا أخي. افتح صفحة مع الله وليكن همك رضوان الله لرضوان الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس.
1: هل من كلمة أخيرة شيخنا دكتورة تقول؟
2: والله الحقيقة أنه الهدى أكبر عطاء إلهي، وقد قيل تمام النعمة الهدى. قد تنجح في حياتك الشخصية الزوجية المهنية بدخلك بشكلك بأناقتك تنجح، بس كمال النعمة الهدى أن تعرف الله. ابن آدم أطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
1: شيخنا دكتوراه بيتكلم عن مجتمع يعني
0: هو
1: غير موجود.
0: ذكر الهدى وانا يعني ما شاء الله ابنتي هدى احبها كثيرا، فانا قلبي ذاب هدى. الله الله عليك.
1: من الله عليكما بالهدى ونحن ايضا بارك الله فيكم ومعنا بالهدى في الدنيا والاخره باذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: بارك الله
1: فيكم وبارك. مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: بالاخلاق حمينا ارضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعايه مكتب الجمعيه العلميه السعوديه للقران الكريم وعلومه تبيان فرع جده.

في قصة يذكرونها المؤرخين عن صدر سورة القصص، يعني هذا سورة يعني عظيمة جدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يقولون أن مصعب بن الزبير أخو عبد الله ولاه أخوه على العراق، فقام يخطب في البصرة، أخو عبد الله طبعا في مكة، بنو أمية في الشام، وكانوا يحلمون بالانتصار على بني أمية بطبيعة الحال، ولا شك أنهم هم يعني أجدر بالخلافة وأقرب إلى التقوى يعني، ولكن لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يعني. فالمقصود أن مصعب هنا قام يخطب ولم يجد هناك مجال أن يتكلم في الخطبة إلا بقراءة هذه السورة، فقام على المنبر والناس أمامه ثم قال إن فرعون علا في الأرض، ويشير إلى الشام، يقصد بني أمية، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ويشير إلى مكة، يعني عبد الله أخاه، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ويشير إلى العراق، يعني بقايا مثل المختار بن أبي عبيد وغيرهم ممن كانوا في العراق. طبعا هذا كان حلما ولم يتحقق له ما أراد، يعني لأنه نزل الآية ولكن إرادة الله غالبة. يعني الناس يبحثون عن المستقبل بالأحداث الكبيرة، يتصورون قيام دول، سقوط دول، حدثا مدويا ينشر مثلا في الفضائيات وفي مانشيتات الصحف الرئيسية وتعج به الشبكات الإلكترونية المختلفة مثلا. لا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نبحث عن المستقبل في القصص الصغيرة جدا، في الأحداث الصغيرة جدا التي ربما لا تلفت نظر أحد. يعني القرآن يعلمنا، وقصة موسى بالذات، يعني أنه بعد هذه المقدمة الضخمة الهائلة في إرادة الله، والله يريد، إذا الله يريد من الذي يرد إرادته سبحانه؟ فهو كل شيء بقدره ما دام الله يريد، يعني هل هناك أحد يقف ضد هذه الإرادة؟ لا. لكن لاحظ البداية هنا كيف تعلمنا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قصة عادية جدا وصغيرة جدا في نظر الناس، كل أم ترضع طفلها. فالبداية هنا ربما كثير من الناس تشكل صدمة بالنسبة لها، ولكنها هي السر كله في سياق القرآن الكريم، لأن هذا الإرضاع وإذا خفت عليه فألقيه في اليم كان هو النواة لهذا الحدث الضخم المدوي في تغيير موازين القوة، ليس في مصر وحدها بل في المنطقة العربية وما وراءها. هذا نموذج يشبه تماما نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام، لما يعني تحول بفعل إخوانه وكيدهم إلى مستعبد مسترق يباع، ووجد نفسه في قصر العزيز في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه البداية. هلا يعني دعاها إلى أن تكرمه، تهتم فيه، توسم فيه الخير، وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا أقصى ما هنالك. لكن شوف تعقيب وتعليق الله عز وجل على هذا، قال وكذلك مكنا ليوسف. شوف كيف تمكين، مكنا يعني جعلنا له مكانه. هنا هذه كانت البداية، هذه الشرارة، لكنها تكبر حتى يصبح يوسف عليه الصلاة والسلام على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إذن تلك كانت تمكينا وهذا كان تمكينا، التمكين الأول هو الأساس. أعود وأقول الناس دائما يبحثون عن القصص الكبيرة الضخمة، ولذلك يصابون بالإحباط، قد تكون القصص الكبيرة الضخمة كلها ما تناسبهم وليست في صالحهم، لا ترضي طموحهم، قد تكون ضد أحلامهم وتطلعاتهم. لو أنهم غيروا طريقة البحث وقراءة المستقبل، قراءة الأشياء الصغيرة، البحث عن المستقبل في رجل الشارع العادي، في طفل يولد، في حادثة تتكون، كان هذا شيء مهم. ولذلك سبحان الله فرعون وملأه
كانوا يقولون عن موسى ومن معه، كان فرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، عدد قليل لا يلتفت إليه، وإنهم لنا لغائضون مزعجون لنا، وإنا لجميع حاذرون، احنا متخذين كافة الاحتياطات والاهتمامات، ومع ذلك هذا لم يغني عنهم من الله شيئا، وأتاهم الله من حيث لم يحتسب. سبحان الله، يعني كيف نجد المستقبل في وراثة بني إسرائيل لفرعون؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني الفراعنة، وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، ومرة أخرى قال وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. القوم الآخرين هؤلاء من هم؟ طبعا موسى ومن معه من الإسرائيليين غادروا مصر كما هو معروف في الخروج الكبير، فكيف ورثوا فرعون وقصور فرعون وكنوز فرعون وزروع فرعون وعيون فرعون؟ كيف ورثوها؟ هذا سؤال مهم فعلا، علينا أن نقول بأحد أمرين، إما أن نقول أن المقصود أن الله تعالى أورث بني إسرائيل مثل هذه الأشياء وليس عين هذه الأشياء، يعني أورثهم كنوزا وزروعا وعيونا وأرضا ومكانة، لكن في أرض أخرى وهي أرض الميعاد كما يسمونها، الأرض المقدسة، فلسطين والشام وما حولها. هذا احتمال، وأكثر العلماء يقولون هذا. الاحتمال الثاني أن الله تعالى يعني أورث بعضا من بني إسرائيل، بمعنى أن فرعون بعدما غرق أصبح هناك حالة فوضى، وهذا مؤكد خصوصا في العاصمة، وانتقلت حتى العاصمة انتقلت إلى الجنوب، وصار هناك حالة من الانفلات الأمني لأنه الجيش انهار والحاكم غرق، ومن هنا كان أقرب الناس إلى قصور فرعون وزروع فرعون وكنوز فرعون، كان أقرب الناس إليها هم الذين كانوا حراسا لها وكانوا قائمين عليها، وهؤلاء من هم؟ هم بنو إسرائيل. وعلى هذا الاحتمال علينا أن نقول إن بني إسرائيل لم يخرجوا كلهم فيما يسمى بالخروج الكبير، لا، يعني إذا افترضنا أن بني إسرائيل كانوا يقدرون بمليونين مثلا في مصر آنذاك، الذين خرجوا مع موسى يقدرون بأربعمائة ألف على أكثر تقدير، ومن المؤمنين والصابرين وأتباعهم، لكن هناك مجاميع من بني إسرائيل كانوا مرتبطين بفرعون بعلاقة، بصداقة، بخدمة، بمصالح، خدام، حراس، يعني محاسبون، حفظة وما أشبه ذلك، ولهم مصالح، وأيضا ما عندهم إيمان ولا عندهم قناعة بالشيء الذي فعله موسى عليه السلام ومن معه، فهؤلاء بقوا. فلما صار الانهيار استولوا على هذه الأشياء، فلذلك لما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني الذين لم يغادروا مع موسى، هذا احتمال ذكره بعضهم أيضا. لكن بالمقابل لاحظ أن الله تعالى أورث بني إسرائيل الذين خرجوا أشياء كثيرة جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لما قال على لسان موسى قال اذكروا نعمة الله عليكم، إذن الله تعالى أنعم عليهم، إذ جعل فيكم أنبياء، النبوة الآن هذه أعظم كنز، وجعلكم ملوكا. ما كان بنو إسرائيل كلهم ملوكا، كان فيهم ملوك مثل سليمان ومثل داود، هذا فيما بعد يعني، لكن الأقرب أن قوله جعلكم ملوكا يعني جعلكم أحرار الحرية. موسى يعني كان سببا في حصولهم على الحرية وخروجهم من عبودية فرعون ومن معه، صاروا أحرار، صاروا شعب حر، شعب مستقل يملك قراره بنفسه، هذا معنى الملوك، وأيضا شعب مرفع. ولذلك بعضهم كثير يعني من السلف والمفسرين قالوا في قوله جعلكم ملوكا يعني كان الإسرائيلي عنده زوجة وعنده بيت يملكه وعنده خادم وعنده طعام وشراب، وهذا ملك يعتبر، يعني ملك في بهذه المعايير يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن هنا قوله وجعلكم ملوكا من معانيها أن الله تعالى وفر لهم هذه المعاني. أنت لست شاب بسيط، أنت شاب مهم جدا يعني،
وفعلا لاحظ موسى عليه السلام، موسى كم مكث يرعى الغنم في مدين؟ كم؟ 10 سنوات. طيب يعني 10 سنوات هذا الرجل الذي يهيأ لهذه المهمة التاريخية العظيمة العظيمة فعلا مكث 10 سنوات، هل سيقول لنا قائل هذه ضاعت من عمر موسى؟ أبدا، ما من نبي إلا رعى الغنم، كانت فترة تمهيد، فترة إعداد، فترة بناء، كان الله سبحانه وتعالى يدير الأحداث وفق حكمته وسنته من أجل تتهيأ الظروف والأمور. وبعدما تكتمل العشر هناك حديث وهناك قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام مكث عبد رقيق يعني بنظرهم هم، وإلا فهو حر، فترة طويلة في القصر ثم مثلها في السجن. يعني هل سيقول أن هذه الفترة ضاعت من عمره؟ هل ستقول أنه والله موسى ويوسف وغيرهم خلال هذه الفترة ما كان عندهم دور يؤدونه؟ حقيقة تعجبنا أن بعض شبابنا الآن يعني تجد لديهم رغبة في تغيير المستقبل، وهذا معنى رائع بل ضروري، ولكن ليس لديهم بوصلة لبناء الذات وتهيئة الطريق للتأثير في المستقبل، فيكون هناك أحيانا نوع من التعسف، يكون نوع من استعجال الخطوات، حرق المراحل. يعني حينما أرى مجاميع من شبابنا الواعد المتحمس الصادق المخلص، أراها تراق دماؤها مثلا في هذا البلد أو ذاك، في مشروع غير واضح بالنسبة لهم، في مشروع ربما كان من مصلحة هذا المشروع أن يكونوا بعيدين عنه، مشروع سوريا للسوريين، مشروع العراق للعراقيين، مشروع اليمن لليمنيين، بحيث أنه ينبغي أنه لا يكون الشاب كأنه يريد أن يرمي بروحه أو يلقي بها في أي معركة دون أن يحسب حسابات صحيحة. أنا أعتقد أنه الحامل لذلك مع تقدير الدوافع في الغالب، ليس مطلقا لكن في الغالب هي دوافع إيجابية، رغبة في التغيير في الإصلاح، ولكن ينقصها الرؤية، تنقصها البوصلة. لو أنك تأملت قصة موسى وعشر سنوات يرعى الغنم، قصة يوسف وهو سنوات طويلة ما بين العبودية أو استعباد في القصر وما بين السجن، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لأدرك الشاب أنه بحاجة إلى فترة تكون فترة إعداد وبناء وتهيئة ورؤية، ويتجاوز فيها مرحلة، خلنا نقول مرحلة المراهقة، مرحلة العجلة. ولذلك ما بعث الله موسى ولا يوسف ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة معينة. يعني في موسى قال الله سبحانه وتعالى لما بلغ أشده واستوى، ومع ذلك كن آتاه الله حكما وعلما، لكن لم يؤته النبوة إلا بعد حين. وكذلك يوسف لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا في 40 وبعد 40. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن سورة القصص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة إلى المدينة بمكان يقال له الحزورة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه السورة الكريمة، وفيها تذكير بقصة موسى، وفيها عجب صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات ولا لا بعد الهجرة، ثم أو أقل يعني فتح مكة في 8، ثم مكث في المدينة بقية الوقت 10 سنوات، موسى مكث بمدين 10 سنوات. في سورة القصص نفسها التي نزلت عليه عند الهجرة فيها قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يا محمد الذي أنزل عليك القرآن سوف يعيدك إلى مكة التي أخرجت منها مطاردا، سوف يعيدك إليها فاتحا، هذا أحد المعاني. وكذلك الله تعالى أعاد موسى بعد هذه السنوات إلى مصر كما هو معروف في سياق القصة، فتجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ذاته. ليس أحلام نصر، هي وقائع. أعتقد النبوءة التي كان يتناقلها بنو إسرائيل عن زوال فرعون وظهور المصلح الثائر المجدد، هذه النبوءة حفظت بني إسرائيل. إذن أن يكون عند المسلمين اليوم أحلام حقيقية، الوعد الحق كما سماه الشيخ سفر الحوالي الله يحفظه، الإيمان بوعد الله الحق، هذا يحفظ لهم صبرهم وجلدهم، خاصة المرابطين على بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.

0: الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه، الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث يسيرا حتى تخرج إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء، وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير، لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك لو عطس عاطس ونحن ها هنا جالسون بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس، فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، حديث صحيح. لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود، ما في مشكلة. لكن مثل هذا من غير عطاس شيء مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لها أحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. عشته الليلة، الآن دخل عليك ليل سكنت فيه، وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد. يطلع من مكاني غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا. من الذي أنعم بها عليك؟ وهل شكرته على ذلك؟ وهل تذكرت أن هذه من أكبر نعم الله؟ أو ما كان الله يذكرك دائما أنها آية عظيمة؟ يقلب الله الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يذكرك الله دائما. ويوم القيامة يدفع دفعا أولئك المجرمون الذين كفروا بآياته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال. الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن. قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يدفعون إلى الله. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها. أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا ربي، كنا شوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها. وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه: لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك: أراك بالليل، أنت في نهار أشوفك بالليل. والذي في الليل يقول: إن شاء الله نلتقي في الصباح. ما هو الصباح؟ وما هو الليل؟ وما هو الظهر؟ وما هو العصر؟ وما هذا القالب الكون العجيب البديع والعجيب؟ الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس. قوم بل أشرقت
1: دقيقة.
0: الله أكبر. وأقوام آخرون من بني جنسنا بني آدم غربت لهم شمس هذا اليوم، يوم الأحد، نحن يوم الأحد، يوم الأحد غربت لهم الشمس، من كان في نيوزيلندا وشرق هذه البلاد، على تفاوت بينهم. ممكن الساعة جوجل تخبرك الآن. وآخرون غربت لهم شمس أمس، التي وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلطة ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس ولكن يذكرك، كل يوم ترى السماء ولكن يذكرك أنها بدون عمد، في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لماذا يا ربي؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائه وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى بس، فقط ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا شيء. وها هنا رباك الرب، الرب ربك. شوف كلمة الرب، الله له أسماء كثيرة جدا، لكن الرب لها علاقة خاصة بالمربوب الذي هو أنت. ولذلك عبادتك كلها مبنية على هذه. أنت في الصلاة: الحمد لله رب العالمين. في الركوع: سبحان ربي، لا تنسى الإضافة، سبحان ربي العظيم. فإذا رفعت: ربنا ولك الحمد. فإذا سجدت: سبحان ربي الأعلى. فإذا جلست: ربي اغفر لي وارحمني. وهكذا رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك. ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، كما قال أحدهم: قفلوا بابا فتح لك بابين. ثديي أمك أشغل مصنعا لا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت خرجت. علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت، لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط. من علمك الرضاعة؟ وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم. فالذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك، كما جئتها بدون اختيارك. ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا، وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم، كما قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة. يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة يوم القيامة أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم. والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار، وها هنا اختلف البشر. فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا ما في حياة بعد الموت، مستدلين بأن الإنسان إذا مات صار ترابا، وغضب الله من هذا غضبا شديدا. قال وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنكر على الله الذي أراك هذه الآيات الكبرى أنه يحييك بعد موتك بقدرته سبحانه، ومن الذي خلقك أولا؟ نعم. فتستيقظ يوم القيامة وها هنا تلقى الله سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من هذه الفزعة والصعقة. قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه اليوم القيامة، ثم قال أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالعرش، فقال هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله. أقال وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء وكل آتوه داخرين خاضعين، ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك، وأنك ستقف بين يديه، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا معبر، وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا، موت إن لم يأتيك الموت وأنت شاب، أنت خلقت لدار لا زوال لها ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين، كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، أذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين. اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين. نحن والدينا وجميع المسلمين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اشف كل مريض منا ومريضة، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ بالبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين، أن تحفظ هذا البلد وتجعله آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها، اللهم اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه ومن المؤمنين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى. جزاكم الله خير، أكرمكم الله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموت يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى سجن نفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولا، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعورا دائما بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالبا بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما، 40 عاما، مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كل واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، وياريت ينام بسلام إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أن لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء، ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة بواب الشركة اللي هو الحارس، طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك انه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين. فقال لا، مازال مجو مرتبات، مازال مجن، فاصبر كم يوم منين يجيبوهن لي وبعدين انا نعطيك مرتبات. طبعا الحارس اللي المفروض انه هو حارس وامين يتعاطى في المخدرات، فلما ما عطش الفلوس، مش معطش، هو مش موجودات عنده أصلا، يعني الإدارة لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمنين بيجيبهم له؟ قال له ما عنديش، قال له توا دبر لي في مرتبي، توا أنا مستحق نبين، توا هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسه واجعة. فقال له ما عنديش، بر على حالك، وجعته طبعا ودسها له، وصارت مشكلة طبعا مشادة، ودسها له إلى أن حصل موقف من مواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر مروح، تم خطفه وإخفائه عن أهله لمدة 1.5 سنة. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي الآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب
اللي شافه راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعي فوق وراسه لطع هو يصرخ. وقال كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب بالرغم إن هو نجا، إن هو يعني اختفى عن الأضرار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا إن الشاب تم خطفه تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، وما أسرته كانت نوع من النباهة لما انقذوه ساعة الفوضى اللي صارت هذيك، ما قعدش بيت أهله، حطوه في مكان تاني. بعد فترة قعد يطلع، شعر بنوع من الأمان، فتم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة. خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به لكن ما قدرش يوفي، قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد 3 أيام تلقاه في المكان الفلاني، كلبشينا في حديدة في الشارع وحطونهم المبلغ كبير جدا، اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بأعجوبة. زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونه، هو كان عنده أيامات مازال يدافع عن دونه، ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش يعاني هذا الشاب. يقول لي للآن بنت النز دم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب، من شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، ولكن شاءت الأقدار أن يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن، فيقول لي أنا هنستمر. قلت الأهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل أني لازم أن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش، يعني واضح أنه هو تعين تعاطي، واضح أنه ولد ناس، واضح أنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل، هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع.

ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، تخاف من كارثة في الغرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا، ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك. ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما، تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية، وذكر نفسك كل يوم أن الأمان، أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت له شوف إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف، هو جايني للمكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا له. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما اعطيتهاش له، خذا منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل مليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. لذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل يصير النساء تمني خطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره لترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما احنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة، يعني مش أشياء سهلة، يعني وحوش في أشكال آدمية، يعني هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم لحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي، لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود، يعني وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد، يعني ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل أنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم، ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة وريحة الدم، يقولي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة، يعني كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها. يعني لابد نغير أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي، لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في تطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي بيه المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك على وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء.

لما تشوف تجيك النوبة هذا لابد أن تأخذ العملية، تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه يقول لي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن. وهذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى ولكن هتتغلب. أنا من بيك ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك أنا معبر يعني مرات الراجل يقول ما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزن الراجل. شو المشكلة وراجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الراجل، يفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. ومازال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم النساء، وما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها، هتنبيك أقوى منا، بحيث أنك أنت تتغلب عليه. وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي يعانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات. طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس، وما تكونوش عبء عليهم حتى احنا خايفين. لان من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب ان اجتمع باسرته، لان في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الاسره في خلل، احد افرادها لديه خلل، او احد عنده مشكله نفسيه في الاسره، او عنده خلل او مشكله اسريه في الاسره، لابد بعد ما نجتمع بالحاله لابد ان اجتمع مع الاسره، سواء كان الزوج اذا كان زوجته مريضه، او الزوجه اذا كان زوجها مريض. نجتمع بالاسره بالزوج والزوجه والابناء في جلسه جماعيه، لابد منها نسموا فيه العلاج الجماعي، لانه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته اثناء الخطف، وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد، وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا أب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا
من النوبات هلا استمعوا إليه بدون سخرية. يا رجل أنت كبرت، يا رجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم حقيقة. يعني نوبات الهلع من أصعب أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميتره، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقولك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب الإنسان فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوف أو من رعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان، ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا أنت مش ضعيف الشخصية، وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية، لا أنا ما قلت لكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول أنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروح تقول لا لا خلاص خلاص خلاص عدت عدت وتعد، لا خلوكم جلسين معه، مع كوباية مية، مع بسملة، تحدثوا معه وقول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني انت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة يعني شيء حصل معك. مثلا جيني شخص يقول لي عندي قصة قداش ليها، قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا مستحيل، يعني تاخذ وقتها بشوية شوية الى ان نتخلص من الاثار السلبية الموجودة او الاسباب تخلصنا منها، اكيد رجع لاهله ماش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العارقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان، لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها، دون ضغط أو استعجال. قول علمها لك شوية شوية وتتغير، ما فيش حاجة تجيب سرعة إلا الموت. سبحان الله.

0: طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة الموجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم الجديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي وقتها، ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص باش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا، من أجل المقايضة والمال. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب، وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن الغير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعد ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي، وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدية والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب. والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب، بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، هو صح كان أكثر وطأة، لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدئوه وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب عبارات مؤذية مثل أنسى الموضوع، والله أنت رجل بالغ، والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت، معقولة الدرجة هذه، كيف العيال الصغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، نحط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك فرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل، لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتوي وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس وتقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل، ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش بالأسلوب هذا. أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع. صداع لا، أوكي صداع هذا نتيجة، خذ بنادول يلا أصلا. لا، هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل، يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة، هو يحكي ويتنفس وانت تشرط عليه، تقول له عندك متسع من الوقت من الساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل. يتعلم هو كيف يفصل، حتى يفصل عن الموضوع، لما حتى طريقة لما يفصل، لما يجي الساعة تايم مثلا عندك، مثلا بنعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة ايش نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة باش يعيش الحياة الطبيعية، يبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثة عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه، عشان يتعاطى، يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بشي ياخد الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما ناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله، يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم، إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية، يعني كيف، وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين، ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، تخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيرة يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى، وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد، وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام. في أثير الوطن.

وفك الأسر عن المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير. نحن نلتقي ويتجدد لقاؤنا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ولا زال الحديث متواصلا مع أسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم التي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة. ونوه كما نوهت سابقا في حلقات سابقة إلى ضرورة الاختصار في الأسئلة والتركيز على سؤال أو سؤالين بحد أقصى، وأعتذر من كل الأخوة الذين أرسلوا أسئلة كثيرة بأننا قد اختصرنا أسئلتهم إلى سؤالين اثنين فقط، وذلك للحجم الكبير من الأسئلة التي تردنا من الأخوة المشاهدين. ونحن لا أخفيكم لا نريد أن يعني نوقف هذه العادة التي اعتدناها، وهي أنه حينما ننتهي من كل سورة نجيب على بعض الأسئلة على كثرة مطالبات بعض الأخوة المشاهدين الذين يقولون امضوا فيما أنتم عليه من تفسير للقرآن دون الالتفات إلى أسئلة الأخوة المشاهدين لأنها تؤخر سير البرنامج، لكننا نحاول قدر المستطاع أن نرضي كل الأطراف، فنرضي هؤلاء وهؤلاء، فنجيب على أسئلة الأخوة الذين يرسلون أسئلتهم، لكن على ألا تكون فيها الكثير من الإفاضة والكثير من الإسهاب والكثير من وكذلك أن تكون سؤال أو سؤالين بحد أقصى، بارك الله فيكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: الله وبارك الله فيكم وبارك في المشاهدين الكرام أيضا إن شاء الله،
0: وجزاكم الله خير الجزاء. الحلقة الماضية كان لدينا عدد لا بأس به من أسئلة الأخوة، أعتقد أجبنا عن سؤال أخت شيرين الخاني من كندا أو على سؤاليها. الآن لدينا سؤال الأخ عبد الرحمن معيلبي من الجزائر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر الدكتور محمد صافي المستغانمي شكرا يفيق حقه وكذلك مقدم البرنامج. يقول السؤال: في سورة النبأ وصف القرآن الكريم مال الكفار مالهم، يقول ثم ختم الوصف بالآية جزاء وفاقة، ثم وصف مقام المؤمنين وختم الآية جزاء من ربك عطاء حسابة، إذن للكافرين وفاقة، أمر مقابل أمر، بينما للمؤمنين من ربك عطاء حسابة. يقول هل ذكر لفظ الربوبية ربك في الآية الثانية دون الأولى هو تشريف للمؤمنين؟ الإسقاط، هكذا اسمه الإسقاط، وهل هذا راجع لأنه كما أخبرنا الحديث بأن الكفار لا يرون الله يوم القيامة فبالتالي لم يذكر اللفظ معهم بينما ذكره مع المؤمنين لأنهم يرونه يوم القيامة عندما يدخلون الجنة، وجعلني الله وإياكم من أصحابها، وفي الأخير تقبلوا فائق التقدير والاحترام. الأخ عبد الرحمن معلي من الجزائر.
1: أمين، جزاء الله خير. أولا انتباهه جميل، يعني مرة في حق الكافرين قال جل جلاله جزاء وفاقا بعدما ذكر الحساب، بعدما ذكر الجزاء المخصص لهم جزاء وفاقا، بينما في حق المؤمنين قال جزاء من ربك عطاء حسابا. جيد، أولا جزاء وفاقا من ناحية الإعرابية حتى تتضح له وللجميع، مصدر لفعل محذوف نجازيهم جزاء وفاقا، أو نقول جوزوا كذلك
0: جزاء وفاقا،
1: جزاء وفاقا، فهو مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف.
0: مثل ما نقول شكرا جزيلا،
1: أشكرك شكرا،
0: أو عفوا مثلا كذا،
1: فبارك الله، فهو جزاء مصدر مؤكد للفعل المحذوف، وفاقا أي موافقا لما عملوا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. الواحد أخطأ خطأ يعطيه الله سبحانه وتعالى 10 مرات الجزاء؟ لا، يعطيه بما يقابل السيئة، بينما الذي أحسن يعطيه 10 حسنات
0: أضعاف مضاعفة
1: إذن جزاء وفاقا أي جزاء موافقا لما جرم من لما صدر منهم.
0: طيب لماذا لم يقل جزاء من ربك وفاقة؟
1: هو هذا تقريبا سؤاله. الربوبية، جمال الربوبية، كلأ الربوبية، إحسان الربوبية،
0: التفضل والإنعام،
1: هذا مع المؤمنين أكثر. فلذلك الجزاء من ربك المحسن إليك، من ربك الذي يتولى شؤونك،
0: المتفضل عليك.
1: فيها ملاطفة أولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيها بيان للربوبية في جهة أهل الإيمان، فيها تنويه وتفخيم لمكان محمد. تتعرف الله تعالى جل خالق السماوات يقول عطاء من ربك، كأنه يقول للمؤمنين انظروا إلى عظمة هذا الرجل، يكرمه ويفخمه في الجزاء العظيم ويذكره، لأن الإضافة إضافة تشريف تشريف. بينما عند الكافرين والمشركين يقول جزاء وفاق. فأما قوله تعالى جزاء من ربك، المعنى هذا ذكرناه، تشريف من الله سبحانه وتعالى، تنويه بحق المؤمنين. هو أسقطها قال هل هذا يعني لما الله تعالى يمنع الكفار عن رؤيته جل جلاله ويراه المؤمنون؟ تحتمل، نقول لو تحتمل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ
0: لمحجوبون
1: الكفار، بينما في المؤمنون وجوه يومئذ
0: ناظرة
1: إلى ربها
0: ناظرة.
1: فهو أسقطها، أنا لا أقول له 100% هذا، لكن هو يحتمل هذا المعنى. وذكر الربوبية مع أهل الإيمان فيها تشريف لهم. بقي أن أشير إلى شيء هنا، جزاء اقرأ لأهل الإيمان
0: من جزاء من ربك عطاء حسابا.
1: أنا جايك عطاء. أولا كيف تعرف جزاء؟ احنا فهمناها مفعول مطلق لفعل محذوف، جازيناهم جزاء من ربك، كيف سميها؟ بدل
0: بدل بدل
1: بدل بدل بدل بدل بدل ما شاء الله عليك. أنت أحيانا حتى أنا وأنا أفكر أحيانا تذهب بعيدا. جزاهم جزاء من ربك
0: هو عطاء،
1: وأعطاهم عطاء حسابا، هي مفعول مطلق بدل من الجزاء. جيد، لماذا لم يقل عطاء من ربك جزاء؟ هنا لطيفة جميلة جدا.
0: دقيقة دقيقة، هو يقول جزاء جزاهم جزاء، صحيح جزاهم جزاء عطاء
1: عطاء، الجزاء هو العطاء والعطاء
0: الجزاء هو العطاء.
1: جميل،
0: يعني بدل بدل كل من كل،
1: كل من كل مطابق.
0: طيب عطاء حسابا،
1: حسابا معناها كافيا،
0: اذا صفة
1: حسابا معناها نحسب كافيا وافيا يفوق
0: اذا صفة للعطاء،
1: صفة للعطاء. بارك الله فيك ما شاء الله، الناحية الإعرابية. ومن ناحية المعنى حسابا، لما نقول لك يا استاذ محمد هذا الكتاب هذا المال حسبك، ما معنى حسبك؟
0: يكفيك،
1: هذا هو المعنى.
0: كافيك،
1: كافيك عطاء حسابا كافيا وافيا، من هذا المعنى. جيد يا أخي العزيز، نعود إلى الإعراب، لماذا جعل عطاء بدل
0: من جزاء؟
1: لو عكس، الجزاء يكون بالعدل، يجزيهم بما عملوا، العطاء يفوق الجزاء.
0: صحيح،
1: فالله البدل دائما هو المطلوب. أنت لما تقول يا أستاذ محمد جاء الخليفة أمير المؤمنين عمر، عمر بدل، احنا يهمنا عمر.
0: صحيح،
1: الذي يهمه هو البدل، لأنك المبدل منه أنت أبعدته، فأبقى الله العطاء لأنه تفضل على أما الجزاء وجزاهم وأعطاهم عطاء، أن يهم كلمة العطاء فجعلها بدل، أنت تضع البدل ما يهمك. قلت في جعل كلمة عطاء بدلا كأنها هي المقصود.
0: أيوة،
1: وكلمة جزاء هي وسيلة.
0: واضح،
1: هذه لطيفة دقيقة، كأنه يقول جزاء من ربك، لا بل عطاء حسابا. وإحنا عادة الإضراب الانتقالي، لكنه
0: نعم.
1: بدل الكل من الكل، حياك الله.
0: واضح، طيب هذا
1: انتهينا من السؤال،
0: انتهينا من السؤال بالفعل، انتهينا من سؤاليه، لا سؤال واحد كان له. طيب محمد الحسني من العراق يقول وردت في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يقول ورد في سورة فاطر قول الله تبارك وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. التشابه بين الآيتين هو إرسال الرياح التي تحمل السحب أو السحاب وحمله إلى البلد الميت فيحيي به الله أو بإذن الله فيحيى بإذن الله. ولكن وردت بعض التعابير المختلفة بين الآيتين. في الآية الأولى ذكر الضمير هو، في حين ذكر اسم الجلالة في آية فاطر. اكتفى بحرف الجر اللام في الآية الأولى، في حين ورد حرف الجر إلى في آية فاطر. ذكر في الآية الأولى إخراج من كل الثمرات، في حين ذكر إحياء الأرض بعد الموت في سورة فاطر. وفقكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
1: جزاه الله خير. سؤاله من صميم المتشابه اللفظي، وهو الذي أرسل الرياح أو يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهذه في سورة الأعراف، بينما عن المعنى ذاته قال جل شأنه والله الذي أرسل الرياح. حتى لا نطيل كثيرا، لماذا هنا قال وهو الذي والله الذي؟ البداية بلفظ الجلالة في فاطر، وهذا ليس خاصا بفاطر. يعني نقول له وللمشاهدين يعني كتقنيات فهم كلام الله، في سورة الأعراف ثمة ترداد وترديد لهو الذي، مثلا هو الذي يرسل الرياح، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، فبنيت عدد من الآيات بنية بهو الذي. اذهب إلى فاطر، فإن الله يضل من يشاء، والله الذي أرسل الرياح الآية التي نحن فيها، والله خلقكم من تراب. مراعاة التناسق والانسجام في بناء النص
0: يعني
1: القرآن.
0: في سورة طاهر فاطر لفظ الجلالة
1: أكثر حضورا، وبنيت بعض الآيات على لفظ الجلالة كمسند إليه، يعني مبتدأ. هذا والدليل بعدما قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إلى أن يقول ذلكم الله ربكم، حديث عن الله بلفظ الجلالة، إلى أن يقول والله هو الغني الحميد، ألم ترى أن الله أنزل من السماء. بينما السياق في سورة الأعراف يختلف، فمسوغات ذكر هو أو ذكر لفظ الجلالة هذه تتبع السياق العام. هذا واحد. ثانيا قوله مرة قال سقناه لبلد ميت،
0: مش إلى بلد.
1: في سورة فاطر قال إلى. سقناه لي، هذه لام الأجل، سقناه لأجل مصلحة، لمنفعة أهل بلد ميت،
0: وليس لانتهاء الغاية.
1: ليس الانتهاء، سقناه إلى، سقناه السحابة إلى لانتهاء الغاية. إذن ثم تفرق،
0: مع أن اللام تأتي كذلك لانتهاء الغاية.
1: تأتي بارك الله فيك، وهذا يحدث في القرآن موجود، إلى أجل مسمى لأجل مسمى.
0: وحتى إلى تأتي للأجل،
1: تأتي إلى للأجل. ممكن تذكرني بمثال؟ لا أدري،
0: يعني الآن ما يحضرني.
1: لكن الفكرة أن حروف الجر كما ورد
0: تتعاور في المعاني،
1: تتعاور في مغني اللبيب ورصف المعاني في حروف المباني، في كتب تكلمت عنها.

0: بلد ميت، أي لأجل منفعة أهل بلد ميت، بينما سقناه إلى الغاية كما تفضل. نأتي الآن إلى ما هو أعمق. مرة قال فأحيينا به الأرض بعد موتها، مرة قال فأخرجنا به من كل الثمرات. في سورة الأعراف قال فأخرجنا به من كل الثمرات، بعدها مباشرة كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. سياق العام لا أقول يتحكم، يسوغ اختيار الألفاظ. بينما لم غير هذا، أنا ذهبت إلى سورة الأعراف ولم أحصي، أنا لست مهتما بالإحصاء. فعل الخروج أستاذ محمد، كما أخرج أبويكم من الجنة، سورة الأعراف، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. سيدنا لوط، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا
1: أخرجوا
0: آل لوط. الشيطان، فاخرج منها مذءوما، حضور مكثف، إلى أن قال ومنها تخرجون، يخرج نباته. ففي هذا السياق أيهما أولى؟ أخرجنا به ثمرات ولا أحيينا؟
1: أخرجنا،
0: بس هذا هو. والمتشابه اللفظي نصيحة للمشاهدين الكرام، أنه يخضع للسياق العام، لشخصية الصورة، لتجاذب الألفاظ فيها. والله أعلم، بارك الله فيك.
1: محمد مصطفى السقاف من اليمن يقول أشكركم على البرنامج، ولكن حبذا إعراب كل آية قبل تفسيرها، فهذا يسهل فهمها. والإعراب المعنى،
0: والإعراب شطر المعنى. وأنت أجبت قبل هذا اليوم، يعني هل نستطيع نحن أن نعرب كل شيء؟
1: صعب.
0: يعني نقول له،
1: ونحن لسنا برنامج متخصص في النحو، يعني
0: بارك الله فيك. لا، لكن مثل اليوم تعرضنا لسؤال جزاء وفاق.
1: النحو والإعراب من صميم عمل التفسير، لا شك في هذا الأمر. أيوة. لكن ليس هو المقصد الأساسي.
0: وعندما نقف عند جملة أو كلمة تحتاج لإيضاح المعنى، نعربها ونحيله إلى كتب إعراب القرآن. والله الآن حتى هو الكريم المفصل في إعراب القرآن الكريم المرتل، في كتاب الله المرتل، وجدت كتبا الآن ما شاء الله،
1: في الجدول
0: المفيد،
1: الجدول المفيد
0: في إعراب القرآن، وفي المجيد في إعراب القرآن المجيد، ما شاء الله، اللهم علمنا.
1: فنحن لسنا برنامج متخصص في الإعراب حتى نولي الإعراب اهتماما كبيرا. نعرب متى محتاج التفسير للإعراب
0: وللإيضاح
1: هكذا. أيوة. مثل ما حصل مع جزاء وفاق، وجزاء من ربك عطاء حسابا. الأخ محمود يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ محمد، والسلام على الدكتور فضيل الشيخ الدكتور مستغاني. يقول جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، فأنا من متابعيه، كما أريد أن أعلمكم أني أحبكم في الله، أحبك الذي أحبتنا فيه، بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. يقول أتساءل فقط، هل عندما أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول فمهد الله لهم طريقا بعد أن ضرب موسى البحر، فمهد الله لهم طريقا في البحر يبسا، فهل هو طريق أو 12 طريقا؟ هذيك اضرب بعصاك البحر فانفلق،
0: تقصد اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 12 عينة،
1: فانفجرت. يقول لأني أذكر أن 12 هي عندما استسقى سيدنا موسى
0: عليه السلام،
1: فقلنا اضرب بعصاك، هكذا قال، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12، فانفجرت منه 12 قد علم كل أناس مشربهم، وجزاكم الله خيرا، كما أرجو المعذرة إذا كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم.
0: بالعكس، أنت أعطيتنا سؤال واحد. جزاه الله خير. اللهم علمنا. هو في الحقيقة لعل كلامه أتى تعليقا على حديثنا في سورة الدخان، وقلت أنا واترك البحر رهوى، يوم قلنا
1: صحيح،
0: فأعد الله لموسى عليه السلام 12 طريقا، أنا قلت هذا الكلام. بالرجوع أكثر إلى جميع معظم التفاسير بالمأثور تذكر هذا الكلام. هو في الحق الرأي رأي ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس هو حبر الأمة وفهمه الله القرآن. الإمام القرطبي يقول في جامع الأحكام لتفسير القرآن، أو الجامع لأحكام القرآن، ولما انفلق صار فيه 12 طريقا على عدد

0: لأسباط بني إسرائيل. أنا أذكر أنني قرأتها قديما لكن لم أذكر المصدر. ووقف الماء بينها كالطود العظيم. طبعا العلماء يقولون حتى لا يزدحموا لأنهم كانوا هاربين فارين من فرعون وجنوده، فكانوا أسباطا 12 سبطا فشق لهم. مدى صحة الرواية؟ والله أنا لست متخصصا في علم الجرح والتعديل، يحتاج إلى تحقيق، لكن أقول له وردت عن ابن عباس، الإمام ابن كثير أورد الكلام نفسه قال صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق. وزاد السدي، هذا كلام ابن كثير، كلام ابن كثير، وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض ليطمئنوا.
1: طاقات نوافذ يعني.
0: نوافذ حفظك الله. وقام الماء كالحيطان. طبعا والذي يقيم طريقا أقول هل الله يعجزه جل
1: جلاله؟
0: الله قال فانفلق فكان كل فرق، هل يقصد كل فرق في كل طريق أو فرق واحد؟ لا نستطيع، لكن الله لا يعجزه. فهذا تفسير ابن عباس. يا سيدي الكريم في تفسير الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وهو من
1: حديث
0: حديث وهو من علماء السلف المعتدلين الذي يأتي بالآراء الدقيقة، أنا أثق في هذا الرجل العظيم، يقول ومعنى انفلق انشق 12 فرقة. لكنني شخصيا لم أطلع في علوم الحديث على درجة الحديث، فقط أقول له ذلك.
1: بارك الله فيكم. بارك لي. جزاكم الله خير. الأخت حمدة البلوشي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أشكر فريق البرنامج وبارك الله فيكم. سؤالها الأول، ما هي الحكمة من الحروف المقطعة في بداية السور غير الإعجاز في القرآن؟
0: هذا الإعجاز لا نستطيع.
1: هذا نحيلها إلى حلقة الحديث عن الحروف المقطعة
0: في سور بداية سور صاد في كذا، ولكن في النهاية قالت غير إعجاز القرآن. والله نقول لك أختي الكريمة لا نستطيع أن نقول شيئا ما عدا القول الذي ذكره المفسرون بأنها حروف أبجدية
1: تحدى الله بها،
0: تحدى بها الله البشر. هل تستطيعون أن تنسجوا على منوال القرآن في بيانه معنى آخر؟ والله لا أستطيع أن أقول لها شيء.
1: وأنا أحيلها كذلك الأخت حمدة، ارجعي إلى من خلال يوتيوب على قناة التلفزيون الشارقة في اليوتيوب، ارجعي إلى الحلقة التي هي قبل سورة صاد، وأعتقد أن عنوانها كان الحروف المتقطعة هكذا، ستجدينها بإذن الله، وفيها تفصيل كل الأمر.
0: وتكلمنا أيضا في بداية حاميم بارك الله فيك.
1: حاميم
0: الغافر.
1: في بداية حاميم غافر. نعم
0: تكلمنا شوي.
1: نعم صحيح الله. سؤالها الآخر تقول ما الفرق بين النار والجحيم؟
0: بارك الله في كلمة النار هي أعم الكلمات. النار حتى
1: اسم جنس عام،
0: جنس عام، وحتى بالنار أفرأيتم النار التي تورون أعم. ففي القيامة هناك عذاب النار ونعيم الجنة. كلمة الجحيم فيها اضطرام، النار تضطرم وتتأجج، حتى العلماء يقولون نار على نار،
1: جذرها جحمة،
0: جحمة ناظر يعني، وهذه من الكلمات غير المتصرفة بارك الله فيك، يعني نقول الجحيم هكذا. نعم نار جامدة. على نار جامدة بارك الله فيك على تذكيري، تلتهب وتضطرم. جهنم مثلا، جهنم نار لكن شديدة القعر، من قولهم في العرب يقولون بئر جهنام،
1: جهنام عميقة،
0: عميقة جدا. فهذه السعير تسعر وتشتعل، فكل لفظ له من فعله نصيب. أما كلمة النار هي أعم الألفاظ لهذه العائلة، وقانا الله جميعا.
1: اللهم آمين اللهم آمين. مصطفى ماحي من السنغال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد التحية أسأل حضراتكم عن الحلقات في سورة الجاثية، منذ أسبوعين لم نجد حلقة جديدة ولا ندري إن كانت الحلقات موجودة وتأخرت نزولا. تأخرت، نحن نعتذر أخي الفاضل، وهي الآن موجودة وبإذن الله ستجدها في سورة في موقع اليوتيوب. لن يقول أنا أتابع من خلال اليوتيوب وليس لدي تلفاز أتابع من خلاله البرنامج. وفقك الله يا أخ مصطفى وجزاك الله خير الجزاء. طارق دادا لعله من إنجلترا، هو نفسه،
0: هو نفسه ملحوظته جميلة يعني أعطانا رأيا جميلا.
1: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول في سورة الشورى ذكرت من العمل الصالح الذي يقبل هو الذي يكون خالصا لله موافقا لشرعه، وأن دخول الجنة يكون بفضل الله جل وعلا لا بعمل الإنسان، هكذا يقصد. نعم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ولقد لاحظت أن هذه السورة تتميز بحضور مكثف، سورة الشورى، مكثف للمشيئة الإلهية وأيضا للفعل يشاء، بالإضافة إلى طابعه العام الذي ذكرتموه وهو الوحي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يجتبي إليه من يشاء، الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء، فإن يشاء الله يختم على قلبك، ينزل بقدر ما يشاء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إن يشأ يسكن الريح، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، فيوحي بإذنه ما يشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا. 15 مرة هذا الذي عدته بس من ذكر الأخ يعني. يقول في سورة الزخرف التي بعدها كان الفعل الغالب هو جعل ومشتقاته كما ذكرتم، بينما الفعل شاء ذكر مرتين اثنتين فقط، وفي غافر وفصلت ذكر مرة واحدة في كل منهما، وفي باقي الحواميم والدخان، الدخان والجاثي والأحقاف لم يذكر أبدا. ونحن نتعلم منكم الكثير، فبارك الله فيكم وجزى الله خيرا قناة الشارقة والقائمين عليها ومن يرعاها عنا كل خير وزادكم علما، أخوكم طارق دادة من إنجلترا. والله ملحوظة جميلة.
0: لا جميلة، بالعكس، هذا من صميم برنامجنا أننا نؤكد على شخصية كل سورة، وهذا ملمح من ملامحها، ملمح من ملامحها عظيم، وهو ملمح المشيئة المطلقة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، وجزاه الله خير. وإن كنت صراحة أنا كنت أعرف هذا، لكن لم نقل كل شيء في سورة الشورى، لعلك احنا أطلنا في الحديث عن محورها وعن الوحي ومما كتبته في أوراقي ولم أذكره هذا الكلام، فهذا كلام جميل جدا، ملمح المشيئة المطلقة. وإن كانت المشيئة المطلقة يعني أعطيه إضافة، اذهب إلى سورة آل عمران، ليست المشيئة ملمحا بل هي المحور،
1: محور العام السورة،
0: محور العام لسورة آل عمران هي المشيئة المطلقة
1: على على على حجمها الكبير.
0: نعم، إن يعني ذكرني يعني حتى إن الله يرزق من يشاء، مريم لما يخاطبها هنالك دعا زكريا ربه، سميت التسمية آل عمران، وبعدين ليس لك من الأمر شيء، الله يقول للرسول المشيئة المطلقة لنا، وبنيت بناء عجيبا سنصل إليه. بينما سورة وانتباهته جميلة في الزخرف، جعل وذكرنا ذلك، جعل جعل جعل، فإذا هذا يعزز المنح الذي نخطه في تفسير القرآن الكريم.
1: بارك الله فيكم.
0: يا الله.
1: الأخ الدكتور شهاب الجبوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكما. سورة المائدة الآية 48 قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أشكل علي تقديم جعلنا على منكم ولم يقول لكل منكم جعلنا.
0: نعم نعم صحيح،
1: لكل هو هكذا يقول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. بحثت كثيرا ولم أجد من تطرق إليها، ولم يبقى لي سوى حبيبنا الدكتور محمد حفظه الله، واعلموا أني أحبكم في الله، جزاكم الله خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا
0: منكم،
1: منكم. طيب هذا على الأصل؟
0: لا، لو كانت على الأصل لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا.
1: أما منكم متعلقة بماذا؟
0: هو هذا السؤال، لكن القرآن بناها بغير ما فهمها الدكتور شهاب الجبول.
1: طيب كيف وضحه؟
0: يعني هو وجهة نظره لكل منكم جعلنا شرعة، القرآن لم يقل لكل جعلنا منكم شرعة ومنها.
1: إذا منكم من من من الابتداء للغاية.
0: جميل.
1: أو
0: لا،
1: من
0: منكم تبعيض.
1: تبعيض.
0: تبعيض. هو قوله لماذا قدم جعلنا على منكم، وهذا اللفظ القرآني.
1: لكن منكم متعلقة
0: بلكل،
1: لكل
0: في رأيه،
1: في رأيه، لكن في القرآن في جعلنا،
0: في رأيه، في معظم المفسرين أنا ذهبت عند النحاة يقولون لكل، هذا يسمى تنوين عوض عن كلمة محذوفة، لكل فرد، لكل شخص، لكل نفس، هذا يسمى تنوين عوض عن كلمة محذوفة.
1: طيب.
0: لكل فرد جعلنا، أعني منكم، منكم متعلقة بفعل محذوف، لأنه في اللغة العربية لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي لا يؤكده، هذه قاعدة نحوية.
1: مرة ثانية.
0: نعم، لو قلنا لكل منكم كانت منكم صفة لكل فرد منكم.
1: صحيح.
0: صفة لكل فرد كائن منكم.
1: صحيح.
0: صفة.
1: صحيح.
0: جيد. كأنه هو يفهم لكل جعلنا فصل بين الصفة والموصوف.
1: هكذا لا يستقيم الأمر.
0: لا يستقيم. صحيح. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ لكل جعلنا أعني منكم جملة تبين أن المقصود هم لا غيرهم.
1: واضح.
0: الله يحفظك.
1: واضح.
0: شرعة ومنهاجا. وبالتالي هو ذهب إلى بعض التفاسير لم يجدها، لكن النحاة يذكرون هذا.
1: بارك الله فيكم.
0: أما بشكل عام الفصل بين الصفة والموصوف لا يأتي إلا شذوذا. بارك الله فيك.
1: طبعا هي فيها تقديم وتأخير من باب جعلنا لكم لكل.
0: جيد معروف.
1: من باب تقديم الجار مجرور على الفعل.
0: على العامل جعلنا.
1: إيه على العامل جعلنا. طيب. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عفاف من المغرب تقول هل يمكن اعتبار عبارة حذر الموت في سورة البقرة مفتاح القصة مفتاحا لقصة واحدة؟ أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم؟ هل يمكن أن تكون قصة واحدة بدليل هذه التركيبة البيانية حذر الموت؟
0: نعم، هي سؤالها. عندما وجدت حذر الموت تكررت في صفة
1: في قصة
0: المنافقين وفي قصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، قالت هل هذا يعني أن القصة واحدة؟ نقول لها لا، قصة الحديث عن المنافقين أو كصيب من السماء غير الحديث ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، لكن التركيبة حذر الموت لم تأتي في القرآن إلا في البقرة. حذر الموت
1: مرتين
0: في البقرة، وهذا كلام سائلنا المرة الماضية الذي سأل عن القرآن المتشابه مثاني. فمن بالعكس من بناء السورة أن تتجاذب بعض الألفاظ فيها، ونقول لها هذا تركيب ورد أول في سورة البقرة يؤكد ما قال القرآن قرآنا متشابها مثانية، وكثيرا ما تتكرر عبارة معينة في السورة مرتين. سورة تبارك الفرقان حجرا محجورة في سياقين مختلفين.
1: صحيح.
0: ولم تأتي في أي سورة أخرى. هذا ليس معناه أن القصتين
1: هي قصة واحدة
0: ولكن بالعكس هذا من التجاذب اللفظي في السورة الواحدة حيث يعطيها تناسقا جميلا. بارك الله فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملكي علي من الجزائر، أشكركم على هذا البرنامج. تسمون هكذا في الجزائر دكتور؟ ملكي؟
0: ملكي لعله اسم عائلة. نعم. هكذا أو ملكي أو شيء،
1: أو ربما أنثى،
0: أو ربما
1: والله. طيب على كل، من الجزائر تقول أشكركم على هذا البرنامج، أو يقول أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وأحيي وأبارك الشيخ محمد صافي المستغانمي، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما أشكر المقدم وباقي فريق العمل. السؤال هو ما سبب نصب كلمة المتقين في الآية من سورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة؟
0: ما شاء الله، هذا لا يوجد إلا
1: والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما دون بقية الصور. يقول لماذا هنا نصبت دون بقية الصور؟ يقول تأتي مرفوعة وفي الأخير أجدد شكري لكم. يعني بالفعل سؤال في محله.
0: طبعا هذا سؤال. وهل غفل؟
1: وأعتقد توقف النحاة عنده كثيرا.
0: أكيد يا دكتور محمد والأستاذ محمد والكلام للمشاهدين. يعني أتظن أنت أو هي أو أنا أن هذا السؤال لم يرد في أذهان اللغويين والسيبوي الذي جمع النحو العربي؟ بارك الله فيها. لكن الراسخون في العلم لكن هنا غير عاملة، غير استدراكية،
1: لكن مش لكن.
0: لا، لو كانت لكن تكون لكن الراسخين، لكن الراسخون مبتدأ صحيح في العلم، والمؤمنون معطوفة، يؤمنون بالله. بعضهم يقول يؤمنون هي خبر المبتدأ، بعضهم يقول
1: خبر الراسخون
0: خبر الذي بعدها يعني.
1: طيب.
0: نعم. نعم
1: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب والمقيمين؟
0: والمقيمين منصوبة على التعظيم، منصوبة على المدح، وهذا كلام من؟ كلام السيبوي. يعني لما يقول أعني وأمدح المقيمين الصلاة
1: على الاختصاص، يعني
0: لا قريبة من الاختصاص لكن تسمى منصوبة على المدح على التعظيم. أنا الاختصاص أنت تقول أتحدث مع الفريق أخص بالذكر رئيسه
1: أو أعني رئيسه
0: أو أعني، لكن هنا أمدح المقيمين وتمنصوبة. والله
1: وهذا في القرآن كثير،
0: ليس كثير لكن موجودة. مثلا عندما أنت تفضل إن الذين آمنوا، إن ماذا تفعل؟ تنصب في سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين
1: والنصارى
0: والصابئين والصابئون، كأنه جملة اعتراضية، والصابئون منهم، وعاد إلى النصب من جديد. هذه موجودة، تقنيات يستعملها القرآن. والله سيبويه جامع اللغة قال هذا باب ما ينتصب على التعظيم
1: هكذا.
0: وسيبويه يقال هذا الرجل أوتي الله جعل سخره لخدمة اللغة العربية، 5 مجلدات جمعها من الأعراب. تعرف أنت لعل الذي قلتها مرة أو لا أدري، مات صغيرا يعني مات كهلا،
1: ويقال مات بسبب النحو كذا.
0: النحو حتى سؤال حول حتى المسألة،
1: لا مات بسبب مسألة زنبورية
0: بين هو يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى
1: يعني. نعم
0: أقول لك شيئا، مات كهلا 49 سنة، أو يقال رآه أحد تلامذته وأصحابه، قل ماذا فعل بك ربك؟ يقول إن صح
1: رآه في المنام، يعني
0: في المنام ورؤية الناس الصالحين، قال غفر لي بقولي الله أعرف المعارف.
1: هو لما الله أعرف
0: المعارف، لما وقف عند لفظ الجلالة ماذا قال؟ قال أعرف المعارف. في واحد ما يعرفش الله سبحانه
1: يا سبحانك يا ربي.
0: هذه المعارف كثيرة، المعرف بالألف واللام، والمعرف باسم الإشارة واسم الموصول
1: بالإضافة
0: وبالإضافة، ولكن الله أعرف المعارف. الكلمة عجيبة الرجل هذا. لذلك هنا قال ينتصب على التعظيم. قيل له من أين لك؟ قال سمعت شاعرا يقول
1: كتاب شاهد
0: هو كل شيء بالشواهد، وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم، وكل مرفوعة إلا نميرا أطاعت أمر غاويها، الضاعنين نصبها الآن الضاعنين ولما يضعن أحدا رجع، والقائلون لمن دار نجليها. فأتى بنفس الاستعمال عند العرب في شعرهم، فالقرآن مقصود وقصدا فعل ذلك الله سبحانه وتعالى لمدح المقيمين. تستطيع أن تستعملها بالذم أيضا وتنصبها أيضا على الذم.
1: هل قول سيبوي هذا قال به كل النحاة؟
0: كل من أتى بعده يؤولون. بعضهم يقول يحاول أن يأتي بها عطفا على ما سبق، لكن الكسائي، القفال، القرط، كلهم قالوا وأصح الأقوال رأي سيبويه.
1: يعني سيبويه من المدرسة البصرية، نعم. الكسائي من المدرسة الكوفية، فاتفقوا على هذه المسألة،
0: والخليل بعد الخليل،
1: والخليل إذن كلهم،
0: والقفال والطبري. الطبري إمام عجيب في اللغة، اعتمد هذا القول بارك الله فيك، منصوب على المدح.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. منيب داود يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا كلكم بخير. سؤالي الأول في هذه الآية أو هذه في الآية الأخيرة من سورة الكافرون، لكم دينكم ولي دين، رواية حفص تقول لي، لا رواية حفص تقول لكم دينكم ولي دين، هي صحيح ولي هكذا هي. لي بينما رواية حفص تقول لي، بينما رواية خلف أو قنبل يقول
0: ولي دين،
1: ولي هكذا دين. هل هناك فرق بين لي ولي؟ هل لي أكثر تأكيدا من لي؟ هذا السؤال الأول.
0: جيد، نجيب عن هذا إن شاء الله. هذا السؤال في الحقيقة صرفي نحوي يتعلق بياء المتكلم، وياء المتكلم لها الوجهان، ولكن يجب فتحها
1: ليا فتحها ليا،
0: لا لكن ليس هنا، أنا أعطيك في جهة هنا يجوز الوجهان، والقراءتان سبعيتان، نقول ليا دين ولي دين.
1: طيب
0: لكن متى يجب فتحها؟
1: متى؟
0: في المضاف إلى المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم.
1: في المضاف إلى المقصور،
0: المقصور تقول هدى هداية، ما تقولش هداي هداية، تقول ماضية، أنا أتحدث عن ماضية،
1: فتفتحها
0: يجب فتحها. لأنها جاءت الياء المتكلم مع ياء المقصور.
1: نقول تفتح ولا نقول تنصب على اعتبار أن هذه
0: مبنية.
1: مبنية نعم.
0: جزاك الله. نقول ماضية هداية. تقول هذان أخواي مع المثنى. ما تقولش أخواي مع المثنى يجب فتحها.
1: واضح.
0: مع جمع المذكر حالة في جمع المذكر تقول هؤلاء معلمية. ما تقولش معلمي. لو قلت معلمي كانت واحد. قد يفهمها أحدهم هذا معلمي، لكن تقول هؤلاء معلمية يجب فتحها عند المنقوص والمقصور والمثنى وجمع المذكر الثاني. في غير هذه الحالات
1: هؤلاء معلمية.
0: نعم نعم. هؤلاء
1: دقيقة معلمون مش مرفوعة.
0: جزاك الله خير. لو قلنا أستاذ محمد هؤلاء مجموعة معلمو خالد.
1: طيب
0: معلم كيف تعرب؟ خبر.
1: خبر
0: مرفوع بالواو.
1: طيب
0: جيد. هؤلاء معلمية.
1: أيوة.
0: لما تضيفها لياء المتكلم يجب
1: تبنى.
0: فتحها
1: تبنى.
0: والواو تحذف
1: وتبنى في الحالة هذه.
0: بارك الله. لا الواو محذوفة، هي موجودة ومحذوفة. معلمو يا وقع إعلال، وقع إعلال تقول هؤلاء معلمية وتكسر الميم. لا ندخل في الصرف كثير لا يهديك. لكن أنا أعطيت قاعدة عامة، مع المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر يجب فتحها حتى يتضح المعنى. هؤلاء معلمية. غير هذا يجوز الفتح.
1: يجوز الوجهان.
0: والوجهان ولي دين ولي دين، وهكذا قرأ القضاء.
1: سؤاله الآخر يقول في التشهد نتلو التحيات وقلنا السلام عليك أيها النبي، لماذا ندعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير موجود في ذلك الوقت؟ لماذا لا نقول نبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الغائب وندعوه بضمير الحاضر؟ ألا يفترض بنا أن ندعوه أن ندعو الله بالغيب فقط في الصلاة؟ أرجو توضيح هذه العقيدة والنقطة النحوية. ما فهمت السؤال.
0: هو قصده في التحيات لله الزكيات لله نقول السلام عليك بالخطاب
1: أيها النبي ورحمة الله.
0: قصده لماذا لم نقل السلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا صراحة ما وجدت شيئا يشفي الغليل، لكن أقول بالعكس من باب التفخيم شأن محمد صلى الله عليه وسلم على شاكلة من ربك عطاء من ربك، فنحن نخاطبه كأنه حاضر ونسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلم علي يعني رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام، لكنني لم أجد شيئا يشفي الغليل في هذا. أنت فهمت سؤاله.
1: لكن العرب كثيرا ما كانت تخاطب الغائب بطريقة الحاضر.
0: نعم لكن
1: والعكس تفعل كذا.
0: والعكس تفعل. قيف نبكي امرؤ القيس يخاطب صاحبي هل كان معه، قيف نبكي من ذكر حبيب.
1: صحيح.
0: لكن
1: صحيح.
0: نقول له أنا أراها من باب تفخيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أنا حين بحثت لم أجد شيئا وافيا.
1: طيب ربما كثير من الأدعية تأتي أو حينما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في سياق معين ثم هكذا
0: تبقى هكذا وهكذا نقلها الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم.
1: السؤال كذلك من أحد الأخوة لم يذكر اسمه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد اختصر في سؤاله كثيرا ولا أعتقد أن هناك سؤال أكثر اختصارا من هذا السؤال. يقول لماذا تختلف كلمة إبراهيم في سورة البقرة عن بقية سور القرآن؟ أبو رائد
0: هي فقط. وفي الحقيقة هذا أيضا
1: ما القصد بكلمة إبراهيم؟
0: إبراهيم تكتب في جميع القرآن بالياء، إبراهيم بعد الهاء ياء، إلا في سورة البقرة في 15 موضعا إبراهيم بدون ياء.
1: بدون ياء.
0: إبراهيم كأنها إبراهيم.
1: وهذا الأمر وقفي؟
0: وقفي طبعا، توقيفي أولا، كتابة المصحفية توقيفية. هذا قول واحد يعني عند جميع القراء بأن الكتابة المصحفية توقيفية، فكتبت في جميع القرآن الكريم بالياء إلا وفي النطق هي لغتان إبراهيم وإبراهيم على شاكلة جبريل جبرائيل ميكالا ميكائيل، فيها قراءات. بس هو سؤاله لماذا بالضبط في سورة البقرة؟ مما وجدت وبحثت أن سورة البقرة توجيه وليس علة قاطعة. توجيه سورة البقرة حفلت بمن؟ ببني إسرائيل. ببني إسرائيل كثيرا تكلمت عنهم. وبنو إسرائيل كلمة إبراهيم هي عبرانية وينطقونها إبراهيم.
1: إبراهيم
0: إبراهيم إبراهيم إبراهيم، وهذا بدون ياء. ف فمؤانسة لهم تناسبا مع بني إسرائيل الذي ينطقونه إبراهيم أو إبراهام، فجيء به بدون ياء، وهي نكتة ولطيفة رائعة. وهذا لست أنا أو الدكتور فاضل أو هذا من قديم أئمة القراءات وجدوا هذا التوجيه،
1: سبحانه
0: قالوا لا، وهو يبقى تأويلا لعله من توجيه مناسبتها لقولهم العبرانيين إبراهيم
1: هكذا.
0: أما في بقية القرآن ولفظ إبراهيم عليه السلام جاء ذكره في القرآن 69 مرة،
1: ما شاء الله
0: 69 مرة
1: ما شاء الله.
0: ومن عجيب هذا اللفظ إذا بقي شيء من
1: الوقت فضل
0: ومن عجيب هذا اللفظ 69 مرة تكرر لفظ إبراهيم. سيدنا نوح آدم عليه السلام 25 مرة، وعيسى عليه السلام 25 مرة. اذهب إلى قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله
1: كمثل آدم خلقه من تراب
0: كمثل آدم 25 مرة 25
1: سبحان الله.
0: إبراهيم، لذلك الإعجاز العددي أنا شخصيا لست متخصصا فيه، لكن أحيانا في أشياء عجيبة. 69 مرة إبراهيم الخليل. جيد، اذهب إلى سورة هود في الآية 69 تبدأ قصة إبراهيم. قل ولما جاءت رسولنا إبراهيم، قد يقول قائل هذا جاء عفوا، نقول له اذهب إلى سورة الشعراء في الآية 69 بدأت قصة إبراهيم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. ما أعجب هذا القرآن، إن سمعنا قرآنا عجب. في الآية سورة الشعراء عما تتحدث عن موسى وعن المكذبين وكذا وكذا. قال وإذ نادى ربك موسى، في الآية 69 واتلوا عليهم نبأ إبراهيم تبدأ قصة إبراهيم. والله أنا أقول هذا سيبني نظرية منهجية في قراءة النص القرآني من جديد.
1: لكن البعض يعني يرد على هذه المسائل ويقول لا نريد أن ندخل في مسألة الإعجاز العددي والرقمي للقرآن لأنه لا توجد نصوص تؤكد هذه المسائل، لم يتحدث حتى بها الأولون.
0: جميل، أنت ماذا قلت؟ قلت كلمة جوهرية، لا توجد نصوص.
1: صحيح.
0: جميل، لا توجد نصوص، لكن العلماء من أين أتوا بقواعد التفسير بقواعد الأصول؟ من الاستقراء. أستاذ محمد، إحنا الآن أنا أقول بإذن الله، اللهم وفقنا، نقول في تجاذب ألفاظ في القرآن في السورة الواحدة. جد، هل قال بذلك الأولون؟ لا، الاستقراء يقول ذلك. أنت عندما تجد حجرا محجورا،
1: والاستقراء منهج من مناهج البحث العلمي.
0: أيوة، الله يحفظك. الاستقراء أصول الفقه متى قامت قواعده؟ ذكروا مسائل عند الشافعي، وذكروا المسائل عند مالك، وذكروا عند أبي حنيفة، ثم قالوا لا ضرر ولا ضرار، أعطيني قواعد أصول الفقه التي بني عليه،
1: الضرورات تبيح المحظورات،
0: الشدة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. من أين أتوا؟ بنوها باستقراء نصوص الشريعة. فالاستقراء يدل على كثير من النظر. علم المناسبات، الإمام ابن عباس لم يتحدث عن الصحابي الجليل.
1: مناسبات قصدك؟
0: مناسبات القرآن،
1: مناسبات تنزيل،
0: مناسبات تنزيل، لا الربط بين السور.
1: أها.
0: علم المناسبات ابن عباس لم يذكره، بارك الله فيك. عمر بن الخطاب لم يأخذ فيه، نحن نحترم، لكن فرض نفسه وجاء الرازي وجاء فلان. الآن لما يقول لك ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، هل في ذلك شك بأن هذه السورة تتناسب مع هذه؟ جاء علم يسمى علم المناسبة، الله يحفظك. إجابة عن سؤالك، نحن لا نخوض كما يخوض القائل الذين يلوون عناق النصوص ويقول لك اضرب كذا في كذا وافعل كذا، هذا كلام صعب. لكن أنا أسأل المشاهدين، في الآية 69 من سورة هود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم، في 69 من الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم، والقرآن الله يقول لك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إذن ثمة ملحوظة يا سيدي الكريم. وكذلك جعلناكم أمة
1: وسطة،
0: أين وقعت؟ في الآية 143 من سورة البقرة 286 هكذا. والله لا يوجد شيء هكذا في القرآن، إنما فقط نحن كلمتك جميلة نحذر من الذين يلوون أعناق النصوص، أما ما كان ظاهرا فهذا هو القرآن.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. قبل أن بقي البرنامج تقريبا دقيقة ونصف دقيقتين، قضية الرسم نعم إبراهيم إذا كتبت بهذا الرسم أو نعم بذلك الرسم؟
0: نعم.
1: هذه مسألة توقيفية باتفاق العلماء، صحيح؟
0: في القرآن.
1: في القرآن.
0: نعم. في غير القرآن.
1: لا لا، نحن نتحدث عن القرآن.
0: بارك الله.
1: لكن الرسم يختلف من مصحف لآخر.
0: الرسم هنا يختلف من مصحف لآخر، بارك الله فيك. هذا فنيات الخطاطين، لكن في النهاية لا يستطيعون أن يكتبوا إبراهيم في البقرة بالياء أبدا.
1: هكذا
0: يحترمون ما كتبه به الصحابة، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، إلى غير ذلك، الذين أبي بن كعب. أما الميم أحيانا إبراء مثلا عليكم، أحيانا تجد ميم نازلة، صح؟
1: صحيح.
0: وأحيانا الميم قصيرة،
1: صحيح.
0: هذه فنيات المخططين، لكن بشكل عام لا يضيفون حرفا أو ينقصوا حرفا، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أعتقد في الحلقة القادمة سنشرع بإذن الله في الحديث في سورة الأحقاف وفي جزء الأحقاف. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر كذلك الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. نلقاكم بحول الله في الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من سورة الأحقاف سنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي ستصل خلال حديثنا في سورة الأحقاف، أسئلتكم سواء كانت في سورة الأحقاف أو حتى بشكل عام. جزيل الشكر، والشكر كذلك موصول لمخرج البرنامج زميل رائد الدلاتي. السلام عليكم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا
0: اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
4: يم السرايا والشط ويلها.
5: راديو السرايا اف ام 99.3.
3: راديو سرايا FM 99.3.

سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات، وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد أن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدو حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

حلقتنا زي ما تعودنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير، لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحوا في المايك ونجهزوا في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسأل شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاول دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف للوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد، الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقد روح كانت على وشك الانهيار، اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأننا ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي: ولده أنا نوثق فيك.
الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتح عليك، ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك لكن وجودها بروحه ساد ويكفي، فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سامحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شن السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شن لبست، شن شريت، شن زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شن كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك، هل حسوا بالأمان، هل حسوا إنهم مهمين فعلا، هل حسوا إنهم مسموعين، هل حسوا أن وجودهم ليه قيمة. لأن الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شنخلي وراهم

وانت حتى ما تعرفش ان الخير هذا بدأ منك انت من الاساس. هذا هو الاثر اللي ما يحتاجش ان يصفق لك به حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي. طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك او تطلع حتى انت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة ايا كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة اصحابك واصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم، كانت تحترم في الناس، كان وجوده يفرق، كانت تسمعنا، ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين، لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا. هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، أو تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، أو تبعت له مسج تقول له شكرا لأنك موجود في حياتي. أحيانا أبسط الكلمات هذه تغير حياة إنسان كاملة وتخليه يبتسم للحظات، ومرات يبتسم ليوم كامل. شفت الأثر كيف؟ الأثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكوا فيه، ومرات نكتشفوا متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحيانا تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم منسوا المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن انت منسيتش، وهذا يعلمنا حاجة ما تستطيع

تعيش بأي خير الديرة ممكن بالنسبة ليك بسيط، لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا، إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب، هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة. كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب. إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد واحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح. فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني أنا، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أن أنا نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه. فيجي يوم ونقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما احنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ هنقولكم شن بيقعد، بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات،
تقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم انتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر. لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك عفوا هذا أثر. لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر. لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر. لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر. لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة هذا أثر. ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر، ممكن في حد يسمعنا توه يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير. نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثره. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر. لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر. لو وقفت مع أمك وأبوك أنت هنا خليت أثر. لو حافظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر. لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر. لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها، مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. إذا تقول تترك وراءك وجعا، إيه والله. إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر. إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه. إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش. أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها. أب رحل لكن نصايحه ما زالت في أولاده. صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة. معلم رحل لكن علمه في طلابه. إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهم أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه، وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا لي توا فهذا يعني أن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه. ما تستنوش الفراق باش يعرفكم قيمة الناس. ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار. وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة. وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها
وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك، لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصناه لنيات الحلقة صراحة. بس وعدت اليوم الأحد، وعدتهم أن يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات، اللي حابين يتواصلوا معنا دي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير عن خيتي ملاك
0: براي. الحمد لله. شو حالك انت؟ خلاص صوتك بعيد. خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى انت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع. فتحت النقال عليك ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف. موجود ولا؟
1: ما طلع ليش.
0: باي. احمد.
1: احمد. عيدكم مبارك ان شاء الله. تحية لك ولجوزك ولمالك ولبوك ولأمك. والله يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله ربي ما يخيبك علينا. تحية لك وتحية لبنت ليبيا. نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورك. تحية لبنت جربون. كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: تحية. صحيت على كل كلمة طيبة قلتها. على كل كلام الله اللي قربتنا لي ربي قربتينا بلسانك انت. الله يحفظك. الله يبارك فيك. اهم حاجه سامحين على شياطريك. كل ثلاثة ايام ثلاثة لحد وجمعه معناها كل ساعتين ريقك شايط. اهم حاجه سامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا واخره. انتم سامحوني على التقصير بس.
1: لنا شنو كما سامحتينا شن والله لا ساعتين هلبة معناه مشي طريقك وتوري فينا في الصح. الله يحفظك ويسترك ان شاء الله.
0: تسلم يا احمد. بارك الله فيك يا احمد.
1: ان شاء الله ربي يحفظك. والله ان شاء الله ما نفقدو.
0: وتحية
1: للغرياني نقولها بارك الله فيك. والله لو خية واحسن سنة طلعت. والله طلعت خير حتى من راجل. كنقولها كأنك اعطيتيني الملايين. مش كرت ولا ما نبيش. لانت اذا بنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: الله يحفظك. والله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: إن شاء الله يا أحمد. بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيتي ملك. والله كل ساعتين مشي طريقك. أهم أجي أسمحك أنت. هو
0: لا والله مسامحتكم دنيا وآخرة يا أحمد.
1: حتى احنا والله لم سامحينك وفرحانيك. وإن شاء الله فرحانين فيك. وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد. بارك
1: الله يرحمون بيتك. والله يرحموا بيك اللي وراه والبطن اللي شباتك. والله إلا جوهرة. قد ما نقولوا لك كلامك كويس ومقصرين في حقك أنت. وبارك الله في أستاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لما ليه ويبارك في دنيا وآخرة.
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: برعاية الله. إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا.
0: في حفظة إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعاية الله.
0: إن شاء الله. تسلم يا أحمد. بارك الله فيك على المكالمة. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع. يلا.

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك, بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة, وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع, من خلال نقاشي معاكم, من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك, من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر, وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب. نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة, اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي, ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه, كان صح متعب شوية, كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا, لا لا لا, أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج, يهمني الأثر الأخير, شنو اللي خليته وراي بس. لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت, لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا, بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك, يعني تقريبا شهر بس, لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع. فصعب شوية الموضوع, أصعب من ليالي السرايا, رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكده عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر, ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا, والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء, وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم, نحاول أني نجهز له ونحاول أننا الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم, ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير, وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل, وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا, خليني نرجع للخلف, قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش, نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات, نتمنى اختيار المواضيع كان موفق, نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق, والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم.
صعب جدا صح؟ موضوع موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيكم. نقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعت قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي يا سل تسلمي. أيوتا بارك الله فيكم، اكتبوا لي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة، تسلمي. أسينات تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك. رفيف كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك. تسلمي ألا. عسكري يقول ربي يحفظك. وخيتي والله يعز ما عرفت، تسلم تسلم. حسين يقول لو حسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين. يعني علاش تكون حزين؟ مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت اكبر كنز والله. تسلمي تسلمي. السلا حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفكر نخلي اثر ام لا. لا لا حتخلوا اثر، انا متأكدة كل واحد فيكم كان معاي من البداية او النهاية او التحق بينا، انا متأكدة انكم انتم خليتوا اثر في قلوب الناس. انا متأكدة ان كل واحد فيكم دار اثر في حياته. ممكن أنا تشبحوا فيها تو ندير في أثر من خلال الحلقات، بس أنتم في حياتكم تديروا في أثر، وهذا بروحه إنجاز. وممكن أنتم تقدموا في أثر أكتر مني را وأعظم مني وأحسن مني. فكل واحد فيكم عنده أثر وطريقته. جيجي تقول حتى أنت خليتي فينا أثر كبير. يكفي ان انت اثر. تسلمي تسلمي محمد. السورة تقول ذاتي لي اثر كبير. ان شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، واسعوا دائما انكم تخلوا اثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لانفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الانسان ما يخطئ اشرا، الانسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا احنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة او كذا، لا لا لا لا لا، كلها كلها الدنيا هذه كلها فيش انسان معصوم عن الخطأ. ممكن انا خليت في قلب انسان اثر جميل، في قلب انسان شخص اخر خليت اثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيها. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلم بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فعرفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن من صغري تعلمت كذا وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش حننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا،
خلوا أثر حتى هم، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. فحابة نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيها أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجعوا.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخدنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا. لا لا، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك. لا لا لا، الأثر مرتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي يهمنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الآباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك؟
2: علي الصوت شوية.
3: الإعلامية الراقية مثال للبنت الليبية الحقيقية، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
2: علي الصوت شوي.
3: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة الليبية على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركت أثر فيا، لأنك ما زلتي قاعدة معي طبعا.
2: أكيد.
3: يعني دكتورتك
2: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف. خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف. ترى عدلي الصوت بس.
3: الصوت ضعيف.
2: ترى تكلمي، تكلمي دكتورة.
3: فأنت بالنسبة لي مش أنت تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة تقدمي فيه، تسيبي للناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، في وجود على طول هاتفي مجروحة.
2: بنقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك يلا. مكالمة أفضل
3: يلا.
2: بنأخذ فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمه هاي. الو السلام عليكم. دكتوره طبعا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توه كده واضح.
1: تفضلي. العالميه الراقيه ملاك محمود. المثال الاروع والاجمل للبنت الليبيه، مثال النموذج الليبي للمراه الليبيه المضبوطه الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس مستحيل، طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في والبرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. اما بالنسبه لي انت معي على طول يعني، انا مش عارف ايش تاثرت من الحلقه.
0: ممكن انت
1: يعني موجوده في حياتي على طول.
0: بس انا ممكن يا دكتوره على خاطر ان ممكن انت تاثرتي لي انا ملاك الاعلاميه مش ملاك الصديقه.
1: ايه ممكن صح. ما قلت لك اللي هو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحه محتاجين احنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهادتي فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي تسلم. نلتقي كده.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للإعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شرايش أتصلي بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلاً اتصلت. لا مش لازم أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألق يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي وروحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماش قدرت نتكمل، أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيدي جديات تخلي فينا أكثر. صعب والله، صعب مني بصدق بصدق. كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من بنات ومن كل شيء، من نصائحك، من فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله. إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تاليا.
3: تاليا ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تاليا.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: والله عز علي إن آخر حلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي
0: إن شاء الله،
3: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.